من عصى فله النار. يا معشر جهينة، إن الله وله الحمد جعلكم خيار من أنتم منه، وبغض إليكم في الجاهلية ما حبب إلى غيركم من العرب. كانوا يجمعون بين الأختين، ويخلف الرجل على امرأة أبيه، والغزاة في الشهر الحرام. فأجيبوا هذا النبي المرسل من بني لؤي بن غالب، تنالوا شرف الدنيا وكرامة الآخرة، وسارعوا في ذلك تكن لكم فضيلة عند الله عز وجل. فأجابوا إلا رجلا منهم، فقام فقال: يا عمرو بن مرة، أمر الله عيشك، أتأمرنا أن نرفض آلهتنا ونفرق جماعتنا ونخالف دين آبائنا إلى ما يدعو إليه هذا القرشي من أهل تهامة لا حبا ولا كرامة؟ ثم أنشأ الخبيث يقول: هذا ابن مرة قد أتى بمقالة ليست مقالة من يريد صلاحا، إني لأحسب قوله وفعاله يوما وإن طال الزمان رياحا. فقال عمرو بن مرة: الكاذب بيني وبينك أمر الله عيشه، وأبكم لسانه، وأكمه أسنانه. فقال عمرو: فوالله ما مات حتى سقط فوه، فكان لا يجد طعم الطعام، وعمي وخرس. فخرج عمرو بن مرة ومن أسلم من قومه معه حتى أتوا النبي صلى الله عليه وسلم، فرحب بهم وحياهم وكتب لهم كتابا. فذلك حين يقول عمرو بن مرة: ألم تر أن الله أظهر دينه وبين برهان القرآن لعامري، كتاب من الرحمن نور لجمعنا وأخلافنا في كل باد وحاضر، إلى خير من يمشي على الأرض كلها وأفضلها عند اعتكار الضرائر. أطعنا رسول الله لما تقطعت بطون الأعادي بالظبا والخواصر، فنحن قبيل قد بنى المجد حولنا، إذا اجتلبت في الحرب هام الأكابر. بنو الحرب نقريها بأيد طويلة وبيض تلالى في أكف المغاور، ترى حوله الأنصار يحمون سربه بسمر العوالي والصفاح البواتر. إذا الحرب دارت عند كل عظيمة ودارت رحاها بالليوث الهواصر، تبلج منه اللون وازداد وجهه كمثل ضياء البدر بين الهواصر. والله تعالى أعلم وأحكم.

عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من غدا إلى المسجد أو راح أعد الله له في الجنة نزلا كلما غدا أو راح. متفق عليه.

0: مستمعينا الكرام، نستمع معا إلى قراءة طيبة للقرآن العظيم من المقرئ محمد معروف قرانوح.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. والسماء والطارق، وما أدراك ما الطارق؟ النجم الثاقب. إن كل نفس لما عليها حافظ. فلينظر الإنسان مما خلق. خلق من ماء دافق، يخرج من بين الصلب والترائب،

والفجر وليال عشر والشفع والوتر والليل إذا يسر هل في ذلك قسم لذي حجر؟

أحد ولا يوثق وثاقه أحد. يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي.

0: الله أكبر.
1: مستمعين الكرام، حان الآن موعد أذان الفجر حسب التوقيت المحلي لمدينة بيروت، ويرفع لكم عبر أثير إذاعة نداء المعرفة صوت المشاريع.

مستمعين الكرام، من نداء المعرفة صوت المشاريع رفع لكم أذان الفجر حسب التوقيت المحلي لمدينة بيروت. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آتي محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.

0: العالمين، له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على سيدنا محمد أشرف المرسلين وحبيب رب العالمين وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين. أما بعد، فقد كان السلطان صلاح الدين الأيوبي رضي الله عنه كما وصفه أصحاب التراجم شافعي المذهب أشعري الاعتقاد، وقد كان له اعتناء خاص بنشر عقيدة الإمام الأشعري رحمه الله. وقد أمر السلطان صلاح الدين الأيوبي المؤذنين في وقت التسبيح أن يعلنوا بذكر العقيدة الأشعرية، فوظف المؤذنين على ذكرها كل ليلة. وقد كان السلطان صلاح الدين الأيوبي رضي الله عنه حافظ القرآن، وحافظ كتاب التنبيه في الفقه الشافعي، وحافظ كتاب الحماسة، وكان دينا ورعا غازيا مجاهدا تقيا. ولما كان للسلطان المذكور صلاح الدين رضي الله عنه هذا الاهتمام بعقيدة الإمام الأشعري، ألف الشيخ النحوي محمد بن هبة هذه الرسالة وأسماها حدائق الفصول وجواهر العقول، وأهداها للسلطان فأقبل عليها وأمر بتعليمها حتى للصبيان في الكتاب، وصارت تسمى فيما بعد بالعقيدة الصلاحية نسبة إلى السلطان صلاح الدين الأيوبي رضي الله عنه.
1: الله حي ذو امتنان.
0: ومما جاء في هذه القصيدة الصلاحية: جمعتها للملك الأمين الناصر الغازي صلاح الدين، عزيز مصر قيصر الشام ومن ملكه الله الحجاز واليمن، ذي العدل والجود معا والباسي، يوسف محيي دولة العباس، ابن الأجل السيد الكبير، أيوب نجم الدين ذي التدبير، لا زالت الأيام طوع أمره، والسعد يسعى مع جيوش نصره، حتى ينال منتهى آماله، مؤيدا ممتعا بآله، وصانع العالم لا يحويه، قطر تعالى الله عن تشبيه، قد كان موجودا ولا مكانا،

وحكمه الآن على ما كان، سبحانه جل عن المكان وعز عن تغير الزمان، فقد غلا وزاد في الغلو من خصه بجهة العلو، وحصر الصانع في السماء مبدعها والعرش فوق الماء، وأثبتوا لذاته التحيزا قد ضل ذو التشبيه فيما جوزا. ثم قال في هذه العقيدة: إن الذي يؤمن بالرحمن يثبت ما قد جاء في القرآن من سائر الصفات والتنزيه عن سنن التعطيل والتشبيه، من غير تجسيم ولا تكييف لما أتى فيه ولا تحريف، فإن من كيف شيئا منها زاغ عن الحق وضل عنها. وهكذا ما جاء في الأخبار عن النبي المصطفى المختار. ثم قال في هذه العقيدة: وصانع العالم ذو كلام أوصل معناه إلى الأفهام، كلامه المنزل من صفاته، وهو قديم قائم بذاته. وقل لمن قد كيف الكلام بالحرف والصوت معا سلاما، فإنهم قد كابروا العيانا وخالفوا الدليل والبرهانا. فيا أولي التشبيه والتجسيم، الحاء في الرحمن قبل الميم. وهكذا المتلو في كلامكم، أيهما القديم في اعتقادكم؟ أضللتم الجهال بالتمويه لما سلكتم نهج التشبيه.

وسيد الأولين والآخرين وعلى جميع إخوانه من النبيين والمرسلين.

0: مستمعين الكرام، دقائق من الخيرات مع فضيلة الشيخ هادي فايد ضمن برنامج طريق الهداية.
1: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين، وعلى جميع إخوانه من النبيين والمرسلين، صلوات ربي وسلامه عليهم أجمعين. أما بعد، فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من زار قبري وجبت له شفاعتي. روى هذا الحديث الدارقطني والبيهقي، وصححه الحافظ تقي الدين السبكي بشواهده. وهذا الحديث

0: يا أحبابنا فيه دليل واضح وبرهان ساطع على مشروعية زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم، وفيه أن زائره عليه الصلاة والسلام ينال خيرا عظيما بثبوت شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم له كما ورد في الحديث. وسنية زيارة قبر الرسول صلى الله عليه وسلم هي من الأمور التي أجمع أئمة الاجتهاد الأربعة وغيرهم عليها من السلف والخلف، وممن صرح باستحبابها وكونها سنة من الشافعية الإمام الرافعي والإمام الغزالي في إحياء علوم الدين، والإمام البغوي في التهذيب، والشيخ عز الدين بن عبد السلام، وأبو عمرو بن الصلاح، وأبو زكريا النووي، ومن الحنابلة الشيخ موفق الدين والإمام أبو الفرج البغدادي، ومن الحنفية صاحب المختار في شرحه عقد لها فصلا وعدها من أفضل المندوبات والمستحبات، ومن المالكية القاضي عياض رحمه الله، فقد حكى الإجماع في هذه المسألة. وقال الشيخ عبد الباسط الفاخوري مفتي ولاية بيروت في زمانه في كتابه الكفاية لذوي العناية: وزيارته في المدينة كزيارته حيا، وهو في حجرته حي يرد على من سلم عليه السلام، وهي من أنجح المساعي وأهم القربات وأفضل الأعمال وأزكى العبادات. وقال: هي متأكدة مطلوبة مستحبة، والزيارة تكون بعد صلاة ركعتي تحية المسجد، وتحصل بالسلام عليه صلى الله عليه وسلم عند قبره الشريف، والأدب في ذلك أن يقابل الزائر الجدار متنحياً نحو أربعة أذرع، غاضا طرفه ممتلئ القلب بالإجلال لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فيقول بصوت متوسط: السلام عليك يا رسول الله، السلام عليك يا نبي الله، السلام عليك يا خيرة الله، السلام عليك يا حبيب الله، السلام عليك يا صفوة الله، السلام عليك يا سيد المرسلين وخاتم النبيين، السلام عليك يا خير الخلق أجمعين، السلام عليك يا قائد الغر المحجلين، السلام عليك وعلى آلك وأهل بيتك وأزواجك وأصحابك الطيبين الطاهرين، السلام عليك وعلى سائر الأنبياء والمرسلين. ولا ينبغي أن يخلي موقفه ذلك من الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. ومن اقتصر أو اختصر على قوله: السلام عليك يا رسول الله، ثم تنحى إلى اليمين مقدار ذراع فسلم على الصديق رضي الله عنه، ثم تنحى قدر ذلك وسلم على الفاروق رضي الله عنه، ثم عاد إلى موقفه الأول، فقد أدى السلام كما ينبغي، ثم يتوسل بالمصطفى في نفسه ويتشفع به إلى ربه، ثم يستقبل القبلة ويدعو لنفسه ولمن شاء. وإن أوصاه أحد بالسلام فليقل: السلام عليك يا رسول الله من فلان، ويقول: فلان يسلم عليك يا رسول الله. فقد روى الحاكم في المستدرك من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليهبطن عيسى بن مريم حكما مقسطا، وليسلكن فجا حاجا أو معتمرا، وليأتين قبري حتى يسلم علي، ولأردن عليه. صححه الحاكم ووافقه الذهبي ورواه أبو داود الطيالسي بلفظ وليسلكن فج الروحاء. وليس للمانعين من السفر لزيارة قبره عليه الصلاة والسلام التمسك بحديث لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد: المسجد الحرام والمسجد الأقصى ومسجدي هذا. وهذا الحديث رواه البخاري، لأن هذا الحديث مخصوص بالمساجد، ومعناه لا مزية في السفر إلى مسجد للصلاة فيه إلا في السفر إلى أحد هذه المساجد الثلاثة، لأن تلك المضاعفة إلى 100,000 و1,500 خاصة بها. فمن سافر للصلاة إلى أحد هذه المساجد الثلاثة حصل على المضاعفة التي لا تحصل في مسجد بلده، فلا مزية في السفر إلى ذلك المسجد، كما يؤخذ ذلك من رواية الإمام أحمد في مسنده من طريق شهر قال: ذكرت عند أبي سعيد الخدري الصلاة في الطور، فقال أبو سعيد: إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا ينبغي للمطي أن تعمل إلى مسجد تبتغي فيه الصلاة غير المسجد الحرام والمسجد الأقصى ومسجدي. وليس لهم، أي للمانعين من السفر لزيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم، التمسك بقول ابن تيمية قبح الله ذكره، فإنه احتج بهذا الحديث على تحريم السفر لزيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم. قال الحافظ ابن حجر: وهذا من أبشع المسائل المنسوبة إليه، أي إلى ابن تيمية. والحديث الوارد خير ما يفسر به الحديث، فقد قال الحافظ العراقي في ألفيته: وخير ما فسرته بالوارد. وقال الإمام الفيروز أبادي في كتابه الصلوات والبشر في الصلاة على خير البشر: وأما حديث لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد فلا دلالة فيه على النهي عن الزيارة، بل هو حجة في ذلك، ومن جعله دليلا على حرمة الزيارة فقد أعظم في التجرؤ على الله ورسوله. وفيه برهان قاطع على غباوة عقله وقصوره عن نيل درجة كيفية الاستنباط والاستدلال. والحديث فيه دليل على استحباب الزيارة. ويقول الفيروز أبادي في نفس الكتاب: وأما زيارة قبره فالإجماع على استحبابها للرجال والنساء، ومنها أن الإجماع جواز شد الرحال للتجارة وتحصيل المنافع الدنيوية، فهذا أولى لأنه من أعظم المصالح الأخروية، ومنها إجماع الناس العملي على زيارته صلى الله عليه وسلم وشد الرحال إليه من بعد وفاته إلى زماننا هذا، ومنها الإجماع القولي، فقد قال القاضي أبو الفضل: زيارة قبره صلى الله عليه وسلم سنة من سنن المسلمين مجمع عليه. ثم إن بلالا رضي الله عنه رأى في منامه النبي صلى الله عليه وسلم وهو يقول له: ما هذه الجفوة يا بلال؟ أما آن لك أن تزورني يا بلال؟ فانتبه حزينا خائفا، فركب راحلته وقصد المدينة، فأتى قبر النبي صلى الله عليه وسلم، فجعل يبكي عينيه ويمرغ وجهه عليه، فأقبل الحسن والحسين فجعل يضمهما ويقبلهما، فقالا: يا بلال نشتهي نسمع أذانك. أذانك الذي كنت تؤذنه لرسول الله صلى الله عليه وسلم في المسجد. فعلى سطح المسجد فوقف موقفه الذي كان يقف فيه، فلما قال: الله أكبر الله أكبر، ارتجت المدينة، فلما قال أشهد أن لا إله إلا الله زادت رجتها، فلما قال أشهد أن محمد رسول الله خرج العواتق من خدورهن وقالوا بعث رسول الله، فما رؤي يوم أكثر باكيا ولا باكية في المدينة بعد رسول الله من ذلك اليوم. وقد ذكر ذلك ابن عساكر في ترجمة بلال. وليس الاستدلال يا أحبابنا بهذا الحديث على رؤيا المنام فقط، بل على ما فعل بلال وهو صحابي جليل، ولا سيما في خلافة عمر رضي الله عنه. فسفر بلال كان في زمن صدر الصحابة، ولم يكن إلا للزيارة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهكذا إخوة الإيمان، تبين أن زيارة المسلم لقبر رسول الله صلى الله عليه وسلم لمجرد الزيارة والتبرك به هو مشروع وفضل كبير. وقد ذكر هذا كثير من العلماء كما بينا، رحمنا الله وإياكم ورزقنا حسن الختام وزيارة النبي عليه الصلاة والسلام والسلام عليه عند قبره صلى الله عليه وسلم، إنه على ما يشاء قدير وبعباده لطيف خبير، والله سبحانه وتعالى أعلم وأحكم.
1: إذا جئت المدينة بعد حين

مستمعينا، نصح رسول الله صلى الله عليه وسلم الصحابي معاذ بن جبل قائلا له: إياك والتنعم، فإن عباد الله ليسوا بالمتنعم.

0: الختان.
1: أفضل الصحابة صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، رفيقه في هجرته وفي حجرته، من شعره الجميل أنه قال: علل النفس بالكفاف وإلا طلبت منك فوق ما يكفيها. إذن سيدنا أبو بكر الصديق رضي الله عنه يقول: علل النفس بالكفاف وإلا طلبت منك فوق ما يكفيها.

مستمعينا، الشاعر همام بن غالب ابن صعصعة التميمي الدارمي أبو فراس من أهل البصرة، مشهور بالفرزدق، هو ثالث جرير والأخطل، توفي في بادية البصرة وقد قارب على 100. من شعره أنه قال: إن الذي سمك السماء بنى لها بيتا دعائمه أعز وأعز.

الفضل بن العباس بن عبد المطلب الهاشمي القرشي ثبت يوم حنين وأردفه رسول الله صلى الله عليه وسلم وراءه في حجة الوداع من شعره أنه قال: أقروا أقروا بأن الله أرسل أحمدا نبيا كريما للخلائق هاديا.

أبو العتاهية إسماعيل بن القاسم ابن سويد العيني أبو إسحاق الشهير بأبي العتاهية، يجيد القول في الزهد والمديح. نشأ في الكوفة وتوفي سنة 211 للهجرة. من شعره الجميل أنه قال: أيا عجبا كيف يعصى الإله، وأم كيف يجحده الجاحد.

مستمعينا، الحطيئة، الشاعر الحطيئة جرول بن أوس بن مالك العبسي توفي سنة 45 للهجرة، كان هجاء عنيفا وشاعر مخضرم أدرك الجاهلية والإسلام. من شعره أنه قال: ولست أرى السعادة جمع مال، ولكن التقية هو السعيد.

تفسير آية الكرسي. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قرأ حرفا من كتاب الله فله حسنة، والحسنة بعشر أمثالها، لا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن ألف حرف، ولام حرف، وميم حرف. رواه الترمذي وقال: حديث حسن صحيح. وفي صحيح البخاري من حديث أبي بن كعب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في آية الكرسي: إنها سيدة آي القرآن. وذلك لما احتوت عليه من المعاني العظيمة التي فيها توحيد الله تبارك وتعالى، وإثبات علم الله المحيط بكل شيء، وأنه لا أحد سواه يحيط بكل شيء علما، وإثبات أن الله تعالى لا يعتريه عجز ولا سنة،

كل يوم هو في شأن، أي أن الله يغير أحوال العباد بمشيئته الأزلية التي لا تتغير. فما هي هذه المعاني العظيمة التي تحويها آية الكرسي؟ الله لا إله إلا هو، أي أنه لا شيء يستحق العبادة سوى الله، والعبادة هنا هي نهاية التذلل لله، أو بعبارة أخرى غاية الخشوع والخضوع لله تعالى. يقول ربنا تبارك وتعالى: لا إله إلا أنا فاعبدون. ويقول أيضا: وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. ووجود العالم دليل على وجود الله، فإنك إذا تأملت هذا العالم ببصرك لوجدته كالبيت المبني المعد فيه جميع ما يحتاج إليه، فالسماء مرفوعة كالسقف، والأرض مبسوطة كالبساط، والنجوم منضودة كالمصابيح، وصنوف الدواب مسخرة للراكب مستعملة في المرافق. الحي القيوم، وصف الله نفسه بأنه حي، وحياة الله أزلية لا بداية لها وأبدية لا نهاية لها، ليست حياة مركبة من روح ودم وجسد. حياة الله ليست كحياة المخلوقات. ووصف نفسه بأنه قيوم، أي أنه مستغن عن كل شيء وكل شيء يحتاج إليه. فالله لا ينتفع بطاعة الطائعين، ولا يتضرر بمعصية العصاة وكفر الكافرين. فمن أحسن فلنفسه، ومن أساء فعليها، ولن يضر الله شيء، وما الله بظلام للعبيد. قال تعالى: يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله، والله هو الغني الحميد. فهذه العوالم بما فيها من ملائكة وإنس وجن لا تستغني عن الله طرفة عين. وليس معنى القيوم كما يظن بعض الجاهلين أن الله قائم فينا يحل في الأجساد، تنزه الله عما يقول الكافرون. لا تأخذه سنة ولا نوم، أي لا يصيبه نعاس ولا نوم، لأنه منزه عن التطور والتغير والانفعال. فالذي يوصف بالنعاس والنوم يوصف بالتعب والمرض والموت، ومن كان كذلك لا يكون خالقا بل يكون مخلوقا. له ما في السماوات وما في الأرض، أي أن الله مالك كل ما في السماوات والأرض من ذوي العقول كالملائكة والإنس والجن، وغير ذوي العقول كالبهائم والجمادات. فالله سبحانه وتعالى هو مالك.

الملك هو المالك الحقيقي لكل هذا العالم، وهو الحاكم المطلق والآمر الناهي الذي لا آمر له ولا ناهي له. من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه؟ أي لا أحد يشفع عند الله إلا إذا أذن الله له. فيوم القيامة الملائكة يشفعون لبعض عصاة المسلمين، وكذلك يشفع الأنبياء والشهداء والعلماء العاملون. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي. رواه أبو داود وغيره. أما الكفار فلا يشفع لهم أحد، بدلالة قوله تعالى: ولا يشفعون إلا لمن ارتضى، أي لا يشفع الشفعاء إلا لمن مات على الإيمان، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء. أي أن أهل السماوات الملائكة وأهل الأرض جميعهم من إنس وجن لا يحيطون بشيء من علم الله إلا بما شاء، أي إلا بالقدر الذي علمهم الله إياه. قال تعالى: علم الإنسان ما لم يعلم. ومعنى قوله تعالى: وسع كرسيه السماوات والأرض، الكرسي هو جرم عظيم خلقه الله تعالى، وهو تحت العرش بمثابة ما يضع راكب السرير قدمه. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما السماوات السبع في جنب الكرسي إلا كحلقة في أرض فلات، وفضل العرش على الكرسي كفضل الفلات على الحلقة. والفلات هي الأرض البرية، أي أن السماوات السبع بالنسبة إلى الكرسي كحلقة ملقاة في أرض برية، والكرسي بالنسبة إلى العرش كحلقة ملقاة في أرض برية، ولا يؤوده حفظهما، أي لا يتعب الله حفظ السماوات والأرض، لأن كل الأشياء هينة على الله. فكما أن خلق الذرة هين على الله، فخلق السماوات السبع والكرسي والعرش هين على الله، لا يصعب على الله شيء ولا يصيبه تعب. وفي ذلك تكذيب لليهود الذين قالوا إن الله تعب بعد خلق السماوات والأرض واستلقى ليستريح يوم السبت، والعياذ بالله تعالى. فرد الله عليهم في القرآن بقوله: ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام وما مسنا من لغوب، أي وما مسنا من تعب. وهو العلي العظيم، أي أن الله عالي القدر، وليس المقصود علو المكان،
لأن الله تعالى منزه عن الجهة والمكان، بل المقصود أنه أعلى من كل شيء قدرا، وأقوى من كل قوي، وأقدر من كل قادر. ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في فضل آية الكرسي أنه قال يوما لأحد الصحابة: يا أبا المنذر، أتدري أي آية من كتاب الله معك أعظم؟ قلت: الله لا إله إلا هو الحي القيوم. فضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم في صدره وقال: ليهنأك العلم أبا المنذر. والحمد لله رب العالمين.

عفوك إن عفوت وحسن ظني. فكم من زلة لي

يخفق المنبر اليبيس ويحنو، ومن الوجد تنطق الحصباء. يخفق المنبر اليبيس ويحنو، ومن الوجد تنطق الحصباء. نقشت يا تروب احماك وتحنى يا ملك الجذع.

0: مستمعينا الكرام، دقائق من الخيرات مع فضيلة الشيخ فادي علم الدين ضمن برنامج طريق الهداية.
1: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله محمد وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين. أما بعد، فإن الله تبارك وتعالى أمر عباده بعبادته ليبتليهم أيهم أحسن عملا، أي ليظهر المطيع من العاصي، وهو عالم من هو المطيع ومن هو العاصي. قبل أن يخلقهم هو عالم بمن هو المطيع وبمن هو العاصي. كلفهم بعبادته لأداء فرائضه واجتناب ما حرم عليهم، لا ليتبين له، بل هو عالم بكل شيء في الأزل لا يتجدد له علم، وإنما ليظهر لعباده حتى يعلموا من هم المطيعون ومن هم العصاة. وهذا معنى ما ورد في القرآن الكريم من نحو قوله تعالى: ونبلوكم بالشر والخير فتنة. فيستحيل على الله تعالى أن يعلم بشيء لم يكن عالما به في الأزل، بل كل شيء حدث أو سيحدث فهو عالم به في الأزل، أي بعلمه الذي لا بداية له، لأن الله تبارك وتعالى تنزه عن أن يتصف بصفة حادثة تحدث بعد أن لم تكن موجودة، بل كل صفاته من علمه وقدرته وغير ذلك أزلي. وأما ما ورد في القرآن مما يتوهمه بعض الناس الذين لا فهم لهم، أن الله يعلم بالشيء بعد أن كان لا يعلم به، فذلك ليس معنى الآية. وذلك كقوله تعالى: ولنبلونكم حتى نعلم المجاهدين منكم والصابرين. فقوله تعالى حتى نعلم معناه حتى نميز للعباد الصابرين من غير الصابرين، وليس المعنى أنه أراد أن يتجدد له علم بما كان لا يعلمه. ثم هو تبارك وتعالى كان قادرا على أن يجعل العباد كلهم أتقياء كسيدنا محمد، بحيث لا يكون فيهم عاص ولا سيء خلق ولا خبيث، لكنه علم في الأزل وشاء وقدر أن يكون قسم من عباده أتقياء صالحين طيبين، وشاء أن يكون فيهم طالحون فاسدون عصاة مفسدون. وعلم أن هؤلاء الذين علم وشاء أن يكونوا صالحين مآلهم في الدار الآخرة النعيم المقيم الذي لا يزول ولا ينقطع في تلك الحياة التي لا نهاية لها. وشاء أن يكون الفاسدون الطالحون من الكفار وغيرهم من أهل العذاب الأليم. وشاء أن يكون هؤلاء أيضا قسمين: قسم يكونون من أهل العذاب الأليم لا يخرجون منه، وعذابهم دائم لا ينقطع، وقسم منهم علم أنهم يذوقون العذاب برهة من الدهر ثم يفارقونه. القسم الأول هم الكفرة الذين كذبوا رسول الله، والذي يكذب رسولا واحدا فقد كذب الرسل جميعا، لأن الرسل جاءوا بدعوة إلى عقيدة واحدة، كلهم جاءوا ليدعوا الناس إلى الإسلام، أي عبادة الله والإيمان بالملائكة والجنة والنار والحساب والجزاء بالثواب على العقوبة، فلا يصح الإيمان بواحد منهم مع تكذيب آخر. لا يصح أن يقول المرء أنا أؤمن بموسى ولا أؤمن بمحمد، وكذلك العكس. أما أن يقول أنا تابع لشريعة محمد ولست تابعا لشريعة غيره من الأنبياء فذلك صحيح، لأن شريعة محمد تختلف عن شرائع من قبله من الأنبياء، أي أنه أنزل على محمد أحكام تخالف ما أنزل على من قبله من الأنبياء، وذلك كاختلاف شريعة محمد عن الشرائع التي أنزلت على الأنبياء الذين قبله في فرض عدد الصلوات، فإن الله تبارك وتعالى فرض على محمد 5 صلوات في اليوم والليلة، ولم يفرض على من قبله من الأنبياء إلا أقل من ذلك، فرض على بعض منهم 1 صلاة، وفرض على بعض 2 صلاة، وكذلك اختص محمد بأن فرض عليه التيمم للصلاة عند فقد الماء أو عند العجز عن استعمال الماء، ولم يكن ذلك في شرائع الأنبياء قبلهم صلى الله عليه وسلم، كانوا إذا فقدوا الماء توقفوا عن الصلاة حتى يجدوا الماء، وهذا دليل على أن محمدا وأمته خصهم الله تعالى بمزيد الفضل كما خصهم بغير ذلك من فضائل عديدة. ولا يصح الإيمان بنبي من الأنبياء مع تنقيص واحد منهم، فمن طعن في نبي من أنبياء الله ومدح غيره منهم فكأنه طعن في الجميع فيكون كافرا، وذلك كما يروى عن شخص أنه قال إن محمدا شجاع وأما موسى فجبان، هذا الإنسان كفر. فمن عاب نبيا من الأنبياء بوصفه له بنقيصة كالجبن أو الخيانة ونحو ذلك من النقائص صار كافرا بجميع الأنبياء، ولا ينفعه مدحه لمحمد ليزعم أنه مسلم، لأن الطعن بموسى طعن بمحمد، فمحمد جاء بتزكية الأنبياء جميعهم، أي بأن أنبياء الله كلهم سالمون من الخيانة والرذائل، فيجب الإيمان بأن كل شريعة من شرائع الأنبياء كان اتباعها واجبا قبل أن تنزل شريعة أخرى، ثم بعد أن نزلت شريعة فيها نسخ ما في بعض الشريعة السابقة وجب العمل بالشريعة الجديدة. نقول الشريعة السابقة انتسخ العمل بها، لا نقول بطلت، بل نقول لا يعمل بها، إنما يعمل بالشريعة الجديدة. ثم لما كان محمد خاتم الأنبياء لا نبي بعده، إنما هو نبي العالمين إلى آخر الدنيا، كانت شريعته ناسخة لتلك الشرائع، وليس معناه أن تلك الشرائع كانت باطلة، إنما كل شريعة كان حقا اتباعها، إنما الالتزام بها ينتهي عندما أنزل الله بها النسخ. كان في الشرائع السابقة أنه يجوز للمسلمة أن تكون تحت عصمة كافر، كما كانت آسية بنت مزاحم امرأة فرعون تحت هذا الطاغية الذي هو رأس من رؤوس الكفر، وهي مؤمنة بل صالحة تقية ولية، وذلك لأنه كان في ذلك الوقت جائزا أن تكون المرأة المؤمنة تحت عصمة كافر. واستمر الأمر على ذلك إلى أن نسخ الله الحكم في شريعة محمد بعد الهجرة النبوية بنحو 6 سنين، أي أن التحريم أنزل قبل وفاة الرسول بنحو 4 سنوات، ولا يزال حراما إلى يوم القيامة. فلا يجوز لقائل أن يقول يجوز أن يتزوج الكافر المسلمة، لأنه كان في أيام الأنبياء الأولين يجوز أن تكون المرأة تحت عصمة الكافر. أليس دين أولئك حقا؟ يقال له دين أولئك الإسلام، ودين محمد الإسلام. لكن الله بعد أن أمرهم بدين واحد أنزل على هذا من الأحكام ما شاء، ثم غير ذلك الحكم بالنسبة لمحمد، فلا يجوز ترك اتباع شريعة محمد بدعوى أن شريعة من قبله كذا وكذا. وإذا قال الملحد أليس كان في تلك الأيام جائزا أن تكون المرأة المسلمة زوجة لكافر مثل فرعون، وأنتم تقولون إن الأنبياء كلهم على حق، فما علينا إذا بقينا على ما كان عليه الأنبياء الأولون قبل محمد؟ فيقال له إن الله يحرم ما شاء على من يشاء، ويحل ما شاء لمن شاء لا اعتراض عليه، والإباحة السابقة والتحريم الذي هو الأخير كل لحكمة ليس عبثا. فمن حاول تحليل ذلك بعد أن حرمه الله تعالى فهو مرتد كافر. هذه المسائل التي يكثر الأخذ والرد فيها بين المسلمين وغيرهم ينبغي الاعتناء بما يجب حفظه للرد عليهم. والله سبحانه وتعالى أعلم وأحكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد النبي الأمين، وعلى آله وأصحابه الغر الميامين، وبعد، فإن الله تبارك وتعالى أنعم على عباده بنعم لا يحصيها إلا هو، ومن تلك النعم اللسان، فإن الله عز وجل جعل اللسان للإنسان ليعبر به عن حاجاته التي تهمه لتحصيل مصالح دينه ودنياه بها، فمن استعمل لسانه فيما ينفعه ولا يضره فليس عليه حرج وليس عليه مؤاخذة في الآخرة، وأما من استعمله فيما نهاه الله عنه فقد أهلك نفسه ولم يشكر ربه على هذه النعمة العظيمة. وقد ورد في كتاب الصمت لابن أبي الدنيا بالإسناد إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: خصلتان ما إن تجمل الخلائق بمثلهما حسن الخلق وطول الصمت. ومعنى طول الصمت أي تقليل الكلام إلا في الخير كذكر الله تعالى ونحوه. والله تعالى يحب العبد المؤمن الذي لا يزال لسانه رطبا من ذكره عز وجل، لا سيما التهليل لا إله إلا الله. ومن الأشياء التي يجب حفظ اللسان عنها الغيبة والنميمة وشهادة الزور والشتم والقذف ونحو ذلك، وأشد ذلك خطرا الكفر اللفظي والعياذ بالله تعالى، وهو منتشر كثيرا. وللرجوع إلى الإسلام يجب التشهد بشهادة لا إله إلا الله محمد رسول الله بنية الدخول في الإسلام والتبرؤ من الكفر الذي وقع فيه. وليفكر العاقل في قول الله تعالى: ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد، فإن من فكر في ذلك علم أن كل ما يتكلم به في الجد والهزل أو في حال الغضب يسجله الملكان رقيب وعتيد. فهل يسر العاقل أن يرى في كتابه حين يعرض عليه في القيامة هذه الكلمات الخبيثة؟ بل يسوءه ذلك ويحزنه حين لا ينفع الندم. اللهم اجعل ألسنتنا ذاكرة وقلوبنا شاكرة، وارحمنا في الدنيا والآخرة بجاه سيد المرسلين نبينا محمد الأمين، والحمد لله رب العالمين.

بيان أنه لا يكفر مسلم بمعصية ما لم يستحلها. قال الله تبارك وتعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. وقال تعالى: إن الذين كفروا وظلموا لم يكن الله ليغفر لهم ولا ليهديهم طريقاً

بالكفر إن لم يستحلها، وهو تحت مشيئة الله، إن شاء عذبه وإن شاء عفى عنه. ومن مات بدون توبة وعذب في النار لا يخلد فيها، بل لا بد أن يخرج من النار، بدليل قوله صلى الله عليه وسلم: من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة يوما من الدهر، وإن أصابه قبل ذلك ما أصابه. رواه ابن حبان. وفي صحيح مسلم من حديث أبي ذر قال: أتيت النبي وهو نائم عليه ثوب أبيض، ثم أتيته فإذا هو نائم، ثم أتيته وقد استيقظ، فجلست إليه فقال: ما من عبد قال لا إله إلا الله ثم مات على ذلك إلا دخل الجنة. قلت: وإن زنى وإن سرق؟ قال: وإن زنى وإن سرق. قلت: وإن زنى وإن سرق؟ قال: وإن زنى وإن سرق ثلاثا. ثم قال في الرابعة: على رغم أنف أبي ذر. فيعلم مما سبق أن من جمع بين الإيمان بالله ورسوله فهو مسلم مؤمن يدخل الجنة لا بد، ولو لم يؤدي الفرائض كلها ويجتنب المحرمات كلها. وإن من وقع في الكبيرة من غير استحلال لا يكفر. وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: نادي ابن الخطاب أنه لا يدخل الجنة إلا نفس مؤمنة. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما أخبر به، والله سبحانه وتعالى أعلم وأحكم.

الأنبياء أولهم آدم أبو البشر، وخاتمهم محمد، مروراً بنوح وإبراهيم وإسحاق وإسماعيل ويعقوب ويوسف وموسى وعيسى عليهم السلام. كلهم جاءوا بتوحيد الله وعدم الإشراك به شيئاً.

الحق ربي الجواد، قد أرسل الأنبياء تلطفا بالعباد، والفصل يوم الجزاء. سلسلة ذهبية راضية مرضية، مبدأها بآدم طاهرة وزكية. صاحب علم وافر كان أبو البشرية، قد أدب أولاده بالمثل النبوية. هم سادة السادات بأجمل الصفات وأكرم العادات، هم أنبياء الله. شهروا بالفضائل وعظيم الشمائل وأرفع المنازل، هم أنبياء الله. صفاتهم أمانة، تواضع، فطانة، لهم علينا العز والتكريم، وكلهم كريم وصادق رحيم. عيسى وموسى نوح إبراهيم، أخوة تجمعهم بالمصطفى الأمين، سيد كل الخلق، قائد ركب الحق، وتاج رسل الله، مولانا أجمعين. لمن المآثر يا محمد جملة، إن لم تكن لك يا رفيع المنزل. المكرمات لمن وكل ملاحة وفصاحة وحصافة للأمثل. حدث ولا حرج وصفه بما ترى، شيما تكن فصلت بعض المجمل. ذو الرتبة الغراء مصباح الدجى، بطل على هام الفضائل معتلي. غوث الجزوع من الخطوب إذا اعترت، ملجأ الضعيف فيا له من موئلي. إظهارا لأفضل الأنام، تشريفا لأعظم العظام، تكريما لسيد الكرام، ربي أبدع الأكوان. محمد صاحب الأخلاق العليا، محمد سبب في وجود الدنيا.

0: مليحا كاملا يخجل البدر.
1: الله يزيدك
2: ما شاء الله.
0: آه آه آه
3: موعظة المتقين ينسب إلى أمير المؤمنين علي بن أبي طالب كرم الله وجهه أنه قال لرجل يسأله أن يعظه: لا تكن ممن يرجو الآخرة بلا عمل ويرجو التوبة بطول الأمل، يقول في الدنيا بقول الزاهدين ويعمل فيها بقول الراغبين، إن أعطي منها لم يشبع وإن منع لم يقنع، ينهى ولا ينتهي ويأمر بما لا يأتي، يحب الصالحين ولا يعمل عملهم، ويبغض المذنبين وهو أحدهم، إن سقم ظل نادما وإن صحت أمن لاهيا، يعجب بنفسه إذا عوفي ويقنط إذا ابتلي، إن أصابه بلاء دعا مضطرا وإن ناله رخاء أعرض مغترا.

وجئتك تائبا من غير يأس

مستمعين الكرام، يوم سعيد ووقت هادئ وعيش هنيء نتمناه لكم دائما. باقة منوعة من البرامج أعدتها لكم إذاعتنا، نأمل أن تنال إعجابكم. رفقتنا مستمرة، فأهلا وسهلا ومرحبا بكم.

0: نبقى مع تلاوة عطرة لكتاب الله تعالى مع المقرئ محمد معروف قرانوح يتلو علينا سورة الإسراء.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغ أشده

تسبح له السماوات السبع والأرض ومن فيهن

نحن أعلم بما يستمعون به إذ يستمعون إليك وإذ هم نجوى إذ يقول

أو خلقا مما يكبر في صدوركم فسيقولون من يعيدنا قل الذي فطركم أول مرة فسينغضون إليك رؤوسهم

ربكم أعلم بكم إن يشأ يرحمكم أو إن يشأ يعذبكم وما أرسلناك عليهم وكيلا وربك أعلم بمن في السماوات والأرض ولقد فضلنا بعض النبيين على بعض ولقد فضلنا

واستفزز من استطعت منهم بصوتك وأجلب

سنة من قد أرسلنا قبلك من رسلنا ولا تجد لسنتنا تحويلا أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل أقم

وقل رب أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق.

وإذا مسه الشر كان يئوسا قل كل يعمل على شاكلته فربكم أعلم بمن هو أهدى سبيلا ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي

وبالحق أنزلناه وبالحق نزل وما أرسلناك إلا مبشرا ونذيرا وقرآنا فرقناه لتقرأه

قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أيما تدعوا

0: ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا.
1: صدق الله العظيم.
2: استمعنا وإياكم إلى تلاوة عطرة من القرآن الكريم. أوراد الصباح. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قال حين يصبح ثلاث مرات: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، وقرأ ثلاث آيات من آخر سورة الحشر، وكل الله به 70,000 ملك يصلون عليه حتى يمسي، وإن مات في ذلك اليوم مات شهيدا. رواه أحمد والترمذي عن معقل بن يسار رضي الله عنه.

0: الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم.
1: عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم لفاطمة رضي الله عنها ما يمنعك أن تسمعي ما أوصيك به أن تقولي إذا أصبحت وإذا أمسيت يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث أصلح لي شأني كله ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين.

في حديث طويل أن صحابيا التقى بجني شيطان فسأله ما الذي يجيرنا منكم؟ قال الجني له آية الكرسي. فغدا الصحابي إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقص عليه قصته، فقال له النبي صدق الخبيث، رواه ابن حبان وغيره.

عن أبي سعيد الخدري قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قال رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم رسولا وجبت له الجنة. قال أبو سعيد الخدري: ففرحت بذلك وسررت به.

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قال حين يصبح وحين يمسي حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم 7 مرات كفاه الله تعالى ما أهمه من أمر الدنيا والآخرة. رواه ابن السني عن أبي الدرداء رضي الله عنه.

روى أبو داود والترمذي وغيرهما مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم أن من قال في صباح كل يوم ومساء كل ليلة بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم ثلاث مرات لا يضره شيء.

0: الرحيم عن عبد الله بن خبيب رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اقرأ قل هو الله أحد والمعوذتين حين تمسي وحين تصبح ثلاث مرات تكفيك من كل شيء. رواه أبو داود والترمذي وقال حديث حسن صحيح.
1: بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد.

روى أبو داود وابن ماجه في السنن وأحمد في مسنده وغيرهم عن أبي عياش رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من قال إذا أصبح

0: كان له عدل رقبة من ولد إسماعيل، وكتب له 10 حسنات، وحط عنه 10 سيئات، ورفع له 10 درجات، وكان في حرز من الشيطان حتى يمسي. وإن قالها إذا أمسى كان مثل ذلك حتى يصبح. عن مسلم بن زياد مولى ميمونة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قال: سمعت أنس بن مالك يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قال حين يصبح أو يمسي: اللهم إني أشهدك وأشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك وأن محمدا عبدك ورسولك، أعتق الله ربعه ذلك اليوم من النار، فإن قالها 4 مرات أعتقه الله ذلك اليوم من النار. رواه البخاري وأبو داود والترمذي وغيرهم.
1: اللهم إني أشهدك وأشهد حملة عرشك

لك وأن محمدا عبدك ورسولك. اللهم إني أشهدك وأشهد حملة عرشك

شريك لك وأن محمدا عبدك ورسولك. اللهم إني أشهدك وأشهد حملة عرشك

0: لك وأن محمدا عبدك ورسولك.
1: عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: إن أبا بكر قال للنبي صلى الله عليه وسلم: أخبرني بشيء أقوله إذا أصبحت وإذا أمسيت. قال: قل:

0: شر نفسي وشر الشيطان وشركه.
1: إذا أصبحت وإذا أمسيت وإذا أخذت مضجعك. رواه أحمد والبخاري وأبو داود والترمذي وغيرهم. روى البخاري في صحيحه وأحمد في مسنده عن شداد بن أوس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: سيد الاستغفار:
0: اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت، أعوذ بك من شر ما صنعت،

0: إذا قال ذلك حين يمسي فمات دخل الجنة أو كان من أهل الجنة، وإذا قال ذلك حين يصبح فمات من يومه مثله. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول إذا أصبح:
1: اللهم بك أصبحنا وبك أمسينا وبك نحيا وبك نموت وإليك النشور.
0: رواه أبو داود والترمذي وابن ماجه وغيرهم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قال حين يصبح وحين يمسي

لم يصبه في نفسه ولا أهله ولا ماله شيء يكرهه. رواه ابن السني عن أبي الدرداء رضي الله عنه. روى البخاري ومسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من شهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله وأن عيسى عبد الله ورسوله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه والجنة حق والنار حق أدخله الله الجنة على ما كان من العمل.

0: الجنة حق والنار حق.
1: ومعنى وكلمته ألقاها إلى مريم أن المسيح بشارة الله لمريم التي بشرتها بها الملائكة قبل أن تحمل به. ومعنى وروح منه أن روح المسيح روح صادرة من الله خلقا وتكوينا، أي وروحه روح مشرف كريم على الله تعالى كأرواح الأنبياء جميعهم. وقال العلماء في من واظب صباحا ومساء على قول هذه الشهادة بنصها بأنه يوفق لعمل الخير ويحسن ختامه. فائدة مهمة تحوي دعاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. روى أبو داود أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل المسجد فرأى فيه صحابيا يقال له أبو أمامة، فقال له: يا أبا أمامة، ما لي أراك في المسجد في غير وقت صلاة؟ فقال: هموم لزمتني يا رسول الله وديون. فقال له: ألا أعلمك كلمات إذا أنت قلتهن أذهب الله همك وقضى دينك؟ فقال له: بلى يا رسول الله. قال: قل إذا أصبحت وإذا أمسيت:
0: اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن، وأعوذ بك من العجز والكسل، وأعوذ بك من الجبن والبخل، وأعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال.
1: قال أبو أمامة: ففعلت ذلك فأذهب الله همي وقضى عني ديني. ومعنى وقهر الرجال أي أن يذلني الناس. قال بعض العلماء: ومن فوائد هذا الدعاء أن من داوم عليه يقوى قلبه، أي يكسب جرأة. فحافظوا عليه كل صباح ومساء: اللهم اقض عنا الدين، وأذهب الهم، وفرج كرباتنا، واستر عوراتنا، وانفعنا ببركات سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وأكرمنا برؤيته وشفاعته. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.

0: هذا البرنامج برعاية إدريس محمد.
1: كافيه حارة إدريس، أكلاتنا ميزناها، والصالة بوردناها، وجنينتنا حليناها. كافيه حارة إدريس تستقبلكم ليل نهار بقعدة مؤنسة بتذكرنا بالأصالة. كافيه حارة إدريس، المزرعة بعد الديوان بخمسين متر على اليمين. 03-79-39-11.
0: هذا البرنامج برعاية إدريس محمد.

0: يا صباح المعرفة، وأهلا وسهلا بمستمعي إذاعة نداء المعرفة. اليوم الاثنين 15 حزيران الموافق ل 29 ذو الحجة. معكم من وراء الميكروفون علي قباني، وكمان زميلتي ميان دمشقية حترافقنا كل هالأسبوع بحلقة صباح المعرفة، لأنه إيمان بعد ما خلصت امتحاناتها بالجامعة، فبدي منكم تطلبوا هيك تدعوا لها بالتوفيق وترحبوا معي بميان. أهلا وسهلا يا ميان.
1: أهلا فيك يا علي،
0: شو الأخبار؟
1: الحمد لله ماشي الحال، يعني قلبنا مع إيمان.
0: نعم. بدي أقول للمستمعين أنه بكرة ما في حلقة من صباح المعرفة لأنه عطلة رسمية بمناسبة رأس السنة الهجرية، بدي كمان هيك عايدون بهالمناسبة. وبدي أقول أنه ميان حتكون معنا تنين أربعة وخميس
1: إن شاء الله.
0: كيف كان الويك أند؟
1: سريع،
0: يعني هو الأيام كلها عم تمرق بسرعة. سبحان الله.
1: بس أنا صرت بنطر المش ويك أند، يعني بنطر الأسبوع.
0: ليه؟
1: بتعرف لما نصير أهل خلص، أنه بالنسبة لنا الأسبوع هو الهدوء.
0: نعم،
1: العجقة بتكون بالويك أند.
0: سبحان الله.

0: بدي أذكر المستمعين أنه مثل كل نهار تاني فيكم تتابعونا صوت وصورة على يوتيوب على قناة نداء المعرفة, وفيكم تحطونا يعني على إذا عندكم سمارت تي في بالبيت تحطونا على التي في, تحطوا هالقهوة أو الشاي وهيك بنعمل صبحية مفيدة مع بعضنا. كمان بدي أذكر رقم التليفون اللي فيكم تبعتونا عليه رسائلكم اللي هو 0166-7602 واتساب يعني. كمان فيكم تكتبوا بالكومنتس تحت اللايف على يوتيوب تحياتكم للناس اللي بتحبوها. بدي بلش أقرأ رسائل وحبلش مع أنجي اللي بتقول يسعد صباحكم علي وميان وجروبنا, إن شاء الله يومكم بكون حلو. شكرا لك. كمان الحاج أبو محمد زايد من البداوي بصبح علينا على طريقته وبسلم على المستمعين.
1: أنا قبل ما بلش أقرأ الرسائل بدي أقول للمستمعين أنه إذا هن عم بيتابعونا على اليوتيوب بيعرفوا أنه أو بيكونوا شافوا علي عم بيزبط البلانت, في حدا تابعنا منقول؟
0: إيه إيمان أكيد.
1: إيمان عم بتابعنا ويعني عم تعطينا الإرشادات حتى هي ولو مش معنا بالستوديو.
0: ما بتقدر إيمان, بدها تحط لمساتها. بدي أقول كمان ميان كانت مستغربة يعني مثلا لأنه أنا بدي واجه تحية لكمال, دائما بيكون في ملاحظات لنظبط قصص يعني مثلا نزيح الميكروفون طيب, فأنا ميان عم تطلع هيك عم تقول لي هيدا على الهواء عم نعمله. أنا بحب فرجي المستمعين قصص بالغالب بالعادة ما بشوفوها لأنه المستمعين بحبوا يشوفوها القصص, فأنا بتركهم هوري يعني نحن هيك على طبيعتنا يعني.

0: نبلش نكمل قراءة الرسائل. في عنا رسالة من أنت قرأت سناء شماس؟
1: لا أنا بلشت من فوق.
0: أوكي أنا أخذت من فوق. أوكي بتقول يسعد صباحكم. وفي كمان عنا رسالة من أم أويس بتقول يسعد صباحكم بالخير والبركة والعافية يا أحلى إذاعة ومن أحلى مذيعين علي وإيمان. ترى على تحية إيمان وبوجه تحياتي لأم أحمد سمحة ولأبو أحمد وأم أحمد وأحمد وماريا ومرام وميكائيل موسى وأم محمد حسرم. بارك الله بكم.
1: أمين وبكم أهلا وسهلا. شو كمان عنا؟
0: في كمان عنا رسالة هلأ ببين معنا من مين بيقولوا فيها يسعد صباحكم معكم المتابعة ميش ميطرلي بحب أرسل تحياتي لجميع أهلي وأحبابي وأهنئهم بالعام الهجري الجديد وأتمنى لهم عاما ملؤه الطاعات والمسرات. وأخص بالتهنئة الصديق الأستاذ الدكتور جمال شماعة وجميع العاملين بالإذاعة. أتمنى أن تبثوا عبر أثيركم مديح خاص بالهجرة المباركة بمكة من زمان مضى أذى الكافرين اشتد على نبي الهدى. في هيك مديح يا كمال عندك؟
1: هلأ كمال,
0: يلا كمال أبو الهيمة
1: هلأ بفوت بيجيبها دغري من الأرشيف
0: إن شاء الله.

0: حبك ملك مهجتي والروح قربها فحن عليها أبا الزهراء وقربها.
1: طيب يا حاج طيب.
0: حبك ملك مهجتي والروح قربها.
2: علي انت شفت كمال
3: شو متاخد كتير يعني عنده هذا الحب. امين امين. من بعد ما يخلص تخلص التفريد اللي عم نسمعها بدنا نسمع دعاء اليوم ومن بعدها بنعرف من ميان الورد اليوم اللي بدنا نقوله ان شاء الله.
0: حبك ملك

0: حملة ألا بذكر الله تطمئن القلوب لليوم الاثنين 29 ذو الحجة 1447 الموافق ل 15 حزيران 2026. أكيد نذكركم بإخلاص النية لله رب العالمين وبالنطق الصحيح يا قوي يا متين ألف مرة. من أسماء الله تعالى القوي هو التام القدرة الذي لا يعجزه شيء، والمتين هو الذي لا يلحقه تعب.
1: يعني هذا الورد أنا كتير كتير كتير بحبه، يعني هو خاصة لتقوية القلب فيكن تقولوه، وما بياخد وقت كتير، يعني هذه ألف مرة يمكن نعم. تاخد معكم تقريبا شي 20 دقيقة. فأنتوا بالسيارة هلأ بلشوا بالورد، وهيك خلينا نشجع بعضنا على الخير. عفواً.

0: ميان حقرأ شوية رسائل على يوتيوب. جمانة حوا بتسلم علينا، وعليكم السلام، تحية لمها عويك وأحمد العويك وبكر العويك وإيمانو عليه. كمان عنا رسالة من رانيا بفتكير بتصبح علينا. بلال فوالي سعد صباحك وعليكم السلام. نادرة دباغ بتقول صباح الأمل والتفاؤل، بتمنى لكم ولأسرة الإذاعة وبتهني المسلمين بمناسبة السنة الهجرية المباركة. خلود الحسين كمان بتسلم علينا. وسام يسعد صباحك، وعلي عقاد بفتكر عم بقول تحية لكم ولا فريق كشافة المشاريع. شعرنا على الواتساب،
1: في عنا رسالة من مازن بيقول يسعد صباحكم يا أحلى إذاعة، بارك الله بكم، الله يجمعنا في الجنة. وفي كمان عنا رسالة من مريم منجد. أنا بيلفتني لما نقول مريم منجد بتقول إيمان صديقتي مريم منجد. وهي فكرة صديقتي
0: كمان
1: متخانق مريم.
0: لكن.
1: بتقول صباح الخير لأحلى إذاعة، وبتقول هي لحبيبة قلبي وعيوني. ضلعتني هي بالرسالة، قالت لي ميونة، أنا بضلعوني هيك.
0: أيوة.
1: وأحلى تحية لجروب سيسترز ولأحلى أدمن ياسمين منيمني، الله يجزيها عنا خير وآمين. أنا بضم صوتي لصوتها لمريم.
0: نعم. طيب حلوة هالأنشودة،
1: كتير حلوة.

0: بدي اوجه تحيه لمريم بلاي، يسعد صباحكم، تحيه للمستمعين، نتمنى التوفيق لايمان بالامتحانات، تحيه لتاتا رنا اللي هي نورت لبنان، الحاجه رنا بيضون رجعت من قطر، فانا كمان بدي اقول الحمد لله على سلامتك. مريم عم تطلب زور الحبيبه تطيب، هلا كمان بسمعنا اياها ان شاء الله. وكمان عنا اوكي لحظه شوي،
1: زور الحبيبه تطيب
0: يا عين سريع.
1: هناك يهنى الغريب، فعند طه أمان والأنس

0: رح يا كمال هلا مشاوبي ميان هالفترة عم تحسي بالشوب؟
1: احيانا نعم بس شوب. نعم
0: شوب صراحة. هلا انا امبارح طلعت على هو في شوب ايه بس
1: بالجبل
0: بعدنا...
1: كان خطيته
0: ايه يعني نحن امبارح طلعنا على الجبل كنا طالعين على البقاع. بدي بهالمناسبة بوجه تحية كبيرة للحاج محمد عياش مدير حملة الخير، يعني تحية كبيرة له على الجهود اللي عم يعملها بهالحملة. الطقس كان ضباب، يعني كان ضباب خاصة بصوفر بحمدون،
1: صحيح.
0: مختلف تماما عن الطقس ببيروت، تماما مختلف، يعني هون مشاوبين ومولعين فوق برد كان.
1: صحيح.
0: طيب بعدنا يعني بس بمفهوم اللي بيتابعوا الطقس بعدنا نحن ما فتنا فعليا بموجات الحرارة العالية اللي بتضرب عادة المنطقة بهالوقت.
1: عم بيقولوا جاي موجات قوية
0: جاية، بس بعدنا نحن أجواء ربيعية تعاد هيدي
1: إن شاء الله ما تجي.
0: يعني كل هالشوب اللي عم تشوبوه ببيروت بعدنا يعني ربيع نحن، فإذا يؤثر على لبنان طقس ربيعي رطب اليوم بالأيام المقبلة كمان إن شاء الله دون تغيير يعني بدرجات الحرارة اللي هي بتتمحور حول الثلاثينات بالأربع أيام الجايين، بس الرطوبة عم تكون عالية وهذا اللي عم يخلينا نحس شوي زيادة بالشوب. درجات الحرارة على الساحل بين 20 و 27 درجة عم نحكي اليوم، وبترجع بتطلع للثلاثين من هلأ لنهار الخميس. بالبقاع بين 13 و 31، وبالجبال فوق 1000 متر بين 16 و 24 درجة. هذه هي كانت نشرة الطقس، ويبقى العلم عند الله، ودائما أنا حجيب لكم أخبار إذا في موجات شوب عالي.
1: نحن بعدنا بنعم في كتير بلاد عربية عم بتوصل درجة الحرارة بالخمسينات.
0: نعم صحيح، حتى يعني هذاك الأسبوع حكيت عن موسكو اللي هي مشهورة بالبرد، كانوا عم هناك كان في يعني موجة حرارة عالية وصل درجة الحرارة بموسكو بهالوقت فوق 10، يعني زيادة عن المعدل
1: 10 درجات.
0: يعني تقريبا كانت 36 بموسكو،
1: يعني
0: هذا شيء أكيد

بعد الفاصل امرأة ثرية جدا مع مصاري كتير بس عندها حالة ملل، اختارت طريقة لتجنب الملل، وحيكون عنا اتصال مع الأستاذة هدى فخوري لتحكينا عن التسجيل بمدارس جمعية المشاريع.

0: مجوهرات الريانة تقدم تشكيلة من أفخم مجموعة الحلي الفاخرة من الذهب والألماس والأحجار الكريمة، بالإضافة إلى الساعات العالمية. هدية فاخرة عند شراء كل علامة. مجوهرات الريانة، عائشة بكار، شارع ابن رشد، قرب دار الفتوى. تليفون 01-79-84-04-03-88-99-25 لصاحبها الحاج محمد حليق.
1: نقليات علاء، لفك وتوضيب المنازل والمكاتب، توضيب وفك وتركيب، برادي، تريات، مكيفات ونجارة، رفعة لغاية الطابق 17.
2: لدينا فريق لتنظيف المنازل قبل النقل وتنظيف وترتيب الأثاث بعد النقل، كما لدينا مستودعات لتخزين الأثاث والبضائع.
1: مشكلتك محلولة عنا،
2: منقدم لك الخدمة الأفضل.
1: أرقام التلفون 71-390-711
2: 05-813-277.
3: كيفما درت في مملكته ستأخذك الروائح العطرة إلى ذكريات جميلة. فمنذ الخمسينات وحلويات الذهب رائدة في مجالها، حيث ذاقها الناس فحلقوا بالطعم الشهي. مجموعة من أفخر الحلويات العربية والكنافة المميزة، عثمانية، حلاوة بجو، مفروكة وشعبيات بقشطة. حلويات الذهب، ذهب الحلويات.
4: فرع أول، المزرعة، سوق بربور، 01-311-666. فرع ثان، قرب سوبر ماركت الديوان، خلدة، 05-8111-66.
5: غاز عيداني إخوان يجي لعندك وين مكان، عنده بدلة نمرة 2 مع ميني ماركت كمان.
6: ميني ماركت عيداني إخوان وتوزيع غاز، راس بيروت، شارع اليوم، بنية عيداني ومقدم.

0: صفر
1: واحد
0: ستة
1: ستة
0: سبعة
1: ستة
2: صفر اثنين
1: اثنين.
2: رجعنا لكم بصباح المعرفة. سريعا حأقرأ شوية رسائل كرمال منزع الحدان. هادية الصندقلي بتصبح علينا بتوجه تحية للمستمعين وخاصة جروب القلوب البيضاء، وبتتمنى النجاح والتوفيق للطلاب بالامتحانات. هذا أسبوع امتحانات ميان.
3: نعم.
2: فشو بناتك عندهم امتحانات؟
3: نعم.
2: خلص حيخلصوا يعني هالأسبوع؟
3: نعم.
2: يعني يعني بهالوقت يعني ما تقربوا على مشاريع مع الأهل، لا تقولونهم تعالوا نظهر ولا تقولونهم لأنه بحس أمرار الأهل عندهم امتحانات أكتر من الطلاب. كمال طلعنا على يوتيوب رجع. ما هيك يعني بحس أنا بارح يعني كانت في شخص عم بيقول لي إنه ما تعمل شيء هالأيام لأنه في امتحانات مع عند بنتي. طب بنتك عندها الامتحانات، انت شو لك علاقه؟
3: لا لا لا، نحن اللي بنكون عاملين الاستراس، نحن اللي بدنا نفيق، نحن اللي بنقول درستي درستي درستي.
2: بتكون تابعه دائما.
3: نعم.
2: بتكون تابعه.
3: نعم.
2: سبحان الله. طيب ساره عماش بتصبح علينا، تحيه لجميع المستمعين، تحيه لعلي وميان وكمال، واكبر تحيه

0: جروب القلوب البيضاء عم تقول الحمد لله طمنتنا ما في برد وشتي. يعني بالغالب هالايام ما بقى في برد وشتي. بس بتعرفي بدي اجيب لكم خبرية. انا امبارح جبت يعني هديك مرة يعني وصلت لها لهالمعلومة، بس دايما بقول هذا من باب الاستئناس. الاستئناس
1: نعم.
0: من باب الاستئناس انا بجيب هالمعلومات. قال شو قال الخبراء والعلماء والمراقبون تبعول الطقس نعم سمعشني شوي، بتوقعوا انه يكون في شتاء بآب ببيروت بلبنان.
1: انا شخصيا ما بزعل.
0: يعني قال انه حيكون قال في شوية شتاء هيك، هذا حسب المراقبة قال، وحسب هيدا النينو ومنينو وما بعرف شو.
1: هلا قد يجي الشتاء، بس هل يا ترى برد معه ولا
0: لا؟ لا لا لا مش برد. شتاء قد تشتي يعني، ومش هالشتاء الطوفان يعني، بس قد تشهد مناطق بلاد الشام بآب امطار هيك قالوا يعني. يعني يبقى العلم عند الله.
1: علي، في عنا رسالة من غازية السيد بتقول السلام عليكم، أسعد الله صباحكم بكل خير. صباح الخير لميان وعلي، وتحية للحبايب ولا الأقارب والأصدقاء. لو نقرأ الفاتحة عن روح أموات المسلمين وعن روح حمد السيد إن شاء الله نفعل، ومنقول للمستمعين كمان يقرأوا.
0: كمان عم يطلبوا دعاء للأولاد آخر يوم امتحانات اليوم، يعني تختلف من مدرسة لمدرسة. خليل شماس، تحية لزوجي خليل شماس، عم تقول الله يهدي البال وأحلى صباح من ليال حرب. تحية لك يا ليال حرب. طيب شو رأيكم نفوت بخبرية اليوم؟
1: وبدي بس كنت أقول للي عم يبعث لنا رسائل، عم يبعث فويس مسج، أنه صعب شوي صراحة نسمعه.

0: احنا كمان اليوم عم يعني ما شاء الله عم يفوت بالجو كتير بالمدائن
1: يعني كمان ما انه معنا خبريت اليوم كمان. بس قبل ما اطلع خبريت اليوم خليني اقرا يعني في رسائل. انا بفتح تليفوني فجاه بلاقي رسائل عليه كمان بعتين. بدي وجه تحيه كبيره لاول شيء للماما اللي عم تسمعنا, كمان للحاج يوسف يوسف الخرفان, تحية لألك بصبح علينا يوم جديد وخير يزيد مع أنشودة يممت حماك بهدية. بتشوفوا كمان عم شوش بدينتي بهدية هالأنشودة لزوجته الحاجة هناء عطوي مع دعاء لإمامة تسهيل امتحاناتها. شكرا لك حاج يوسف. هلأ إن شاء الله بنسمع الأنشودة اللي طلبتها. كمان تحية صباحية للحاجة جميلة شمس. خبريت اليوم يا كمال.
2: خبرية اليوم.
1: ما لا ما بدها الغموض هالقد يعني. الخبرية الخبرية كتير فاني الصراحة حسيتها أنا. امرأة نعم امرأة صينية
0: عندي ترجمة لفاني.
1: نعم امرأة صينية, اسمعي كمان اسمعي ما يعني. امرأة صينية مع مصاري كتير كتير كتير كتير, بس هالمرة يعني انه حاسة حالها انه مالي شوي زهقانة وهيك. نعم فقررت انه تشتغل. اوكي يعني هلا
0: قالوا قد عمره شيء ولا ما
1: حاطه عمره بالاربعينات. قررت انه اشتغل لهون. الخبريه معقوله بس شو بدها تشتغل؟ راحت تشتغل وفعلا توظفت غسالت اطباق بمطعم. وبتروح على شغله بالسياره قيمتها 400,000 دولار, بتروح بتصفها. انا بدي اشوف زملاء اللي عم يغسلوا معها لما يشوفوا جاي هيك شو بيعملوا. انا يعني ما بعرف شو كنت عملت. انا بدشرة جايب البنتلي على الشغل 400,000 دولار
0: جاي.
1: يعني الله خلص قطعي جاي تغسل اطباق.
0: نعم.
1: لما سالوها انه ليش عم تعمل هيك قالت لهم انا ما عم بشتغل كرمال المصاري, انا لانه زهقانه وبحس حالي انه هيك مطلوب اشتغل وهيك. وما بتحس حالها يعني ما بترتاح ابدا ابدا اذا غابت يوم عن الشغل. بتجي كل يوم على شغلة على الدوام, بتروح وبتجي على الدوام ما بتغيب أبدا, ومعاشها اللي بتقبضه يعني ما لا يعد يعني شيء قدام الثروة اللي عندها هي. سبحان الله ما بعرف.
0: هو نفسيا واحد بحس حاله بده يكون هو عم بيساهم بشيء بالمجتمع.
1: نعم نعم. ايه غسلت أطباق وهذا كمان بيساعد على كسر النفس يعني. يعني ما بعرف ان احنا بالغالب اذا واحد معه هالقد ثروة انه نفسه بتساعده يروح يشتغل
0: بيقول لك مينيموم مدير
1: يغسل أطباق بمطعم ما بعرف. سبحان الله. هذه كانت خبرية اليوم.
0: حلوة الخبرية.

0: أنا رسالة من إنعام حمد بتحب تصبح على محمد الذهبي. هو ابن عم تقول بالسيارة بطريقه على الشغل كل يوم بيسمعكم. تحية لألك وإن شاء الله نكون لحقناك. كمان فريال بتصبح علينا بتتمنى النجاح لا إيمان بالامتحانات. نسرين الشعار بتصبح علينا تحية لألنا للكل. بتحب تصبح على جميع أحبابنا بالقلوب البيضاء فردا فردا. كمان عنا رسالة من مرفت بفتكر قال عم تطلب يطلعوها مع الأولاد على المسرح مع أولادهم بكرة على المسرح لما يعطون الشهادات. إنه إيه يعني يقولوا اسم الطالب مع أمه تطلع أمه تاخد هي الشهادة كمان قد ما تحملت بهذه فترة الامتحانات ولا لا ميان؟
1: صراحة بلا
0: أنا مع الفكرة حبيت. نعم شو عنا كمان رسالة؟
1: في عنا رسالة من نادرة دباغ بتقول سنة هجرية مباركة أتمناها لكم حبيبتي ميان والأخان العزيزان علي وكمال وكل أسرة نداء المعرفة الحبيبة ومستمعيها. بوركة جهودكم الطيبة.
0: نعم هذا لأنه عم نحكي عن
1: بس هي رسالة ما خلصت.
0: نعم.
1: وجزاكم ربي عنا كل خير ورزقكم سعادة الدارين بجاه الحبيب المصطفى عليه الصلاة والسلام. وبتقول لإيمان بالتوفيق للحبيبة الحاجة إيمان.
0: نعم كمان الحاجة رنا بيدون اللي رجعت بالسلامة من قطر بتوجه تحية لمروة آدم ليان أمير وزكريا بيضون. نحن كمان نوجه لهم تحية. فاطمة الحمصي بتقول بداية أسبوع موفقة بتمنى للجميع لزوجها وولادها وإخواتها. تحية لأحبابها بالجروب ولطلاب الأعزاء للطلاب الأعزاء عم تتمنى لهم النجاح بالامتحانات. كمان بتوجه تحية لألنا كلنا. شكرا لألك فاطمة. فتلنا لحظة طيب أوكي سمعنا شيء.

0: معلي في عنا رسالة من سناء بتقول السلام عليكم تحياتي لكم ولنعيم مرعي وزوجته مها من سناء. هذه الرسالة.
1: نعم.
0: في كمان عنا رسالة بيقولوا من أمال بتقول فيها صباح الخير والورد والفل والياسمين لكم وللمستمعين, وبتقول كمان لإيمان بالتوفيق. في كمان عنا رسالة من سارة عماش بتقول صباح وتحية لجميع المستمعين, وتحية لك علي وميان وكمال, وأكبر تحية لجروب القلوب البيضاء. الحمد لله طمنتنا أنه ما في شتاء وبرد.
1: نعم, تحية لسارة عماش. بس بدي وجه تحية لإيمان الخرفان. إيمان أنت عندك امتحانات, يعني أنت مطلوب هلا تكوني عادي عم تراجعي, مش قاعدة عم تحضرينا, قاعدة عم تحضر وبتبعت لي وعم يقول وساوي ومبع. إيمان قومي راجعي امتحانك بعد ساعة.
0: بس طيب فيه لما بتحضرنا شوي هيك بتغير جو نفسي بتتحسن. آه. شو الله بتعمل أحسن.
1: ما بعرف, بركي أنا بركي بتنسى المعلومات هي عم تحضرنا. أنا يعني أنا من باب إنه الخوف عليها يعني.
0: بس هيك.
1: شو يا عم تكتب؟ آه ليك بعتت لي الصورة عم بدرس. طيب نتمنى لك التوفيق. بعد دقائق حيكون معنا اتصال. الاتصال جاهز ولا بعد؟ جاهز الاتصال. إذا حنفوت دغري بالاتصال كرمال ما نضيع وقتنا. اليوم حيكون معنا اتصال مع الأستاذة الحاجة هدى فخوري لنحكي عن باب التسجيل المفتح بمدارس الجمعية المشاريع, ونحكي أكثر معلومات يمكن المستمعين عبالهم يسمعوها من باب أنه أمتى حيبلش العام الجديد الدراسي, أمتى حيخلصوا الطلاب مدرسي وغيرها من المعلومات. رحبوا معي بالحاجة هدى فخوري. أهلا وسهلا ونسعد صباحك.
2: الله يسعد صباحك علي, إن شاء الله تكون كلكم بألف خير وعافية.
1: إن شاء الله. بارك الله
2: بارك
1: بكم. بداية حاجة هدى, بدي نحكي عن أبواب التسجيل اللي فتحت بمدارس الجمعية وإمتى آخر مهلة؟
2: نحن الحمد لله يعني أعلمنا عن فتح باب التسجيل بثمان الشهر, والحمد لله تعالى بلشنا بتسجيل التلاميذ بمدارسنا قدامى والجدد, وفي إقبال ولله الحمد. ويعني إن شاء الله تعالى هلأ نتمنى الجميع أنه ما يتأخر, لأنه طبعا الأماكن تكون عادة محدودة. فطالما يعني نحن نتوقع يعني شهر أكثر هيك شيء يعني نبقى عم نسجل بإذن الله تعالى.
1: نعم.
2: بكل المدارس.
1: نعم.
0: الأستاذة هدى فخوري, احنا كمان عنا سؤال بالنسبة للأقساط, هل في زيادة عن العام الماضي لها السنة
1: يعني
0: الجاي؟
1: هذا الموضوع دايما بينسأل,
0: هذا السؤال دايما أهل بيسألوا.
1: نعم, وبهمهم كتير.
2: هلا شوف هلا لو في زيادة بسيطة جدا, لكن نحن دايما بمدارس الجمعية محرص على مراعاة الأوضاع الاقتصادية الصعبة خصوصا اللي تمر بها البلاد, والأسر طبعا الوضع مش مثل ما هو معتاد. فنحن ندرس أن يكون الأقساط ضمن الحدود المدروسة ومتوازنة ومع المحافظة على جودة التعليم والخدمات التربوية. وفي ميزة نحن عنا, نحن ما منزيد ولا دولار واحد خلال العام الدراسي.
0: نعم.
2: مش يعني مثل بعض المدارس
0: يعني اللي يكونوا الأهل عربيين من الأول.
2: ايه يعني بيعرفوا أظن أنه إحنا القصة هالقد يعني خلال العام كله ما بينزاد على شيء.
0: نعم.
2: لو شو ما صار بيبقى القصة مثل ما هو, وهذا ناحية كتير مهمة الواحد بيعرف حاله أنه هالقد اللي بده يدفعه, مش يمكن بعد شوي يقولوا لي تعال في زيادة, بعد شوي يقولوا لي تعال مدري شو. فهيدا يعني نحكي كتير بتهم الأهل أكيد
0: حتى يضبط أموره
1: النظام. نعم. طيب ست هدى, أنا أنا عبالي هيك يكون كتير هيك صريح وطاعة طبيعتي بالأسئلة.
2: ولا يهمك.
1: نسمع دايما أنه نحنا بدنا نروح نحط مدارسنا يعني بدنا نحط طلابنا بمدارس بيهتموا باللغات الأجنبية وبالمواد العلمية, وقد الناس ما تفكر أنه يمكن مدارس الجمعية هن كتير بيعطوا أهمية لتعلم اللغات الأجنبية والمواد العلمية. خبريني أكتر عن هالموضوع.
2: وطبعا مدارس الجمعية رغم يعني هي بتجمع بين الجودة الأكاديمية والتربية القيمة, فنحن نهتم باللغات يعني طبعا نهتم باللغة العربية اللي هي لغة القرآن.
1: نعم.
2: نهتم بأمر الدين, لكن كمان اللغات الأجنبية والمواد العلمية كثير نعتني فيها, ونعمل على تطوير مهارات الطلاب باللغات من خلال أساليب تعليم حديثة وأنشطة تفاعلية. كمان نعطي اهتمام خاص بالرياضيات والعلوم والتكنولوجيا, بهذا بهدف اعداد الطلاب لحتى يقدروا يواكبوا التعليم الجامعي وسوق العمل بالمستقبل. يعني مش انه نحن هيدا الامر منه بيعنينا, لا اكيد بيعنينا, لانه هذا الشيء بيحتاجه الطالب ان كان بالجامعه او بعدين بالسوق العمل. فنحن حتى بشاركوا طلابنا باشياء فيها امور رياضيات والامور ويتفوقوا فيها ولله الحمد.
1: نعم.
0: أستاذة هدى, بدنا شوية تخبرينا عن النجاحات اللي كانت عم بتكون بالسنة اللي مرقت بالشهادات الرسمية.
2: أيوة. هلأ نحن عندنا جودة أكاديمية وتربية قيمة ولله الحمد. فالمدرسة مش بس مكان للتعليم بس، بل هي بيئة متكاملة لحتى لتبني الشخصية وتنمية المواهب. فنحن مثلا بال 2018 شاركوا بمسابقات روبوتكس وحصلوا على مركز عالي بهالمسابقة، كمان مسابقة بالرياضيات، باللغات، بالإملاء، تعبير كتابي. يعني هذه كانوا عاملينها بالحركة الثقافية بمطلياس. كمان فاز طالبي رحمة فروخ من ثانوية الصلاحية الأيوبية المرتبة الأولى.
0: ما شاء الله.
2: كمان في بطولات رياضية متنوعة، مثلا الصلاحية الأيوبية كمان حصلت على المركز أول بطولة لبنان بكرة اليد عن الفئة العمرية 2003-2004. بـ 2019 الثقافة الإسلامية فازت ميدالية ذهبية عن فئة البيئة والموارد الطبيعية. هذا بال 2018. يعني نحن كمان بالامتحانات الرسمية، يعني الحمد لله تلاميذنا لهم، يعني بال 2021-2022 طالب عندنا وائل سعد حصل على المرتبة الأولى على بيروت والرابع على لبنان. 2024-2025 طالب محمد حشاش مركز الأول على بيروت، العاشر على لبنان كمان، يعني في العلوم العامة. طالب غسان كندراني 2022-2023 أول على بيروت بفرع العلوم العامة. كمان طالبة طيبة الحلبي مركز ثاني على بيروت بفرع الأداب والإنسانيات. طالبة حلا الأخرس كمان مركز ثاني على بيروت، تقدير جيد جدا فرع علوم الحياة. وهلأ هي ما شاء الله أخذت درجة امتياز بالجامعة اللبنانية الأمريكية بالكمبيوتر ساينس مع منحة كاملة لمتابعة الماجستير.
0: ما شاء الله
1: ما شاء الله،
0: كمان شيء حلو،
1: يعني شيء بيرفع
2: راس. بعد يعني مثلا طالبة سهام يموت كمان خرجت من كلية التمريض بالجامعة الأمريكية الأيوبية بمعدل تراكمي عالي ومرتبة امتياز عالي، يعني وأخذت جائزة فلورنس نايتيجل وهي أرفع وأعرق الجوائز بالكلية.
0: ما شاء
2: كمان
0: الله.
2: كمان في الطالب ناجي فلاح هلأ كمان تخرج من طرابلس، هو حاز على فائزة ويليام فان دايك من الجامعة الأمريكية اللي بتعطي للطالب المتخرج بالسنة النهائية متخصص بعلم البيولوجي وحقق أعلى معدل أكاديمي بين طلاب هالتخصص.
1: وهني هولي هني كلهم طلاب مدارس الجامعية.
0: نعم
2: مدارس الجامعية. كمان في عمر أبرسلي كمان طالب من مدارس الجامعية كان العاشر على لبنان بال 2022-23.
1: ما شاء الله.
2: محمد الناطور 2022-23 الثاني على بيروت.
1: نعم.
2: يعني كل يعني ما شاء الله عنا الحمد لله تلاميذنا كثير منهم بياخذوا درجات عالية متفوقة بالامتحانات الرسمية حتى بالجامعات.
0: نعم.
2: يعني حتى هن بالجامعات بيطلبوا منا انه يعني بيجوا لعنا لحتى لانه بيعرفوا انه طلابنا نحن مشتغل عليهم.
1: نعم.
2: بيجوا لعنا لحتى يحاولوا انه يحكوا عن المدرسة ويحكوا عن جامعاتهم وش الاختصاصات اللي عنده، اللي حاولوا قد ما فيهم ياخذوا الطلاب من عنا لانه عارفين شو نحن المستوى اللي عنا.
1: نعم.
0: في عنا صديقتنا لينا شطح بتقول انه طالب طرابلس اسمه حبيب ناجي فلاح، متابعينا من طرابلس كمان مبسوطين بكلامك استاذة هدى.
1: نعم. حاجة هدى بدي اسألك، هل قدرتوا تخلصوا المنهج هالسنة رغم الظروف، وامتى بتخلص المدرسة؟ انا دائما بسأل يعني بشوف الاهل عم يسألوا بعضهم امتى حيتخلص المدرسة، امتى مدارس الجمعية بيخلص العام الدراسي هالسنة؟
2: هلا نحن ولله الحمد رغم كل هالظروف ونحن يعني عملنا مراعاة انه يعني طلعنا اونلاين، يعني مكتفينا بالظروف الصعبة طلعنا اونلاين، مش قلنا لا ما بدنا نتابع تلاميذنا. وبعدين رجعنا لما رجعوا على المدرسة فنحن عمال نتابع الامور والحمد لله اغلب المنهج اللي هو مطلوب ياخذوا التلاميذ تحقق. هلا نهاية العام يعني للمتوسط والثانوي هلا عندهم عطلة ليدرسوا للامتحانات الفصلية.
1: نعم.
2: الروضات كمان عمالة نحيئهم للاحتفالات
0: اخر
2: السنة. يعني هلا نحن بهيدا الشهر عمال ننهي العام الدراسي.
1: نعم. طيب امتى بده يبلش العام الدراسي؟
2: ايوه
0: محمد ان شاء الله.
1: انا بتذكر هذيك السنه بلشتوا بواحد ايلول يمكن هيك بذكر.
2: لا هلا نحن ان شاء الله تعالى ان شاء الله بيبقى يعني بيستقر الوضع وما بيصير اي اشكال والله يحفظ هالبلد واهله
0: امين
2: من كل سوء. فان شاء الله تعالى بالاسبوع الثاني من ايلول نكون نحن باذن الله تعالى بلشنا العام الدراسي ان شاء الله تعالى.
1: يعني عطلي بس شهرين يعني تقريبا.
0: أنا شوف يعني بظروف هالبلد صراحة بده
1: نعم
2: هو هيك
0: الواحد يلحق
1: نعم شكرا لك الحاجة هدى فخوري مديرة ثانوية الثقافة الإسلامية شكرا على المعلومات المهمة اللي أعطيتينا إياها إن شاء الله من نجاحات الأكثر
2: شكرا لكم على اتصالكم وتواصلكم معنا
1: أهلا وسهلا في أمان الله
2: وبشكر كل الأهالي بكل مدارسنا على ثقتهم فينا ووضع أولادهم عنا وبارك الله فيكم
1: آمين وبكم في أمان الله

0: صوتي عم بروح فجأة. امبارح يعني كان كنا عاملين نحن تجمع استقبال للحجاج مع بعضنا, وانا تحمست كتير وكمشت هالميكروفون بدي رحب يعني بالناس.
1: كنت تقول لي ومدحت.
0: لا تحمست وبدي احكي, كمشت الميكروفون رح صوتي كيف هلا على اكتر
1: يعني شكل الحماس بيروح
0: راح الصوت على الاخر, صرت انا عم شحري يعني وتلبلكوا فيه وهالخبريات. سبحان الله, امرأة بتصير مواقف بمطارح يعني ما بتتوقع تصير, وخلص يعني ما بدي كيها تصير هالمواقف بالمطارح.
1: ما نحن على الهواء بصير بتجي السعلي وبتجي البحر.
0: نعم سبحان الله,
1: حيروح الصوت هلا.
0: طيب انا كتير محمس لسؤال اليوم. هيك سؤال موضوع.
1: فينا قبل سؤال اليوم نقرا رساله بس؟
0: اكيد.
1: رسالة من نادية بغدادي بتقول صباح النور والسرور والورد المنثور, تحية لعلي وميان وإيمان, وبتقول وزوجي وأخواتي وأحفادي وبناتي فرح ومروة وآية.
0: نعم طب خلينا نحكي نقرأ رسالة دانيا جبري. عم بتقول تنصح كل إنسان بهمه مصلحة ابنه وبنته يسجلهم بمدارس المشاريع لأنه بتهتم بكل نواحي الطلاب. يعني بتحطوا أولادكم بتطمنوا عليهم صراحة, يعني في أحلى من أنه صحيح لكم تحطوا أولادكم بمدارس وتريحوا راسكم, بتابعون بكل شيء بأمور دينهم بعلمهم بكل شيء. شو بتكون أحلى من هيك الصراحة. فعم تقول تهتم بكل النواحي سواء على الصعيد الأكاديمي أو التوجيه التربوي, وبتابعوا التلاميذ وبشجعون. كمان معكم مس عائشة الأسمر, تحية لألك ست عائشة. بتوجه تحية لأسرة الإذاعة وجروب القلوب البيضاء, خاصة تلميذ الباك تو. وبنوجه تحية لمدام هدى فخوري ومعلمات الصلاحية وزوجي الحبيب عم تقول وهو هلأ بشغله. نحن كمان بنوجه لكم تحية. أحلى مديرة مدام هدى عم تقول فريال, يعني في عندها جمهور
1: أكيد.
0: نعم كمان محمد فخر الدين, تحية لألك يا محمد, بيتمنى النجاح والتفوق لإيمان. تحية كمان عنا, بتمنى النجاح لبناتي بالامتحانات بس ما كاتبين الاسم. فتلنا بسؤال اليوم, أنا كيف محمص عليه.
2: سؤال اليوم 3 2 1.
1: ما عكسي.
0: شوفي سؤال اليوم قريتيه ولا بعد؟
1: ألقيت نظرة بس أين بلا برد قرأته.
0: شو بتعملوا أول ما يدق الألارم الصبح؟ ما أنتوا بكونوا معايرين الألارم لتقوموا على أشغالكم, شو بتعملوا؟ كم مرة بتحطوا زر, كم مرة بتضغطوا على زر السنوز هيدا؟
1: كمان دغري جواب.
0: ايه قلبت فيه. بسهولة. في ناس بتفيق العالم وبفيقوا.
1: لا قلبت فيه ولا بفيق؟
0: بفيق. قال تطفي.
1: بطفي.
0: قلبت فيه. بتطفي. اوكي. ايه شو بتعملوا يعني, شو كيف بتكون رحلتكم مع الالارم لما يدق الصبح؟ حبلش معك ميان.
1: نعم
0: شكرا.
1: انا صراحه انت لانه حاطت اذا بنحط سنوز, انا ما بتعامل مع سنوز. بس مش انه انا يعني قصه كبيره خطيه قال انا لانه عندي 3 ألارمات. لك اذا عندي شيء مهم بدي
0: فيه
1: عليه. لا على التليفون بحط 3 ألارمات بفرق يعني 5 دقائق او 10 دقائق بيناتهم.
0: لا يدقوا ولا هيدا.
1: نعم. يعني بنصدم امرا لما في على الثالث بقول اوف شو صار, كيف انا ما فقت على اثنين.
0: انا بنصدم لما يدق الالارم انه ليه عم يدق الالارم. شو في
1: صح امرا بتاخذنا اعشار من الثواني مثل ما بيقولوا.
0: شو في ليه عم
1: نتذكر نحن ايه شو في ليه.
0: طيب بعتوا لنا اجوبتكم على رقم الواتساب 0166760. بدي اقول انه في ناس امرار يا ميان فعلا بتفيق المنطقه كلها, الجيران هني ما بفيقوا. امرار ما بتسمعي انت مثلا, امرار بطلع على البرندة بلاقي الالارم واصل لعندي. سبحان الله بستغرب الناس لهالقد نومه ثقيل ما بفيقوا.
1: نعم انا بعرف حدا التليفون بيكون حده وبيدق الالارم مش زوجي بيدق الالارم وبنروح بروح انا بطفي وبكون الشخص بعده نايم.
0: سبحان الله. انا اول ما يدق فيه
1: بطفي مع انزعاج, عرفت انه نحن فقنا والشخص ما فق.
0: ايه سبحان الله.

0: يعني بلشوا يجينا إجابات على السؤال اللي طرحته، بس كمان بدي أقرأ رسالة بيقولوا فيها أسعدكم الله، بحب صبح عليكم ميان وعلي، وتحية خاصة لكمال، وكمان نتمنى النجاح والتوفيق لإيمان، بس صراحة ما عرفت الرسالة من مين.
1: طيب، وبلشت الأجوبة توصلنا على موضوع السؤال، شو بتعملوا أول ما يدق الألارم الصبح؟ مثل ما بتسمعوا هيك أصوات ألارم بالباكراوند،
0: هذا مش ألارم، هذا بتنيم،
1: هذا فعلا بتنيم، هذا للبيبي للبيبي. طيب بدي أحكي، أنا ما فيني حط صوت ألارم هيك، بقوم يعني بقوم عم نط يعني الصراحة.
0: كيف صوت ألارمك؟ هيك ناعم أمواج البحر؟
1: أكيد أكيد أكيد أكيد، أنا بدي أقوم على جرس الخطر يعني، هذا هيدا في كيف مثلا أنت بتحطيه بتقوم،
0: هذا عرفته اللي له هيك دويرتين من
1: نعم
0: فوق.
1: القديم
0: وبيترقوه
1: كيف جرس ألارمك هيك هالنوعية؟
0: لا
1: ما فينا يعني، بتقوم نهاري كله مخضوض الصراحة. بتنسى العمر كمان، نحن قلنا يعني نحن كبار.
0: أنت كبير، أنا شخص.
1: طيب
0: في عنا رسالة، في عنا رسالة بيقولوا فيها مورنينج، تحياتي لكم جميعا وبداية أسبوع موفقة إن شاء الله.
1: طيب هادي عم تقول ثلاث مرات بس في من أول رنة احتياطا حتى ما أرجع أخفى. أنا لقيت طريقة، أكيد هل يمكن طريقة بيعرفوها، أنه طريقة لكرمال ما تطفوا الألام وترجع تخفوا ويروح عليكم الموعد أو الشغل، حطوه بعيد عنكم.
0: يعني بدك تقوم لتطفي،
1: بدك تقومي
0: الألم.
1: بدك تعملي مجهود، بدك تقومي وتمشي لتوصلي له وتطفي، هذه بهالحركه اللي عملتيها بتوعي.
0: بتعرف انه في ألارمات هيك الشيء يدق ببلش بيكرج بالارض، بدك تلحقه.
1: يعني هذه قصه طبعا نلحقه
0: ايه
1: لانه لما يكون حدنا دغري على المخده سهل كتير نطفي وما نحس عليه. نعم. ايوه طيب، شو كمان عنا اليوم حلقتنا عن الألارم؟ أنا شخصياً بختار نغمة الألارم تكون كتير هادية ورايقة، ومع هيك أول ما يدق الألارم بنط من التخت لا إرادياً كأنه في انفجار جنبي. الصراحة في كتير ناس هيك يعني ما بتقدر تتحمل تسمع صوت ألارم يعني وهي بتكون نايمة، يعني كتير بفتكر
0: بكونوا ديب بالنوم.
1: صح.
0: في عنا رسالة من فريال، انت قرأت رسائل فريال بس هلا في عنا جواب. هو الصدمة لما يرن المنبه واللي جنبك ما معه خبر انك حاطط، وبيقوم هو وانت بتكفي النوم.
1: سبحان الله. طيب فاطمة الحمصي بتقول انا في دغري بس اوقات بخلص سنوز وبكمل نوم، يعني ضلنا نحط سنوز. انا ضد فكرة السنوز هيدي،
0: انا ما بستعملها.
1: انه شو سنوز يعني، عم تشجعك انك انت يعني
0: ترجع تغطي زيادة.
1: غفوة بالعربي بتطلع لهم بكلمة غفوة، صح؟ غفوة
0: أو سهوة.
1: سهوة
0: ما بعرف.
1: حلو اسم سهوة.
0: لا نحن بالنسبة لنا بالعامية سهوة يعني انه هيك اخذ غطة.
1: بس انه قصدي هيك ما
0: بعرف مثل سهيت عينه يعني.
1: نعم. انا بحط ليلى على ويوان عم تقول اول شيء بتصبح علينا، كمان رحم الله شيخنا من محمد عيده، هي اللي عم تبعت لها الرسالة عم تقول انا بحط الساعة بعيدة يعني الالارم وحاطة دقة هادي هيك فيه وما بنزعج. نعم.
0: في عنا رسالة من نزار الشهار بيقول أنا شخصيا بختار نغمة للألارم تكون كتير هادية ورايقة، ومع هيك أول ما يدق الألارم بنط من التخت لا إراديا كأنه في انفجار جنبي.
1: نعم. هلا
0: نحن اللي قصة الانفجار قرأتها. ليه ما طفت عندي ما بعرف،
1: وعلقت عليها كمان أنت.
0: لكن شكلي أنا بدي سنوز.
1: تحية للدكتور نزار شهال. بتعرفي الدكاترة، أنت كمان زوجك دكتور وسيم، لأنه دايما هن عندهم حالات طارئة بتجيهم وهيك، فبتشوفي صاروا معودين على الألارمات وهالأصوات ولا بعدهم لهلأ؟
0: لا فيقتهم سريعة.
1: فيقتهم سريعة خلص دغري. سبحان

0: جداد ولا ايام زمان ما كان في الارمات لا تليفونات ولا ساعات، قال كيف كان الالارم تبعهم؟ بفتكر البعض بيعرف الخبرين، انت بتعرفيها
1: ولا لا؟ نشوف.
0: كانوا يدوروا شمعه، يولعوا شمعه وكان يحطوا دبوس بنص الشمعه. هلا هن عندهم عيار يعني هالقد بدها وقت لتوصل للدبوس، قال بس توصل الشمعه للدبوس بيقع الدبوس، بحطوا شمعه تحت صنية معدن، بيقع الدبوس على المعدن صنية المعدن، بيقوموا على صوت الدبوس
1: على رنين الدبوس.
0: في ناس اذا وقع صاروخ قدامهم ما بيقوموا، هلا دبوس على المعدن بده يفيق، وكان يقوموا. سبحان الله، هذا كان الالارم ايام زمان.
1: هو بحلقه من الحلقات انت قلت انه كان في شخص وظيفته يفيق الناس
0: كمان،
1: تتذكر؟
0: ايه نعم. سبحان الله. هلا طبال كمان برمضان ما هو كان يفيق الناس على السحور.
1: في عنا رسالة من أسيمة الشاغوري بتقول صباح الخير، كيف كون اليوم؟ بالتوفيق لإيمان بالامتحانات. أنا من الناس اللي بيفيق من أول ما أسمع الألارم، بعطي دقيقة رحالي بالتخت وبعدين بقوم. هي هذا الدقيقة أمرار قد تكون خطر على الشخص يرجع يختص.
0: ايه نعم. وأمرار مثلا بيكون واحد عنده موعد مهم بصير هو مثل مهودس طول الوقت بهالموعد، فمثلا نقول موعده الساعة 7 وهو بده يفيق الساعة 6، بتلاقيه من الأربعة عم بفيق لأنه كتير عم بفكر من الموضوع.
1: خلص ما قدر ينام مزبوط.
0: أربعة ونص إلا خمسة، خمسة إلا تلت مثلا،
1: خاصة إذا في سفر وطيارة.
0: ايه خمسة وتلت. بس أمرار شو بصير؟ خمسة وتلت آخر فيقة بيطلع بيقول يلا بعد في شي نص ساعة خليني أنام.
1: هيدي اللي بيروح فيها
0: بنام بفيق، بتطلع بالألم لقيها 11 إلا تلت مثلا. تخيلوا الرعب.
1: افتكرتك حتقول شي 6 وربع.
0: تخيلوا الرعب اللي صار بصير إنه صارت بتصير. طيب ابو محمد عم بيقول في ناس بيفيقوا على صوت منبه الجيران وهن نايمين، اللي عنده شيء مهم او موعد او شغل مسؤوليه مطلوب يفيق لحاله، وهذا مزبوط يعني واحد يحمل مسؤوليه نفسه او يقول لامه او اخته او زوجته او بنته او حدا بالبيت يفيقوا زياده على المنبه. زمان قبل التليفون كان يزبطوا شيء بالايد او الاجر لحتى يشد الحبل بفيق. كيف ما فهمت الطريقه الصراحه؟ بيتفق مع حدا بيعرفه، بينزل الحبل من البرندة وبيمرق بشد الحبل رفيقه مرات حتى يفيق.
1: أنا السيناريو جديدة. أنا السيناريو راح ببالي إنه صار الظلمة على البلكون شد من التخت.
0: لا هو بيكون نايم مثلا بقط النوم ورابط إجره بحبلة، والحبلة طويلة مددها على البرندة لتحت، فرفيقه حيمرق بوقت يفيقه بشد الحبلة فبتنشد إجره بفيق.
2: بصير
0: شاطر اللي كانت قبل يعني تلاقي حبال مسطوطة على البرندة.

0: عمر السلم من أبو حسين عيتاني بيقول يسعد صباحكم مني ومن أم حسين. أنا بحط الألارم حد أم حسين وهي بتحس علي وبتفيانة. الله يحفظها
1: يعني أم حسين هي الألارم. هي الألارم ما لها الألارم بتحطه يعني. سبحان الله. بدي أقول اللي بفيقوا على الفجر وبعيروا الألارم يعني تحية كبيرة لألهم. وكمان فيهم مثلا إذا هن بيعرفوا أنه أهلهم بالبيت بيقوموا على الفجر فيهم يطلبوا منهم يفيقون على الفجر وهيك بيخلوا أهلهم يكسبوا ثواب لأنه عم يفيقوا بعض على صلاة الفجر. صباح الخير لكم لكل المستمعين, اشتقنا لكم كتير. أنا ريما من تركيا عم تقول أنا بحط المنبه كل 10 دقايق إيرين لحتى أقوم. بس كم 10 دقايق بتحطيه؟ هون السؤال.
0: وهون السؤال.
1: نعم.
0: في عنا رسالة بيقولوا فيها صباح الخير تحية لإيمان وعلي وبتمنى النجاح لبناتي بالامتحانات. أنا طلبت من أختي تفيقن على صلاة الصبح بظن يمكن لولادها. اتصلت وما حست على على على اتصال, شكلا ما حست حتى على اتصال.
1: نعم بتاريخ. سبحان الله. صباح الخير. عم بيقولوا أنا بالعادة بعمل سنوز شي 3 مرات في نصي بالفرشة. القصة من هون مش هون. نهار العطلة بطفي قبل بليلة. شو لحظة شوي, نهار عطلة بطفي قبل بليلة. ما عم بفهم.

0: تحلالي.
1: هاني رشيد من صيدا عم بقول أنا ما بحط منبه. في ناس هيك فعلا. في ناس بتفيق لحالها خلص. اصلا الجسم بيتعود اذا صح. انت عودتيه على فتره طويله انه تفيقي بوقت معين بصير لحالك بتفيقي بهالوقت صح.
2: نعم
1: نعم. شو عنا كمان رسائل؟
2: في رساله من ساريه دمشقيه اللي هي
1: اختي.
2: نعم. بتقول السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، اسعد الله صباحكم بكل خير، تحيه لاسره الاذاعه وعائلتي. انا ما بعمل سموز لانه من الاساس عندي 3 الارمز.
1: كمان مثلي
2: شكلها بالعائله
1: هيك، كلكم بالعائله هيك شكلها. طيب عائشة الأسمر عم تقول أنا حاطة نغمة أنشودة بقوم وعندي شوق للرسول عليه الصلاة والسلام ودغري بقوم بصلي على الرسول وهيك بنعمل يعني بننبسط قبل ما نروح على الدوام. هيدي الأنشودة تحطها ألار وعم طيب أنا حاطت دقة النشيد العسكري هيك بخلي الواحد فورا يقوم واقف على أجريه مهما كان غرقان بالنوم. هذا أحمد ناصر، تحية لك حاج أحمد.
2: رسالة من فوزي درباس بيقول أنا بس يدق بلش عندي سم البدن من الصبح. شكله في أشياء هيك بدها تسم البدن، إن شاء الله بيكون نهارك سعيد.
1: لا ينبغي تفيقوا مسموم. نعم. بدنكم يعني فيقوا رواء هادين
2: يعني بدعاء اليوم بورد اليوم بصباح المعرفة. نعم. بيروق العصر.
1: ونصيحة ما تفكروا بالقصص اللي بتزعجكم أول ما تفيقوا، يعني يعني ما تقعدوا تفكروا انه يا الله في شغله هذه مش ضابطه معي اليوم مطلوب ضبطها. عطوا وقتكم شويه هيك استراحه اول ما تفيقوا،
2: كونوا
1: ايجابيين، اشربوا هيك شيء بتحبوا تشربوه الصبح، قولوا التحصين، قولوا الاذكار اكيد قبل توضوا وصلوا، بعدين لحقين تفكروا بالقصص اللي زعجتكم وهيك تفتشوا على حلول لها. بس مش دغري تبلشوا نهاركم بقصص نيجاتيف لانه بفتكر بالغالب بيأثر على كل النهار، يعني بيبقى كل نهاركم موتر صراحة.

0: في عنا رسالة من مصطفى زياني بيقول صباح الخيرات، عنا جار نشيط بينزل على السبعة بيكبس ألارم الباركينج، ينزل على الباركينج بيكبس الألارم سيارته، بيطلع صوت صغير بسمعه وبفيق وخوفه أنه ينتزع هذا الألارم.
1: يعني مصطفى معتمد على الألارم سيارة جاره.
0: نعم
1: يعني ما بعرف يعني قد فيك ضلك معتمد على هالموضوع.
0: علي أنا هلأ تذكرت كيف أنا كنت في أيام المدرسة.
1: كيف؟
0: كان بابا يقوم يتك الراديو لنبلش نسمع التحصين وقراءة القرآن قبله. تكت الراديو قبل ما يطلع صوت الراديو كانت تفيقني.
1: يا الله.
0: كنت أو قبل إخواتي فيه.
1: يعني نومي خفيف.
0: كنت أنا أول واحدة فيه. بعدين نصيروا يتخانوا إخواتي. لا أنت قوم قبل، لا أنت قوم قبل.
1: أنا ماما أمرار بطلب منها تفيقني مثلاً على وقت معين. أنا كمان نومي خفيف. في هيك ما يعني ماما هيك عباب قوتي بتعمل هيك. هيك بس بقوم. في ناس بديك تجيبي لهم زفة وطبل على ما بيفيقوا
0: وتجرهم بالحبل.

0: أسماء الخرفان عم تقول أنا بعرف شخص بعير المنبه بفيق كل البيت وهو ما بيفيق. إيه في منهم كتير. الأم والأب والزوج هن عادة بفيقوا الأولاد. صحيح نعم. أوكي شو بعد عنا شي بعد؟
1: في عنا رسالة من تركيا ما بعرف إذا قرأتها.
0: ريما قرأتها نعم. بس بتشوف إذا على يوتيوب عنا شي رسائل مقريناه هون. بفتكر عنا كتير رسائل. أنا نسيت يوتيوب. إيمان دايما هي كانت تتذكر رسائل على يوتيوب. في عنا شي. طيب بعد الفاصل عنا طبخة اليوم مع ميان تخينا اليوم طولي وقصة وعبرة وضيفنا بالاستوديو فضيلة الشيخ طارق النام.

0: مجوهرات حراء، ذهب الماس وساعات فاخرة. البربير سنتر إليت 01 66 20 97 03 76 40 72. مجوهرات حراء.
1: العمدة، عنوان الذوق الراقي والأصيل، أجود أنواع البن الإيطالي ومجموعة من العسل الأسترالي مانوكا، بالإضافة إلى تشكيلة من العسل الطبيعي. العمدة، لدينا أجود أنواع التمور بالإضافة إلى التمور المزينة، زيوت معصورة على البارد، حبة البركة، اللقطين والسمسم، طحينة وزبدة مكسرات بدون إضافات.
2: العمدة، بيروت نزل برج أبي حيدر قبل محطة بدران على اليمين بمئة متر. تليفون 03 922 950.
3: على صوت عالي أو الصبح مجتمعين، مع تلج أو بالسقعة ومكان جنين، عكزة طعمة أو حد النار مبسوطين، كيف ما كانت القصة قصتكم إلى عنوان شاي راسي الحصان، طعم الشاي عصوله.
4: ولو نحن لبعض، ليه حامل السيارة بالعرض؟ تفضل على مكتب محمد دمج للسيارات، إنجاز جميع المعاملات بمصلحة تسجيل السيارات والآليات، كمان تسجيل جميع الآليات، دفع رسوم ميكانيك وتأمينات فورية، إنجاز وتجديد جميع رخص السواقة، إنجاز رخص سواقة دولية، معاينة ميكانيكية لجميع السيارات، بيع أرقام سيارات مميزة وتأجير جميع أنواع السيارات بأسعار مدروسة، مع خدمة تسليم واستلام السيارة بالمطار.
5: هدفنا خدمتكم بشكل مميز وسريع. مكتب محمد دمج للسيارات، بيروت نزلة برج أبو حيدر بعد المسجد بخمسمائة متر بناية نوفل. 03 09 24 72.
6: لما تقول طرابلس بتتذكر دغري المينا والصيداوي، مطعم وكافيه وسيفود صيداوي، دايما بالطليعة، بلقمة فاخرة بصالة مريحة ووسيعة وخدمة رفيعة وسريعة، مختصين بالسمك البلدي الطازج وأسعار مدروسة. مطعم وكافيه وسيفود صيداوي طرابلس المينا. للحجز والاستفسار والاتصال 71 77 41 53، 06 217 638. شاركونا عبر صفحات التواصل الاجتماعي الخاصة بالمطعم. فري ديليفري على السريع، وألف صحة للجميع.

0: عم بتواجهوا صعوبات أسرية زوجية أو تحديات سلوكية مع أولادكم؟ حجزوا موعدكم مع اختصاصية العلاقات الزوجية والأسرية وسلوكيات الأطفال ليال الخطيب، اللي بتقدم ورشات للكبار للتعامل مع مشاعرهم وحل المشاكل الزوجية، وورشات للأطفال لتنظيم السلوكيات، بالإضافة إلى جلسات أونلاين. الاختصاصية ليال الخطيب، العنوان الحمراء، تليفون 70-601-652.
1: لإعلاناتكم على إذاعتنا تواصلوا معنا على الرقم 00961166601 00961 3313 922.

0: أسعد الله صباحكم مستمعينا الكرام من إذاعة نداء المعرفة، ونبدأ مع عناوين الصحف الصادرة بتاريخ الاثنين 15 من حزيران 2026 الموافق 29 من شهر ذي الحجة 1447 هجرية. نبدأ مع جريدة النهار وقد عنونت: لبنان يترقب تداعيات التفاهم وسط تصعيد واسع، إسرائيل ضربت الضاحية وإيران تهدد برد مزلزل.
1: من النهار ننتقل إلى عناوين صحيفة الأخبار: مسيرة ذكية تقلب الحسابات، حقد سعودي وتحريض متواصل لعون وسلام لنزع السلاح، كيف دخل بند الانسحاب من الجنوب في قلب المفاوضات؟ إيران تفرض إنهاء الحرب في لبنان.
0: وإلى جريدة الديار وفي عنوانها الرئيس: إسرائيل تتعمد الإطاحة بالاتفاق الأمريكي الإيراني.
1: ونتابع مع عناوين صحيفة البناء: باكستان تعلن صدور الموافقات من طهران وواشنطن والتوقيع الجمعة في سويسرا، نتنياهو يدخل بغارة على الضاحية لفرض قواعد اشتباك تفصل لبنان عن إسلام أباد، إيران متمسكة بمكاسب استراتيجية للتفاهم مع واشنطن لكنها لن تتخلى عن لبنان.
0: وإلى جريدة اللواء وقد عنونت: استياء أمريكي من قصف نتنياهو اللعين للضاحية الجنوبية، استنفار متبادل بين إسرائيل وإيران ولبنان حاضر في قمة السبع، ترامب لإسرائيل وإيران وحزب الله لا تفسدوا الاتفاق، مسودة الاتفاق تشمل تعليق عقوبات وقيود نووية والإفراج عن أصول.
1: ومن أبرز ما عنونت صحيفة الشرق: لماذا يصر الحزب على ربط لبنان بإيران؟ ترامب لنتنياهو: ما هذا الشيء اللعين الذي تفعله في لبنان؟ واشنطن: إسرائيل تحاول بوضوح تخريب الاتفاق بقصفها الضاحية.
0: وإلى جريدة الجمهورية ومن أبرز ما عنونت: قصف الضاحية لا يعطل الاتفاق، غارتان وصواريخ تهز الاتفاق ولا تسقطه.
1: ونختم مع عناوين صحيفة الشرق الأوسط: اتفاق إيران، ضغوط اللحظات الأخيرة، إسرائيل تتمدد خارج الخط الأصفر جنوب لبنان، هجمات بمسيرات في كاردوفان وترجيح مسؤولية الدعم السريع، المونديال ترقب عربي لانطلاقة السعودية ومصر.

مستمعينا الكرام، قبل الختام إليكم هذا النداء الإنساني. المريض عز الدين فتاح في مستشفى سبلين بحاجة ماسة لوحدتي دم من فئة O بوزيتيف لإجراء عملية مستعجلة. للتواصل يرجى الاتصال على الرقم 78 983 529. إذن المريض عز الدين فتاح في مستشفى سبلين بحاجة ماسة إلى وحدتي دم من فئة O بوزيتيف لإجراء عملية مستعجلة. للتواصل يرجى الاتصال على الرقم 78 983 529. لبوا وبارك الله فيكم، والآن نعود لمتابعة

0: هذا البرنامج برعاية إدريس محمد.
1: كافيه حارة إدريس، أكلاتنا ميزناها، والصالب وردناها، وجنينتنا حليناها. كافيه حارة إدريس تستقبلكم ليل نهار بقعدة مؤنسة بتذكرنا بالأصالة. كافيه حارة إدريس، المزرعة بعد الديوان بخمسين متر على اليمين. 03-79-39-11.
0: هذا البرنامج برعاية إدريس محمد.

رجعنا لكم مستمعينا ومشاهدينا اللي عم يتابعونا كمان على اليوتيوب ببرنامج صباح المعرفة، وبدنا نوجه تحية كمان للي انضموا لنا هلأ. بدنا نبلش بفقرة قصة وعبرة كمان.

روي أنه كان بمصر تاجر تمر يقال له عطية بن خلف، وكان من أهل الثروة، ثم افتقر ولم يبق له سوى ثوب ليستر عورته. فلما كان يوم عاشوراء صلى الصبح في جامع عمرو بن العاص ووقف يدعو مع جملة الناس وهو بمعزل عن النساء، فجاءته امرأة ومعها أطفال وقالت: يا سيدي، هلا فرجت عني وآثرتني بشيء أستعين به على قوت أطفالي؟ مات أبوهم وما ترك لهم شيئا، وأنا شريفة منسوبة للنبي الأعظم صلى الله عليه وسلم، ولا أعرف أحدا أقصده. فقال الرجل في نفسه: أنا لا أملك شيئا وليس عندي غير هذا الثوب. ثم قال لها: اذهبي معي حتى أعطيك شيئا. فذهبت هي وأولادها معه إلى منزله، فأوقفها على الباب ودخل وخلع ثوبه واتزر بثوب بال كان عنده، ثم ناولها الثوب من شق الباب، فقالت له: رزقك الله من حلل الجنة، ولا أحوجك في باقي عمرك إلى أحد. ففرح بدعائها وأغلق الباب ودخل بيته يذكر الله تعالى إلى الليل. ثم نام فرأى في المنام حوراء لم يرى أحسن منها وبيدها تفاحة قد عطر

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين وحبيب رب العالمين، وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أذكر نفسي وإياكم بإخلاص النية لله تعالى بالاشتغال بعلم الدين. نعم، ربنا تبارك وتعالى شكور، يعطي على العمل القليل الأجر العظيم، حتى الواحد منا لو وضع يده كفه على رأس اليتيم بنية مواساته لله تعالى، كل شعرة تضرب بكفه من رأس هذا اليتيم له فيها حسنة. الله شكور، يعطي على العمل القليل الأجر العظيم. ثم إذا لاحظنا، هذا الرجل بادر إلى العمل الصالح بسرعة من غير تردد، مع القلة التي هو فيها، مع ذلك بادر بسرعة إلى العمل الصالح. ما كان عنده إلا ثوب فتصدق به. لذلك الواحد منا يبادر إلى العمل الصالح بهمة عالية، ويقتدي بالصالحين، بمن هو أعلى منه همة في أمور الدين. رجل من الصالحين مرة كان يتوضأ، فإذ به فجأة يخلع ثوبه ويعطيه لمساعده، يقول له اذهب وتصدق به، أعطه لفلان. فهذا المساعد قال له لو انتظرت حتى تنتهي من الوضوء، قال له خفت أن يتغير علي الخاطر. خاف أنه بعد الوضوء أن يتغير عليه الخاطر، وهذا بيحصل مع الواحد منا. لذلك نبادر إلى العمل الصالح بسرعة من غير تردد. ثم يا أحبابنا، هناك أمر مهم جدا جدا أن نقف عنده. ما هو؟ سيدنا الرفاعي رضي الله عنه وأرضاه وأمدنا بأمداده يقول عليكم بأمر الظاهر والباطن. هلأ هيدا بالظاهر، الرجل ما كان عنده إلا ثوب، تصدق به لهذه الأرملة المسكينة للإحسان لها وللأيتام. طيب، هذا بالظاهر. بالباطن، الإخلاص لله تبارك وتعالى. علينا بتحسين الظاهر وتحسين الباطن. الله تعالى أمرنا بتحسين العمل، وكذلك أمرنا بتحسين النية. وإلا الواحد منا لو أنفق مثل أحد ذهبا على فقراء الدنيا وعلى الأرامل وعلى الأيتام، لكن نيته ليست لله، ليس لأجل الثواب، ليس لأجل الأجر والثواب من الله عز وجل، فهذا لا يكتب له حسنة واحدة، لا يكتب له ولا حسنة. علينا بالإخلاص لله رب العالمين، وكما قال عليه الصلاة والسلام إن الله يحب أحدكم إذا عمل عملا أن يتقنه. قيل وما إتقانه يا رسول الله؟ قال أن يخلصه من الرياء والبدعة. لا نعمل العمل الصالح الحسن لأجل ممدحة الناس، حتى الناس تمدحنا، هذا ما تصدق ليقال عنه فلان المحسن الكريم، وتذهب هذه الأرملة وتتكلم بين الناس هذا أحسن إلي وإلى أيتامي. إنما يخلص لله تبارك وتعالى، يخلص بعمله لله، يعني في قلبه لا يريد من هذا العمل أي عمل صالح، الصلاة، الصيام، الصدقة على الفقراء والأرامل، حتى الابتسامة في وجه أخيك المسلم، حتى الإحسان لأي مسلم في الطريق على سبيل المثال، ليكن في قلبك أنك تعمل هذا العمل ابتغاء رضا الله عز وجل. إن الله يحب أحدكم إذا عمل عملا أن يتقنه. قيل وما إتقانه يا رسول الله؟ قال أن يخلصه من الرياء. شو يعني الرياء؟ العمل بالخير لأجل ممدحة الناس، وهذا فيه معصية والعياذ بالله تعالى. أن يخلصه من الرياء والبدعة. شو يعني هون البدعة؟ يعني العمل لابد أن يوافق شرع الله تعالى. هذا منرجع لكلام الرفاعي، عليكم بأمر الظاهر والباطن. شو يعني الظاهر؟ لابد أن يوافق الشرع، والباطن أيضا لابد أن يوافق الشرع. طيب، كيف منعرف أنه هذا العمل يوافق الشرع؟

0: قال عليه الصلاة والسلام كل عمل ليس عليه أمرنا فهو رد. يعني كل عمل لا يوافق شريعتنا فهو رد، يعني فهو مردود ليس مقبولا. أنا وأنت كيف بنعرف؟ لابد من علم الدين، نأخذ من هالقصة عبرة عظيمة. رجل بادر فورا إلى هذا العمل، إلى الإحسان إلى الأيتام، والإحسان للأيتام بنية خالصة لله تعالى فيه ثواب عظيم عند الله. لكن لابد أن نرجع إلى الأصل، وهو أن نعمل العمل الموافق لشرع الله تعالى، وأن نخلص عملنا بعملنا لله تبارك وتعالى. الله تعالى يرزقنا جميعا حسن النية.
1: آمين.
0: والله سبحانه وتعالى أعلم وأحكم.
2: بارك الله
1: بكم فضيلة الشيخ طارق النام، كنت معنا بالاستوديو، وإن شاء الله لنا لقاءات تانية معكم
0: يا رب. إن شاء الله، على الله الاتكال، أستودعكم الله
1: في أمان الله.

0: بعد شو هالتوتر واللبك على الهواء. بدي اقرا رساله جمانة عبد العزيز بتصبح علينا، تحيه للاحبه جمانة عبد العزيز وزوجها الشيخ جمال عباس. كمان بعضهم عم بيشاركونا على سألونا الطبيب شو السبب انه في ناس بتفيق بسرعة وناس ما بتفيق، يعني شي يوم نستضيف بنحكي عن هالموضوع. بدي اذكر باوقات الصلاة اليوم ببيروت ان شاء الله بتوقيت بيروت، بيدخل وقت الظهر الساعة 12:43، العصر 4:28، المغرب 7:56، والعشاء 9:33.
1: علي في عنا رسالة بيقول فيها عمر بيضون، انا فيق من حدا بدق لي كل يوم على الفجر لنقوم نصلي.
0: يا عين حلوة العادة، عملوها مع بعضكم أكيد أكيد 100%. نحن بفتكر وقتنا خلص. تحية لكل اللي تابعونا اليوم بالحلقة، بكرة ما في حلقة، بكرة عطلة رسمية بمناسبة رأس السنة الهجرية. وانت بخير إن شاء الله. نرجع نلتقي فيكم الأربعاء الساعة 7:15 الصبح بتوقيت بيروت، أنا وميان كمان بإذن الله. إلى اللقاء، استودعكم الله.
1: إلى اللقاء.

0: نداء المعرفة. النداء الأخير للمسافرين.
1: راحت علي الطيارة ومش عارف شو بدي أعمل.
0: ولا يهمك، الحل عند غادة ترافل. في ناس بتبيع تذاكر، بس بغادة ترافل مننصحك، منقلك شو البلدان اللي بتعطيه التجربة أمتع، أمتى أرخص، خط السير الأنسب، وكيف تستفيد من ميزانيتك لأقصى حد. غادة ترافل، حدك لآخر المشوار. غادة ترافل 03-477-027.
2: انت وعم تتمشى بالنويره بتعرفها للنويره؟
3: اكيد
2: ميل عرستو كافيه دريس، بتاكل لك لقمه طيبه وبتتحلى مع العيله.
3: اها،
2: وكمان في كوكتيلات طيبه وارجيله. انتبه والاجواء بيس.
3: ايه وين صار؟
2: ما عم بقول لك بالنويره، ريستو كافيه دريس، المزرعه بعد الديوان دوري بخمسين متر.
3: وشو رقمه؟
2: 01-656-118. واذا بدك في الخليوي 03-793-911.
3: تمام.
4: كيفما درت في مملكته ستأخذك الروائح العطرة إلى ذكريات جميلة. فمنذ الخمسينات وحلويات الذهب رائدة في مجالها، حيث ذاقها الناس فحلقوا بالطعم الشهي. مجموعة من أفخر الحلويات العربية والكنافة المميزة، عثمانية حلاوة بجو، مفروكة وشعبيات بقشطة. حلويات الذهب، ذهب الحلويات.
5: فرع أول، المزرعة، سوق بربور، 01-311-666. فرع ثاني، قرب سوبر ماركت الديوان، خلدة، 05-8111-66.
6: إذا وقف الإنترنت بدق لشركة الإنترنت، وإذا قطعت المي بدق لشركة المي، بس إذا تعطل نظام الطاقة الشمسية عندي لمين بدق؟
7: ولو بدأ سؤال، أكيد بدق لباور جروب، لأنه شركة باور جروب عندها فرع خاص لصيانة أنظمة الطاقة الشمسية، بيزوروك وبيحلوا لك المشكلة، وفريقة متميز بالخبرة الفنية العالمية والأمانة يلي كتير مهمة بهالأيام. سجل عندك العنوان ورقم التليفون. باور جروب، شارع مار الياس، تليفون 01-301-314 أو واتساب 03-38-77-77.
8: باور جروب، دايما حدك.
0: شركة صدقة للتجارة والصناعة متجددة باستمرار متطورة ليل نهار. صناعة غرف نوم للكبار والصغار، غرف جلوس مودرن وتجديد جميع المفروشات المنزلية والمكتبية، كراسي مكاتب وكراسي حلاقة، صالونات جلدية، مكتبات تلفزيون، مطابخ حديثة وأكسسوار، تجهيز المدارس والمستشفيات والفنادق والمطاعم ومسارح الأوديتوريوم. شركة صدقة للتجارة والصناعة، شارع الرواس بنية الغزاوي الطابق السفلي، 01-31-22-30، 03-740-711-70-75-50-73. فيسبوك صدقة كومباني، بإدارة الحاج وآد صدقة.
9: المهاجرون والأنصار، شذرات ذهبية من أحد أهم مراحل الدعوة النبوية، وهي الهجرة الشريفة، وكيف آخى رسول الله صلى الله عليه وسلم بين المهاجرين من مكة المكرمة وغيرها والأنصار أهل المدينة المنورة. المهاجرون والأنصار، وقفات تاريخية مهمة مع فضيلة الشيخ الدكتور طارق اللحام.
10: المهاجرون والأنصار. بسم الله والحمد لله، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. هذا برنامج إن شاء الله نتناول فيه الكلام على الذين هاجروا مع النبي المصطفى عليه الصلاة والسلام لما كانت الهجرة واجبة على كل مسلم قادر أن يهاجر إلى المدينة المنورة زادها الله تعالى شرفا. وسنتكلم كذلك على هجرة النبي المختار عليه الصلاة والسلام لما هو هاجر ومعه سيدنا أبو بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه ودخلا الغار، ثم بعد ذلك انطلقا ودخلا إلى المدينة المنورة. وكذلك سنتكلم على الاحتفال بهذه المناسبة العظيمة رأس السنة الهجرية. فإن شاء الله تعالى برنامجنا سيتناول أيضا الكلام على الأنصار الذين نصروا النبي المصطفى عليه الصلاة والسلام، وهم أهل المدينة الذين كانوا استقبلوا نبينا عليه الصلاة والسلام واستقبلوا المهاجرين وبذلوا ما عندهم من الغالي والنفيس. نتناول أولا الكلام على المهاجرين وهؤلاء الذين هاجروا من مكة أو غيرها إلى المدينة المنورة. وهؤلاء المهاجرون سبقهم هجرة إلى بلاد الحبشة، فإن الكفار اشتد أذاهم على المسلمين حتى أمر النبي عليه الصلاة والسلام بعض أصحابه بالهجرة إلى الحبشة، وكان ملكها يقال له أصحمة. وأصحمة النجاشي هذا الذي كان ملك الحبشة كان نصرانيا، ولما بلغته دعوة النبي عليه الصلاة والسلام أسلم وآمن ونطق بالشهادتين واستقبل أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام. إلى يومنا يوجد قبور للصحابة الذين ماتوا في الحبشة بجوار قبر أصحمة النجاشي رضي الله عنه وأرضاه، فهو من التابعين، يعني الذين التقى بالصحابة ولم يلتقي بالنبي عليه الصلاة والسلام، آمن ومات على الإيمان وحسن إسلامه، حتى إنه لما مات وعلم النبي عليه الصلاة والسلام بموته قال: صلوا على أخيكم أصحمة فإنه رجل صالح. والله تعالى أكرم هذا الولي الصالح الطيب المبارك أصحمة النجاشي رحمه الله أنه كان يرى نور على قبره بعد موته، وهذا علامة على الخير، وهذا علامة أنه مات على صلاح الحال كما أخبر سيد الناس عليه الصلاة والسلام. هذه الهجرة المباركة هاجر المهاجرون وتركوا ديارهم، ونعني الآن في الكلام الهجرة إلى المدينة المنورة التي كان يقال لها يثرب. النبي عليه الصلاة والسلام أمر أصحابه بالهجرة، فصاروا يهاجرون فرادى ومجموعات قليلة خوفا من أذى الكفار المشركين الذين كانوا يلحقون الضرر بكل إنسان علموه سيهاجر، يعني يأخذون ماله وأحيانا يقتلون ويضربون ويؤذون هؤلاء الذين أرادوا الهجرة تنفيذا لأوامر الله تبارك وتعالى. فهؤلاء لحقوا بدار ليس لهم أهل ولا مال فيها حين هاجروا إلى المدينة، ما معهم شيء، بعضهم ما ترك الكفار له شيئا يأخذه معه، هاجروا وتركوا مكة المكرمة وفارقوا، سواء كانوا من البدو أو الحضر أو كانوا يسكنون غير مكة، حتى كانت الهجرة واجبة عليهم، فرض على كل إنسان قادر أن يهاجر من مكة أو غيرها إلى المدينة المنورة. هذه الهجرة المباركة كما ذكرنا سبقها هجرتان صغيرتان إلى الحبشة، وأما الذين كما تكلمنا نتكلم عليهم اليوم هم المهاجرون إلى المدينة المنورة. فلما نقول الهجرة تطلق من الهجرة في العادة من مكة إلى المدينة المنورة. هؤلاء الذين استقبلوا المهاجرين ماذا يسمون؟ الأنصار. فالأنصار من يطلق عليه هذا اللفظ هو الذي آوى المهاجرين ونصروا رسول الله صلى الله عليه وسلم. هم هؤلاء جاءوا إلى رسول الله ليلة العقبة وهاجروا أيضا، هم كانوا من المدينة جاءوا إلى كانت يقال لها يثرب، جاءوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وكانوا قاصدين مكة حتى يلتقوا بالرسول عليه الصلاة والسلام وبايعوه، بايع النبي عليه الصلاة والسلام، كما قال ابن عباس رضي الله عنهما: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم وإن أبا بكر وعمر كانوا من المهاجرين لأنهم هجروا المشركين وكان من الأنصار مهاجرون، يعني كان قبل أن يهاجر الناس إلى المدينة هم هاجروا إلى النبي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة العقبة. فحاصل الأمر، منذ أن أمر النبي صلى الله عليه وسلم الناس بالإسلام ودعاهم إلى عبادة الله تعالى وحده، وكان يمر عليهم ويدعوهم للإيمان، هؤلاء الكفار والمشركون الذين كانوا يعبدون الأصنام، وكان لكل قبيلة وثن وصنم يعبدونه من دون الله والعياذ بالله، حتى من جهلهم كان الواحد والعياذ بالله يعمل هذا الصنم من التمر ونحوه، ثم إذا جاع أكله. لما دعا النبي عليه الصلاة والسلام إلى الإسلام حاربوه وسخروا منه وكذبوا عليه وشنعوا وقبحوا بأصحابه وآذوهم بالجسد وبالكلام. هؤلاء ضربهم والعياذ بالله تعالى الحقد والحسد في قلوبهم، وحركهم حتى ضربوا بعض المسلمين بالسياط وأوقفوهم في الشمس المحرقة ووضعوا الأحجار الثقيلة على صدورهم وغير ذلك، حتى بعضهم قتل من الصحابة، من قتل قبل الهجرة من إيذاء الكفار لهؤلاء الصحابة، منهم سمية رضي الله عنها بنت خياط التي كانت أم عمار ابن ياسر رضي الله عنها وعن زوجها وعن ولدها عمار، وكذلك أيضا ياسر والد عمار، هذان قتلا قتلا عمدا نهارا لأنهم ما تركوا الإسلام. فكانت سمية رضي الله عنها أول شهيدة في أمة النبي صلى الله عليه وسلم. هذا ليس بغريب على الكفار الذين ألحقوا الأذى بالمسلمين على مر الزمان، بل قتلوا أنبياء، يوجد من الأنبياء من قتله كفار والعياذ بالله لأنه دعاهم للإسلام، دعاهم لما فيه مصلحتهم. فالحاصل هؤلاء الذين يقتلون الأبرياء والأطفال ويذبحون ويعملون في الأرض فسادا، سبقهم أيضا في أيام الأنبياء الذين مضوا وفي زمان نبينا صلى الله عليه وسلم، يريدون أن يترك الواحد دينه الإسلام، دين الأنبياء عليهم السلام. الله تعالى قال في القرآن الكريم في سورة البقرة: ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا، يعني أرادوا أن يترك المسلمون دينهم المبارك الإسلام. فالصحابة الكرام والنبي عليه الصلاة والسلام، سنذكر إن شاء الله بعض الحوادث التي تعرضوا إليها من أذى المشركين من تنكيل وضرب وعدائية كانوا يفعلون بالمسلمين. نذكر أولا حادثة أبي لهب وامرأته مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. لما علم المشركون، يعني في مكة المكرمة، بدعوة النبي عليه الصلاة والسلام كما ذكرنا، صاروا يؤذونه وأصحابه، ممن عاداه أبو جهل وممن عاداه أبو لهب، وأبو لهب هذا اسمه عبد العزة ابن عبد المطلب، عم النبي صلى الله عليه وسلم، يعني هو أخو عبد الله والد النبي هذا أبو لهب. امرأته كذلك يقال لها أم جميل بنت حرب، وهذه كانت تحتطب الشوك وتلقيه في طريق رسول الله صلى الله عليه وسلم، يريدون يعني أن يوقفوا النبي عن هذه الدعوة المباركة. الله تعالى لما أنزل هذه الآية: وأنذر عشيرتك الأقربين، كما ورد في الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام، صعد الرسول صلى الله عليه وسلم الصفا، جبل الصفا، وقال: يا صباحاه، هذه كلمة تقال عند العرب للإشعار بإغارة العدو، يعني أن العدو في الغالب يعني لما يغير يغير وقت الصباح، فكانت العرب حتى يذكروا الاستغاثة والتنبيه ينادون وصباحاه، وهنا والعرب كانت تقولها أيضا للاستغاثة والتنبيه، يعني ليس فقط إذا جاء العدو. فالنبي عليه الصلاة والسلام استعملها لجمع الناس كعادة العرب، فصعد على جبل الصفا وقال: يا صباحاه، فاجتمعت إليه قريش، قالوا له: ما لك؟ فقال: أرأيتم إن أخبرتكم أن العدو مصبحكم أو ممسيكم، أكنتم تصدقوني؟ يعني لو قلت لكم إن العدو يأتيكم في الصباح أو في المساء، هل تصدقون ذلك؟ قالوا بلى. فقال إني نذير لكم بين يدي عذاب شديد. هنا انتبهوا يا أحباب، أبو لهب عم الرسول عليه الصلاة والسلام ماذا قال للنبي؟ تبا لك، ألهذا دعوتنا؟ فأنزل الله تعالى تبت يدا أبي لهب وتب، ما أغنى عنه ماله وما كسب، سيصلى نارا ذات لهب. وهذا إخبار من الله قبل موت أبي لهب أنه يموت على الكفر، وأنه والعياذ بالله سيصلى جهنم أجارنا الله منها. لما سمعت أم جميل هذه السورة امرأة أبي لهب، أتت إلى سيدنا أبي بكر الصديق رضي الله عنه، وكان معه الرسول عليه الصلاة والسلام في المسجد الحرام وبيدها حجر، كانت تحمل حجرا ملء الكف. قالت بلغني أن صاحبك هجاني، يعني هاجمني، لا أفعلن به ولا أفعلن ولا أفعلن. أعمى الله بصرها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، لم ترها. سيدنا أبو بكر تعجب، قال لها هل ترين معي أحدا؟ فقالت أتهزأ بي؟ لا أرى غيرك. فصارت تذم الرسول عليه الصلاة والسلام. سكت سيدنا أبو بكر ومضت. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لقد حجبتني عنها ملائكة فما رأتني، وكفاني الله شرها. هذا أبو لهب الذي آذى النبي ومات على الكفر، كيف يقال يخفف عنه العذاب يوم القيامة يوم الاثنين لأنه فرح بزعمهم بولادة النبي وأعتق جارية؟ هذا لا يصح شرعا، وهذا بخلاف ما جاء في الدين، فإن الكفار يوم القيامة لا يخفف عنهم العذاب ولا يسقون من الماء البارد. ختم الله لي ولكم بالحسنى، نتابع إن شاء الله برنامجنا المهاجرون والأنصار.
9: المهاجرون والأنصار، شذرات ذهبية من أحد أهم مراحل الدعوة النبوية، وهي الهجرة الشريفة، وكيف آخى رسول الله صلى الله عليه وسلم بين المهاجرين من مكة المكرمة وغيرها والأنصار أهل المدينة المنورة. المهاجرون والأنصار، وقفات تاريخية مهمة مع فضيلة الشيخ الدكتور طارق اللحام.

0: نداء المعرفة، مجوهرات سليم بدر، حلي تنبهر بها العيون وتأخذ بنا إلى آفاق الحسن والجمال. مجوهرات سليم بدر، مجوهرات فاخرة تزيد النساء روعة وفخامة وألقا. مجوهرات سليم بدر، عنوان التجدد واللمسات الأنيقة، بربور 01-651-748.
1: عم بتفتش على تليفون، آيباد، لابتوب أو حتى صيانة أو خيار شاشة؟ برو موبايل هو العنوان الصح. بدك محل ثقة بأسعار ممتازة بيقدم لك أي نوع هاتف أو خدماته؟ برو موبايل هو العنوان الصح. برو موبايل، العنوان، طريق جديدة، ساحة الملعب البلدي، فرع تاني الدورة، مقابل عقيل إخوان. تليفون 76-616-669، 76-616-669.
2: السريع خد لك هالخبرية، شركة السماك للطاقة الشمسية والتكييف بتأمن لكم جو مريح ولطيف مع التركيب والصيانة بعد البيع. شركة السماك للطاقة الشمسية والتكييف، وكلاء شركة فيليسيتي للبطاريات، فرع أول سليم سلام، فرع ثاني شتورة البقاع. تليفون 76-67-98-98.
3: مطابع حول العالم، طباعة كتب، علب تجارية، فواتير، لافتات، فليكس، طباعة على القماش وغيرها، أوفست، ديجيتال برينتينج، بلوتينج، كاتينج، جرافيك ديزاين، كاتالوج، بزنس كارد، فلايرز. مطابع حول العالم، بيروت، المزرعة، بربور، 01-30-43-11، 01-30-45-24.

نفذ جيش العدو منذ قليل عملية تفجير ثانية في بلدة الخيام ونفذ عملية نسف في بلدة إرشاف قضاء بنت جبال. هذا وألقت محلقة معادية قنبلة صوتية في بلدة حريص قضاء بنت جبال. كما يخرق طيران العدو الإسرائيلي المسير أجواء بعض المناطق الجنوبية ويحلق على ارتفاعات متوسطة وعالية. كما استهدفت مسيرة معادية سيارة في بلدة كفر تبنيت وأفيد بوقوع إصابات. من جهة أخرى تعرضت بلدتي كفر تبنيت والنبطي الفوقة لقصف مدفعي معاد وفجر جيش العدو آلية مفخخة ومسيرة عن بعد على طريق حريص تبنين بعدما كانت قد تقدمت في وقت سابق باتجاه المنطقة. إلى ذلك سجلت عودة خرجولة للنازحين إلى مدينة صور وأصدرت بلديات في المنطقة بيانات دعت الأهالي إلى التريث في العودة. في المقابل أعلنت المقاومة في لبنان في بيانات أنها استهدفت تجمعات لجنود العدو وآلياته عند الأطراف الجنوبية لبلدة مجدل زون معتقل الخيام طير حرفة محيط قلعة الشئيف موقع رأس البياضة ومروض مدفعية العدو المستحدث في بلدة العديسي. في الإطار الحكومي يعقد مجلس الوزراء الثالثة بعد ظهر اليوم جلسة في السرايا الكبيرة برئاسة الرئيس نواف سلام لمتابعة البحث في المستجدات السياسية والأمنية والإنسانية إضافة إلى البحث في بنود عادية ومنتظمة وشؤون وظيفية. وتزامنا مع الجلسة تنظم لجنة الأساتذة المتعاقدين في الجامعة اللبنانية اعتصاما بهدف إقرار مشروع التفرغ. دوليا أعلن رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف أن الولايات المتحدة وإيران توصلتا إلى اتفاق سلام ينهي بشكل فوري كل العمليات العسكرية في الشرق الأوسط بما في ذلك لبنان على أن يقام حفل التوقيع في جنيف في 19 من حزيران. هذا وأعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بأنه تم إبرام الاتفاق مع الجمهورية الإيرانية تهانينا للجميع وصرح بمقتضى هذا بفتح مضيق هرمز دون رسوم مرور وأصرح في الوقت نفسه بالرفع الفوري للحصار البحر الأمريكي سفن العالم شغلوا محركاتكم ليتدفق النفط. في المقابل أعلن التلفزيون الإيراني بأنه فضل الاقتدار والثبات ومقاومة القوات المسلحة والشعب اضطرت الولايات المتحدة إلى القبول بإنهاء الحرب. وفي الخبر الأخير في هذا الموجز تعرضت العاصمة الأوكرانية كييف فجر اليوم لهجوم صاروخي واسع وفق ما أفادت وكالة فرانس بريس. وأفاد مسؤولون أوكرانيون من بينهم رئيس بلدية المدينة بأن الضربات استهدفت أحياء عدة. ومع هذا الخبر نكون قد وصلنا إلى ختام الموجز. أشكر لكم حسن المتابعة وإلى اللقاء.

سيرة نبوية، درب نور وصبر، درب نور وصبر.

0: نداء المعرفة. إذا قلنا ذهب، حلي، الماس يعني مجوهرات منابدر. وإذا بدك قطع مميزة وفريدة من نوعها، ما إلك إلا مجوهرات منابدر. وقبل ما تسألوا عن الأسعار، هي مدروسة بتريح العرسين واللي بده يجيب هدية كمان. مجوهرات منابدر، المزرعة، سوق بربور، 01-65-12-84-03-02-48-92.
1: كافيه باي ذا واي بتستقبلكن 24/24، قاعدة خارجية مريحة وداخلية بصالة واسعة وكبيرة، بتقدم صاج، قهوة، سحلب، فرابيه وسموذي وأراجيل. كافيه باي ذا واي ملتقى الأحبة والرفقة، البربير تحت مركز يموت للسمع قرب مستشفى البربير. فري ديليفري، للتواصل 03-222-439.
2: إيطاليا سل، مقصدك المعتمد والمريح لمبيع وشراء وتصليح جميع أنواع الأجهزة الخلوية وبطاقات التشريج. إيطاليا سل، المزرعة، ملاصق لكافيه إدريس بعد الديوان بخمسين متر على اليمين. 01-656-118 03-79-39-11.
3: فرع تاني، توينز موبايل، بيروت المزرعة، مقابل سوبر ماركت الديوان، 50 متر على الشمال، بإدارة إدريس محمد. توينز موبايل.
4: يسر جمعية المشاريع الخيرية الإسلامية أن تفتح لكم أبواب الخيرات وتبين لكم الحاجات لتقدموا على فعل المبرات عملاً بقول الله تعالى: وافعلوا الخير لعلكم تفلحون. كفالة طالب علم شرعي، دعم عائلة محتاجة، زكاة المال، إعانة المرضى، دعم المساجد والمصليات، مساعدة يتيم وأرملة وغيرها من مصالح المسلمين. نستقبل تبرعاتكم في مراكز الجمعية في المحافظات وفي بيروت، بيت الإيمان، سنتر المشاريع، النويري، فوق سوبر ماركت وأفران الديوان. للتواصل 01-670-055 01-630-666. بالإضافة لإمكانية تبرعكم بالمواد العينية في سلة الخير، والتي تجدونها في فروع سوبر ماركت الديوان.

0: مستمعين الكرام، دقائق من الخيرات مع فضيلة الشيخ عبد الرحمن عماش ضمن برنامج طريق الهداية.
1: الحمد لله رب العالمين، له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن، صلوات الله البر الرحيم والملائكة المقربين على سيدنا محمد سيد المرسلين وعلى جميع إخوانه من النبيين والمرسلين وآل كل وصحب كل أجمعين. أما بعد، يقول ربنا سبحانه وتعالى: إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا. إخوة الإيمان، لقد هاجر النبي صلى الله عليه وسلم من مكة إلى المدينة المنورة امتثالا لأمر الله عز وجل، بعد أن اشتد الأذى من المشركين عليه وعلى أصحابه رضوان الله عليهم، وكان قد سبق ذلك هجرة إلى الحبشة، حيث هاجر إليها نحو 80 من الصحابة، منهم سيدنا عثمان بن عفان وجعفر بن أبي طالب رضي الله عنهم أجمعين. وأما الهجرة إلى المدينة المنورة فكانت بعد أن كثر أنصار الرسول صلى الله عليه وسلم بيثرب، وذلك أن الرسول عليه الصلاة والسلام كان قد التقى في الموسم، وهو موسم كان يجتمع فيه المشركون لتقليد آبائهم. اجتمع النبي عليه الصلاة والسلام بنفر من أهل يثرب من قبيلتي الأوس والخزرج، ودعاهم إلى الإسلام وعبادة الله وحده فأسلموا. ثم في العام الذي بعده ازداد عددهم، فبعث معهم الرسول صلى الله عليه وسلم 2 من أصحابه ليعلموهم القرآن بيثرب، وهما مصعب بن عمير وابن أم مكتوم. وهكذا كثر المسلمون في يثرب، فأمر الرسول عليه الصلاة والسلام المسلمين بالهجرة إليها، فخرجوا جماعات. ثم بعد ذلك هاجر إليها الرسول صلى الله عليه وسلم من مكة التي كانت أحب البلاد إليه، ومعه صاحبه الصديق أبو بكر رضي الله عنه، يتحملان المشاق لله تعالى. وقد كمن المشركون له ليلة خروجه صلى الله عليه وسلم ليقتلوه، بعد أن رأوا أن أصحابه يهاجرون إلى المدينة أفواجا، فخافوا خروج النبي صلى الله عليه وسلم وأجمعوا أمرهم على قتله، فجمعوا من كل قبيلة رجلا جلدا نسيبا ليضربوه ضربة رجل واحد حتى يتفرق دمه في القبائل، فلا يستطيع قومه أن ينتقموا له. ولكن الله تعالى أعلم نبيه بكيد المشركين وما يسعون له، فجاءه سيدنا جبريل عليه السلام وأمره ألا يبيت في فراشه الذي ينام فيه، وأخبره بمكر الكفار، وأبلغه أن الله قد أذن له بالهجرة. فأمر النبي صلى الله عليه وسلم ابن عمه عليا رضي الله عنه أن يبيت مكانه وأن يتسجى ببرده الأخضر الذي كان ينام فيه صلى الله عليه وسلم، وأمره أن يؤدي الأمانات إلى أهلها. ولما كانت ليلة الهجرة وكان الكفار يقفون بباب النبي صلى الله عليه وسلم يتحينون الفرصة لقتله، خرج عليه الصلاة والسلام من بين أظهرهم بعد أن رمى التراب عليهم من يده الشريفة وهو يقرأ من سورة ياسين إلى قوله تعالى: فأغشيناهم فهم لا يبصرون، فأعمى الله أبصارهم فلم يروه صلى الله عليه وسلم. وهاجر النبي عليه الصلاة والسلام مع صاحبه أبي بكر الصديق إلى المدينة المنورة، انطلقا حتى أتيا غار ثور فتواريا فيه، وهاجت قريش لهجرة النبي صلى الله عليه وسلم، وأرصدت الفدية والأموال الكثيرة لمن يلحق به فيقتله. وأقبل فتيان قريش المشركون من كل قبيلة بسيوفهم يتبعون رسول الله وصاحبه أبا بكر رضي الله عنه. وقبل أن يصلوا إلى الغار أمر الله تعالى حمامتين وحشيتين وقفتا أمام الغار وباضتا عليه، وأنبت شجرة أمام الغار فسترته صلى الله عليه وسلم، وجاء عنكبوت فنسج على بابه. فما أن وصل المشركون إلى الغار حتى رأوا الشجرة والحمامتين ونسج العنكبوت، فاستبعدوا أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم داخله. وعندها قال سيدنا أبو بكر الصديق رضي الله عنه: يا رسول الله، لو أن أحدهم نظر إلى قدميه لأبصرنا تحت قدميه. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: يا أبا بكر، ما ظنك باثنين الله ثالثهما، أي معهما بالنصرة والتأييد لا بالمكان، فربنا سبحانه منزه عن المكان. وهكذا عاد الكفار خائبين، وحمى الله تبارك وتعالى نبيه ورد عنه كيد الخائنين الكافرين. وفي ذلك يقول تعالى: وإذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين، أي الله عز وجل يجازيهم على مكرهم. إخوة الإيمان، لقد نصر الله تعالى نبيه الكريم وأيده على القوم الكافرين. قال ربنا سبحانه:

الجهاد، وكان ممن هاجر إلى المدينة المنورة سيدنا الفاروق عمر بن الخطاب رضي الله عنه، الذي خرج من مكة ومعه 40 من المستضعفين، وكان في خروجه في وضح النهار ما يدل على شجاعته، فقد خرج ممتشقا سيفه قائلا لصناديد قريش ورجالها بصوت جهير: يا معشر قريش، من أراد منكم أن يفصل رأسه أو تترمل امرأته أو ييتم ولده أو تذهب نفسه فليتبعني وراء هذا الوادي، فإني مهاجر إلى يثرب. فما تجرأ أحد منهم أن يحول دونه ودون الهجرة. إخوة الإيمان، لقد استبشر الناس بقدوم النبي صلى الله عليه وسلم حين وصل إلى يثرب التي سماها المدينة المنورة، وآخى عليه الصلاة والسلام بين أهلها والمهاجرين، وسمى أهلها الأنصار لأنهم نصروا دين الله. ثم بنى صلى الله عليه وسلم مسجده ومساكنه، وصار المسلمون على قلب رجل واحد لا يفرق بينهم طمع ولا دنيا، ولا يباعد بينهم حسد ولا ضغينة، بحيث غدوا كالبنيان المرصوص الذي يشد بعضه بعضا. فقد استقبل الأنصار إخوانهم من المهاجرين الذين تركوا ديارهم وأموالهم وأهلهم ومتاعهم طلبا لرضاء الله سبحانه، ومدوا لهم يد المساعدة، حتى كان الأنصاري يقسم ماله ومتاعه مع أخيه المهاجر، وما ذاك إلا إيثارا لما عند الله تعالى من الثواب الجزيل. وفي ذلك يقول ربنا عز وجل: إن

بعض. إخوة الإيمان، لم تكن هجرة النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة خوفا من المشركين أو هربا منهم، فهو صلى الله عليه وسلم أشجع خلق الله، وقد أعطاه الله تعالى من القوة البدنية قوة 40 رجلا، ولكنه هاجر امتثالا لأمر الله عز وجل. ولم تكن هجرته صلى الله عليه وسلم طلبا للراحة والهدوء والدنيا، فهو القائل:

راح وتركها، ولم تكن هجرته صلى الله عليه وسلم تخليا عن الدعوة إلى الله، فهو القائل لعمه أبي طالب: والله يا عم لو وضعوا الشمس في يميني والقمر في يساري على أن أترك هذا الأمر ما تركته حتى يظهره الله أو أهلك دونه. لقد هاجر النبي صلى الله عليه وسلم تنفيذا لأمر الله تعالى، وهو يعلم يقينا أنها دعوة حق ورسالة هدى لا بد أن يؤديها ويبلغها كما أمره الله عز وجل. لقد كانت الهجرة النبوية المباركة محطة تحول في تاريخ الدعوة الإسلامية، وتثبيتا لدعائم الدين، وموعظة تستخلص منها العبر العظيمة التي منها أهمية الصبر على الشدائد والبلايا، والصبر على الظلم والاستبداد في سبيل الوصول إلى الغاية المنشودة ونصرة الدين، كما يتجلى في هذا الحدث الإسلامي سمو وعظمة مد يد العون إلى الأخ المسلم المحتاج ومناصرته في رفع راية الإسلام خفاقة. وفي الختام نسأل الله تعالى أن يثبتنا على نهج النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم، وعلى الصبر على المشاق والبلايا كما صبر حبيبنا المصطفى صلى الله عليه وسلم، فإنه لن يصلح حال المسلمين اليوم إلا بما صلح به حال أولهم، وذلك بتقوى الله والسير على نهج النبي صلى الله عليه وسلم ونهج صحابته الذين ثبتوا معه واقتفوا آثاره واهتدوا بهديه. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي قال: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، الذين آمنوا وكانوا يتقون، لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة، لا تبديل لكلمات الله، ذلك هو الفوز العظيم. الولي هو من تولاه الله برحمته، والولي صاحب كرامات أكرمه الله بها لصدقه الكامل في اتباعه لنبي زمانه. والولي هو المؤمن المسلم المتعلم لما فرض الله تعلمه، المؤدي لما أوجب الله، المجتنب لما حرمه، المكثر من النوافل والطاعات. والولي معصوم من الكفر فقط، وقد يقع في المعاصي بعد أن يصير وليا، لكنه يتوب منها. والولي لا ينفع إلا بإذن الله تبارك وتعالى، وأجمع أهل الحق على جواز التبرك والتوسل بالأنبياء والأولياء والصالحين، والخالق الرازق هو الله فقط. يقول سيدنا محمد بن إدريس الشافعي رضي الله عنه: ما اتخذ الله وليا جاهلا. فالولي يكون عارفا بالله، مؤمنا أن الله موجود لا كالموجودات، موجود بلا مكان، ولا يجري عليه زمان، ولا يشبه أحدا، ولا يشبهه أحد سبحانه. ومؤمنا بأن الأنبياء والمرسلين أتوا بدين الإسلام وعقيدة لا إله إلا الله، وأنهم معصومون صادقون عادلون أذكياء أمناء. والولي يذكر الله بلفظ صحيح: الله، ولا يحرف اسم الله بقول الله. والولي يحضر مجالس ذكر الله ومدح رسول الله، ويشارك فيها ظاهرا وباطنا. والولي يدافع عن دين الله، ويحب العلم والعلماء، ويحث الناس على تعلم علم الدين الضروري، لأنه شرط أساس لبلوغ درجة الولاية.

0: نداء المعرفة. مجوهرات قمر، قمر جولري.
1: نبيع وشراء ذهب، ألماس، ساعات وأحجار كريمة. نشتري منكم جميع أنواع الذهب والمجوهرات.
0: مجوهرات قمر، قمر جولري.
1: سوق بربور قرب حلويات الذهبي. تواصلوا معنا على خدمة الواتساب على الرقم 03-87-09-78 وتابعونا على صفحاتنا على الفيسبوك والإنستغرام.
0: قمر جولري بإدارة عمر هلال التنير.

مملكة العبايات الخليجية، تشكيلة واسعة من أجمل العبايات والأسعار. مارلياس مقابل الباب الرئيسي لسكنة الحلو. تليفون 01 70 14 10.

0: البيت اللبناني للعطور من روان، خبرة تزيد على 30 عاما، عطور فرنسية وعربية، أفخم المخلطات الشرقية. البيع بالجملة والمفرق، فرع أول شركة روان بيروت مقابل جامع سليم إسلام، فرع ثاني برج أبي حيدر المكتبة الرفاعية، واتساب 78 90 61 51.
1: Yes Travel and Tourism.
2: Yes Travel and Tourism.
1: Yes Travel.
3: حجوز وسافر أكثر ودفع أقل وعنا أوفر.
1: Yes Travel.
3: الرائد بحجز تذاكر السفر والفيزا والأوتيلات بأسعار مدروسة وخدمة سريعة.
1: Honeymoon Package. Yes Travel. العنوان
4: كورنيش المزرعة بناية كوسا قرب باندور. للتواصل 71 240 0 74.
1: Yes Travel and Tourism.
5: الديوان بكل فروعه بيقدم أكبر تشكيل من المواد الغذائية والحاجية المنزلية،
6: وخاصة بقسم اللحوم والدجاج ذات الجودة العالية، بالإضافة لخدمة الدليفري. انطرونا بعروضات مغرية كتيرة.
5: نويري 01-66-85-85،
6: طريق الجديدة 01-300-370،
5: شويفات 05-810-850.

أهلا بكم. فيما يستعد لبنان للجولة التفاوضية الخامسة الأمنية والسياسية مع الجانب الإسرائيلي المقررة في 22 من الجاري في واشنطن برعاية الخارجية الأمريكية، تواصلت الاعتداءات الإسرائيلية وكان آخرها أمس على الضاحية الجنوبية لبيروت، في وقت أعلنت إيران عن انتهاء العمليات العسكرية على كل الجبهات بما فيها لبنان والتوقيع الرسمي على مذكرة التفاهم مع الولايات المتحدة الجمعة المقبل. إلى ذلك نقلت روسيا اليوم عن مصادر إسرائيلية قولها بأن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أخبر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن تل أبيب لن تنسحب من لبنان ولا تعتبر أنها ملتزمة بالبند اللبناني في الاتفاق مع إيران. وقالت المصادر أيضا أن نتنياهو أوضح لترامب أن الجيش الإسرائيلي سيبقى في المواقع التي احتلها حاليا في لبنان وسيستمر في العمل لإحباط التهديد من حزب الله بما في ذلك تدمير البنية التحتية والرد على أي هجوم. وأكد نتنياهو أن تل أبيب لن تقبل بأي ترتيب يحد من حريتها في العمل ضد الحزب، وأضاف المصادر أن وزراء الحكومة فهموا أن تل أبيب تدافع عن مصالحها في لبنان، وقد تلقى نتنياهو الدعم الكامل في اجتماع مجلس الوزراء. وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب علق على قصف الضاحية فكتب على منصة تروث سوشيال: هجوم هذا الصباح على بيروت ما كان ينبغي له أن يحدث، لا سيما في يوم خاص نكون فيه قريبين جدا من التوصل إلى اتفاق سلام مع إيران. نحن قريبون جدا من اتفاق سيجلب السلام إلى المنطقة بما في ذلك لبنان، وعلى جميع الأطراف في التراجع. ينبغي أن لا تكون هناك هجمات أخرى من الجانب الإسرائيلي في أي مكان في لبنان، وأضاف قائلا: لكن ينبغي أيضا أن لا تكون هناك هجمات أخرى من قبل أي طرف آخر بما في ذلك حزب الله ضد الجانب الإسرائيلي. إلى ذلك قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الحرب إسرائيل كاتس في بيان أنه بناء على توجيهاتهما شن الجيش الإسرائيلي ضربات في منطقة الضاحية الجنوبية في بيروت ضد أهداف إرهابية تابعة لمنظمة حزب الله، وذلك ردا على إطلاق الحزب النار باتجاه الأراضي الإسرائيلية. أما ردود الفعل الإيرانية فجاءت أولا عبر المتحدث باسم لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في البرلمان الإيراني إبراهيم رضائي، الذي قال: ينبغي أن لا نرتكب خطأ في حساباتنا، حتى لو أردنا اتفاقا أو تفاهما فإن السبيل إلى ذلك هو تأديب الكيان الإسرائيلي. ومن جهته قال كبير المفاوضين الإيرانيين محمد باقر قليباف إن الهجوم الإسرائيلي على الضاحية الجنوبية لبيروت يظهر أن الولايات المتحدة إما تفتقر إلى الإرادة للوفاء بالتزاماتها أو إلى القدرة على ذلك. وهدد مساعد قائد مقر خاتم الأنبياء الإيراني بأن الجرائم التي ارتكبها الجيش الإسرائيلي في الضاحية الجنوبية لبيروت لن تبقى من دون رد. في ملف المفاوضات اللبنانية الإسرائيلية الأمريكية، تعقد في واشنطن جلسات أيام 22، 23، 24 من الجاري، وسيكون الاجتماع الأول عسكرياً دبلوماسياً فيما تخصص جلسات اليوم الثاني للمباحثات العسكرية فقط، أما جلسات اليوم الثالث فستكون دبلوماسية فقط حسب ما تقول مصادر وزارية لبنانية. في آخر التطورات الميدانية، نفذ جيش العدو منذ قليل عملية تفجير ثانية في بلدة الخيام، ونفذ عملية نسف في بلدة رشاف قضاء بنت جبال، هذا وألقت محلقة معادية قنبلة صوتية في بلدة حريص قضاء بنت جبال، كما يخرق طيران العدو الإسرائيلي المسير أجواء بعض المناطق الجنوبية ويحلق على ارتفاعات متوسطة وعالية. كما استهدفت مسيرة معادية سيارة في بلدة كفر تبنيت وأفيد بوقوع إصابات. من جهة أخرى تعرضت بلدتا كفر تبنيت والنبطية الفوقة لقصف مدفعي معاد، وفجر جيش العدو آلية مفخخة ومسيرة عن بعد على طريق حريص تبنين بعدما كانت قد تقدمت في وقت سابق باتجاه المنطقة. إلى ذلك سجلت عودة خجولة للنازحين إلى مدينة صور وقراها، وأصدرت بلديات في المنطقة بيانات دعت الأهالي إلى التريث في العودة. في المقابل أعلنت المقاومة في لبنان في بيانات أن استهدفت تجمعات لجنود العدو وألياته عند الأطراف الجنوبية لبلدة مجد الزون، معتقل الخيام، طير حرفة، محيط قلعة الشقيف، موقع رأس البياضة، ومربط مدفعية العدو المستحدث في بلدة العديسة. في الإطار الحكومي، يعقد مجلس الوزراء الثالثة بعد ظهر اليوم جلسة في السراي الكبيرة برئاسة الرئيس نواف سلام لمتابعة البحث في المستجدات السياسية والأمنية والإنسانية، إضافة إلى البحث في بنود عادية ومنتظمة وشؤون وظيفية. وتزامنا مع الجلسة تنظم لجنة الأساتذة المتعاقدين في الجامعة اللبنانية اعتصاما بهدف إقرار مشروع التفرغ.
في الإطار الصحي تعقد قبل ظهر اليوم جلسة للجنة الصحة العامة والعمل والشؤون الاجتماعية برئاسة النائب بلال عبد الله في مبنى مكاتب النواب. تربوياً، أعلنت وزيرة التربية ريما كرامي أن هناك توجهاً لتأجيل انطلاق الامتحانات الرسمية مدة أسبوع أو أكثر بانتظار ما ستؤول إليه التطورات. وأوضحت كرامي خلال مقابلة تلفزيونية أن القرار النهائي بشأن التأجيل لم يحسم بعد، ولفتت إلى أنه لن يتم بحث قرار الامتحانات الرسمية في جلسة مجلس الوزراء غداً أي اليوم. في ملف المحروقات، أصدرت المديرية العامة للنفط التابعة لوزارة الطاقة والمياه جدولاً جديداً لأسعار المحروقات، وانخفض سعر صفيحتي البنزين 95 و 98 أوكتان 32 ألف ليرة، كما انخفض سعر صفيحة المازوت 29 ألف وسعر قارورة الغاز 63 ألف ليرة. وأصبحت الأسعار على الشكل الآتي: بنزين 95 أوكتان 2,350,000، بنزين 98 أوكتان 2,368,000، المازوت 2,005,000، أما قارورة الغاز فمليون ومئتان وأربع وعشرين ألف ليرة لبنانية. قبل الفاصل مستمعينا الكرام، إليكم هذا النداء الإنساني. المريض عز الدين فتاح بمستشفى سبلين بحاجة ماسة إلى وحدتي دم من فئة أو بوزيتيف. للتواصل يرجى الاتصال على الرقم 78-983-529. إذن المريض عز الدين فتاح بمستشفى سبلين بحاجة ماسة إلى وحدتي دم من فئة أو بوزيتيف. للتواصل 78-983-529. لبوا وبارك الله بكم. فاصل ونواصل.

0: بدر في اختيار الحلي الجميلة سباقة، ومجموعتها الغنية ترضي جميع الذواقة. إنها مجوهرات عماد بدر، المزرعة شارع بربور مقابل روتس، تليفون 01-65-14-15-03-21-99-68. مجوهرات عماد بدر، مع كل علامة عروسين هدية.
1: على صوت عالي أو الصبح ومجتمعين، مع تلج أو بالسقعة ومكنكنين، على كذا طعمة أو حد النار مبسوطين، كيف ما كانت القصة قصتكم العنوان شاي راس الحصان، طعم الشاي عصوله.
2: نقليات علاء لفك وتوضيب المنازل والمكاتب، توضيب وفك وتركيب برادي، تريات، مكيفات ونجارة، رفعة لغاية الطابق 17.
3: لدينا فريق لتنظيف المنازل قبل النقل وتنظيف وترتيب الأثاث بعد النقل، كما لدينا مستودعات لتخزين الأثاث والبضائع.
2: مشكلتك محلولة عنا،
3: منقدم لك الخدمة الأفضل.
2: أرقام التلفون 71-390-711
3: 05-813-277.
4: أرحب بكم من جديد. أعلن رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف أن الولايات المتحدة وإيران توصلتا إلى اتفاق سلام ينهي بشكل فوري كل العمليات العسكرية في الشرق الأوسط بما في ذلك لبنان، على أن يقام حفل التوقيع في جنيف في 19 من حزيران. في السياق قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بأنه تم إبرام الاتفاق مع الجمهورية الإيرانية، تهانينا للجميع، أصرح بمقتضى هذا بفتح مضيق هرمز دون رسوم مرور، وأصرح في الوقت نفسه بالرفع الفوري للحصار البحري الأمريكي، سفن العالم شغلوا محركاتكم فليتدفق النفط. في المقابل أعلن التلفزيون الإيراني بأنه بفضل الاقتدار والثبات ومقاومة القوات المسلحة والشعب اضطرت الولايات المتحدة إلى القبول بإنهاء الحرب. في الغضون رحبت أفريقيا إقليمية ودولية بإعلان الولايات المتحدة وإيران التوصل إلى اتفاق لوقف الحرب بينهما فورا على كل الجبهات وفتح مضيق هرمز ورفع الحصار الأمريكي عن الموانئ الإيرانية، ودعت دول عدة كلا الطرفين إلى الإسراع بتنفيذ الاتفاق بشكل كامل والمشاركة بإيجابية في المفاوضات التفصيلية التي من المقرر عقدها لاحقا للتوصل إلى اتفاق نهائي. فقد رحب رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري

الألماني عن ترحيبه بالاتفاق بين الولايات المتحدة وإيران، واصفا إياه بالإنجاز الدبلوماسي المهم. هذا ورحب وزير الخارجية التركية هاكان فيدان بالاتفاق بين الولايات المتحدة وإيران، وقال نعتبره خطوة نحو سلام دائم في المنطقة. في السياق قالت رئيسة وزراء اليابان إننا نرحب بمذكرة التفاهم الأمريكية الإيرانية الرامية إلى إنهاء الأعمال القتالية. هذا ورحبت دول مجموعة الأربعة الكبار التي تضم المملكة المتحدة وفرنسا وألمانيا وإيطاليا بالاتفاق الذي تم التوصل إليه بين الولايات المتحدة وإيران، مبدية استعدادها لرفع بعض العقوبات المضروبة على إيران، وذلك وفقا لبيان مشترك. بدوره رحب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش بالاتفاق بين الولايات المتحدة وإيران الذي يتضمن وقفا دائما لإطلاق النار وإعادة فتح مضيق هرمز، واصفا إياه بأنه خطوة حاسمة نحو السلام في الشرق الأوسط بحسب ما أفادت فرانس بريس. من جهة أخرى، أعلن مسؤول أمريكي لشبكة CNN بأن الجيش الأمريكي تلقى توجيهات برفع الحصار الأمريكي في مضيق هرمز يوم الجمعة في انتظار توقيع الاتفاق مع إيران بحسب روسيا اليوم. وقال المسؤول الأمريكي أن هذا هو الوضع في الوقت الحالي وأن الأمور قد تتغير حتى يوم الجمعة القادم. في ملف الأزمة الأوكرانية الروسية، تعرضت العاصمة الأوكرانية كييف فجر اليوم لهجوم صاروخي واسع وفق ما أفادت وكالة فرانس بريس. وأفاد مسؤولون أوكرانيون من بينهم رئيس بلدية المدينة بأن الضربات استهدفت أحياء عدة. والآن ننتقل إلى صفحة الأحوال الجوية.

توقعت دائرة التقديرات في مصلحة الأرصاد الجوية في إدارة الطيران المدني أن يكون الطقس غدا قليل الغيوم إجمالا مع انخفاض في نسبة الرطوبة وارتفاع ملموس بدرجات الحرارة خاصة على الجبال وفي الداخل والتي تعود إلى معدلاتها الموسمية، كما تنشط الرياح مساء جنوب البلاد. وجاء في النشرة الآتي: درجات الحرارة المتوقعة على الساحل من 20 إلى 31 درجة فوق الجبال من 13 إلى 27، أما في الداخل من 14 إلى 33 درجة. الرياح السطحية جنوبية غربية ناشطة أحيانا سرعتها بين 25 و50 كيلومترا في الساعة. الرطوبة النسبية على الساحل بين 65 و85%. حال البحر متوسط ارتفاع الموج إلى مائج أحيانا، حرارة سطح الماء 25 درجة. في ختام النشرة يبقى أن أشكر لكم حسن المتابعة وإلى اللقاء.

0: مجوهرات حراء، ذهب الماس وساعات فاخرة. البربير سنتر إليت 01 66 20 97 03 76 40 72. مجوهرات حراء.
1: بدك توفر كهرباء وتشغل مكيفك سخن وبارد على يو بي اس باور جروب، بتقدم لك الحل. مكيف باور كول مع معقم من البكتيريا والفيروسات، مكيف باور كول اعلى ريت بالانرجي سيفينج، بيقلع من 0 لـ 1.7 امبير وبينزل تدريجيا لـ 1.3 امبير. باور كول، مكيف على كيفك بالصيف وبالشتاء، بضمانة شركة باور جروب. باور جروب، طرابلس، شارع عزمي، لبقاع، بر الياس، الجنوب، صيدا، بيروت، مارلياس. تليفون 01-30-13-14، واتساب 03-38-77-77.
2: باور جروب، دايما حدك. مطابع حول العالم، طباعة كتب، علب تجارية، فواتير، لافتات، فليكس، طباعة على القماش وغيرها. Offset, Digital Printing, Plotting, Cutting, Graphic Design, Catalog, Business Card, Flyers. مطابع حول العالم، بيروت، المزرعة، بربور. 01-30-43-11 01-30-45-24.
3: يسر جمعية المشاريع الخيرية الإسلامية أن تفتح لكم أبواب الخيرات وتبين لكم الحاجات لتقدموا على فعل المبرات عملاً بقول الله تعالى: وافعلوا الخير لعلكم تفلحون. كفالة طالب علم شرعي، دعم عائلة محتاجة، زكاة المال، إعانة المرضى، دعم المساجد والمصليات، مساعدة يتيم وأرملة وغيرها من مصالح المسلمين. نستقبل تبرعاتكم في مراكز الجمعية في المحافظات وفي بيروت، بيت الإيمان، سنتر المشاريع، النويري، فوق سوبر ماركت وأفران الديوان. للتواصل 01-670-055 01-630-666. بالإضافة لإمكانية تبرعكم بالمواد العينية في سلة الخير والتي تجدونها في فروع سوبر ماركت الديوان.
4: رجعنا. هجرات في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم، لمع من بدايات الدعوة المحمدية وتحديداً الهجرات المتوالية قبل الهجرة النبوية المباركة. مدينة عظيم الجلال. هجرات في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم، برنامج في حلقات نتعرف من خلالها على ما كان يحصل في تلك الحقبة التاريخية المهمة. مدينة

0: الحمد لله على ما أنعم، وعلى نبيه محمد صلى وسلم، وعلى آله وأصحابه الأبرار ومن هداهم طبق بعدما تعلم. وبعد، ما زلنا مستمعين الكرام في أجواء هجرة المهاجرين الثانية، فبعد خروج المبعوثين اللذين أرسلتهما قريش مخذولين مكسورين من الحبشة، عاش المهاجرون هناك في أمن وأمان تحت جناح النجاشي الذي آمن بما جاء به رسول الله عليه الصلاة والسلام ودخل في الإسلام. وصودف أن رجلا من الحبشة نازع النجاشي ملكه، فحزن المهاجرون على هذا الأمر حزنا شديدا، تخوفا من أن يظهر ذلك الرجل على النجاشي فلا يعرف من حقهم ما كان يعرف منه النجاشي. فسار الملك إلى هذا المنازع والتقيا على ضفة من ضفاف نهر النيل، فقال أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم: من رجل يخرج حتى يحضر وقيعة القوم ثم يأتينا بالخبر؟ فقال سيدنا الزبير بن العوام رضي الله عنه، وهو أحد العشرة المبشرين بالجنة وكان شابا جلدا: أنا. فنفخوا له قربة وملؤوها بالهواء فجعلها على صدره وطفى بها في الماء، ثم سبح عليها حتى خرج إلى ناحية النيل التي بها ملتقى القوم، ثم انطلق حتى حضرهم. وكان الصحابة المهاجرون رضوان الله عليهم قد دعوا الله تعالى للنجاشي بالظهور على عدوه والتمكين له في بلاده، وما هي إلا فترة حتى ظهر سيدنا الزبير وهو يسعى، فلمع وجهه وهو يقول: ألا أبشروا، فقد ظهر النجاشي وأهلك الله عدوه ومكن له في بلاده. ففرح المهاجرون فرحا كبيرا بالبشرى، وعاد النجاشي وقد أهلك الله عدوه، واستوثق عليه أمر الحبشة، فكانوا في أمن وإكرام حتى عادوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو بمكة المكرمة. وقد روى الإمام السهيلي في كتابه الروض الأنف أن النجاشي قبل أن يستلم الملك أخرجه الحبشة من أرضهم بعد أن طلبوا من عمه الحاكم ذلك، فوصل إلى بلاد العرب حيث كان يرعى الغنم لسيده الذي كان من قبيلة بني ضمرة في وادي بدر، حيث جرت فيها معركة بدر الكبرى فيما بعد. وروى كذلك السهيلي أن وقعة بدر حين وصل خبرها إلى النجاشي علم بها قبل من عنده من المهاجرين المسلمين، فأرسل إليهم، فلما دخلوا عليه إذا هو قد لبس مسحا، وهو لباس الزاهدين الذين تخلوا عن الدنيا ومتاعها، وقعد على التراب والرماد. فقالوا له: ما هذا أيها الملك؟ فأخبرهم أنه عند حدوث نعمة عظيمة ينبغي التواضع لله وشكره على ما أنعم. فلما استفسروا عن النعمة العظيمة التي حدثت قال لهم: بلغني أن النبي محمدا صلى الله عليه وسلم التقى هو وأعداؤه بواد يقال له بدر كثير الأراك، كنت أرعى فيه الغنم لسيدي وهو من بني ضمرة، وأن الله قد هزم أعداءه فيه ونصر دينه. ففرح المهاجرون فرحا كبيرا، فدل هذا الخبر على طول مكوث النجاشي في بلاد العرب. ويقول السهيلي: فمن هنا والله أعلم تعلم النجاشي من لغة العرب ما فهم به قصة السيدة مريم عليها السلام حين تليت عليه آيات القرآن الكريم حتى بكى واخضلت لحيته. ثم بعد عودة المهاجرين إلى مكة وبقاء بعضهم فيها وهجرة الآخرين إلى المدينة المنورة، تغيرت الأحوال في الحبشة، وتوفي النجاشي رحمه الله تعالى الذي كان قد آمن بالله تعالى وبرسوله صلى الله عليه وسلم. وذكر أن أبا نيزر مولى سيدنا علي بن أبي طالب رضي الله عنه كان ابنا للنجاشي أصحمة نفسه وكان مسلما، وأن سيدنا عليا وجده عند تاجر بمكة فاشتراه منه ثم أعتقه مكافأة لما صنع أبوه مع المسلمين. وبالعودة إلى الهجرات التي توالت، نذكر هجرة قام بها سيدنا أبو بكر الصديق رضي الله عنه قبل أن يهاجر مع رسول الله عليه الصلاة والسلام، وهي ما ذكره السهيلي أن أبا بكر رضوان الله عليه حين ضاقت عليه مكة وأصابه فيها الأذى ورأى من تظاهر قريش على رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه ما رأى، قام واستأذن من النبي عليه الصلاة والسلام في الهجرة فأذن له، فخرج الصديق رضي الله عنه مهاجرا، حتى إذا سار من مكة يوما أو يومين لقيه ابن الدغنة أخو بني الحارث، وهو يومئذ سيد لحلف جمع العديد من قبائل العرب، فقال له: إلى أين يا أبا بكر؟ قال: أخرجني قومي وآذوني وضيقوا علي. فقال: ولما؟ فوالله إنك لتزين العشيرة وتعين على النوائب وتفعل المعروف وتكسب المعدوم، ارجع وأنت في جواري. فرجع معه حتى إذا دخل مكة قام ابن الدغنة فقال: يا معشر قريش، إني قد أجرت ابن أبي قحافة أي سيدنا الصديق رضي الله عنه، فلا يعرضن له أحد إلا بخير. فكف المشركون عنه. وكان لأبي بكر عليه رضوان الله تعالى مسجد عند باب داره في بني جمح، فكان يصلي فيه، وكان رجلا رقيقا إذا قرأ القرآن بكى، فيقف عنده الصبيان والعبيد والنساء يعجبون لما يرون من هيئته. فذهب بعض المشركين إلى ابن الدغنة وقالوا: يا ابن الدغنة، إنك لم تجر هذا الرجل ليؤذينا، إنه رجل إذا صلى وقرأ ما جاء به محمد يرق ويبكي، وكانت له هيئة ونحو، فنحن نتخوف على صبياننا ونسائنا وضعفتنا أن يفتنهم، فأتيه فمره أن يدخل بيته فليصنع فيه ما شاء. فمشى ابن الدغنة إليه وأخبره بالأمر، فنظر إليه الصديق رضي الله عنه وقال: أو أرد عليك جوارك وأرضى بجوار الله أي بحفظ الله ورعايته؟ قال: فردد علي جواري. قال: قد رددته عليك. فقام ابن الدغنة فقال: يا معشر قريش، إن ابن أبي قحافة قد رد علي جواري، فشأنكم بصاحبكم. فعادوا إلى إيذائه والإضرار به وهو متوكل على الله تعالى. نلتقي بكم في الحلقة المقبلة إن شاء الله عز وجل مع برنامج هجرات في عهد الرسول، فترقبوها.
1: هجرات في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم،
2: مدينة رسول الله،
1: لمع من بدايات الدعوة المحمدية، وتحديداً الهجرات المتوالية قبل الهجرة النبوية المباركة.
2: مدينة عظيم الجاه،
1: هجرات في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم، برنامج في حلقات نتعرف من خلالها على ما كان يحصل في تلك الحقبة التاريخية المهمة.

وقفات منيرة مع الهجرة الشريفة. يروى أن هشام بن العاص بن وائل بعد أن أسلم أراد الهجرة، ففطن له قومه فحبسوه منعا له من الهجرة تنفيذا لأمر نبي الله الكريم، وكذلك عياش بن أبي ربيعة. احتال عليه أبو جهل والحارث بن هشام، وكان أخاه ما لأمهما، فأخبراه أن أمه قد نذرت أن لا تغسل رأسها ولا تستظل حتى تراه، فرقت نفسه وصدقهما، فخرج راجعا معهما، فكتفاه في الطريق وبلغا به مكة، ودخلا به نهارا موثقا، ثم قالا: يا أهل مكة، هكذا فافعلوا بسفهائكم كما فعلنا بسفيهنا هذا. وحين بلغ الخبر لرسول الله صلى الله عليه وسلم قال وهو بالمدينة: من لي بعياش بن أبي ربيعة وهشام بن العاص؟ فقال الوليد بن الوليد بن المغيرة: أنا لك يا رسول الله بهما. ودعا الرسول لهما بالنجاة من كيد المشركين. ثم خرج الوليد إلى مكة فقدمها مستخفيا، فلقي امرأة تحمل طعاما، فقال لها: أين تريدين يا أمة الله؟ قالت: أريد هذين المحبوسين، تعنيهما، فتبعها حتى عرف موضعهما، وكانا محبوسين في بيت لا سقف له، فلما أمسى تسور عليهما، ثم أخذ حجرا فوضعه تحت قيديهما، ثم ضربهما بسيفه فقطعهما، ثم حملهما على بعيره وساق بهما، فتعثر فذهبت إصبعه، فقال: هل أنت إلا إصبع دميتي، وفي سبيل الله ما لقيتي. ثم قدم بهما على رسول الله بالمدينة، وتحقق دعاء رسول الله العظيم.

0: نداء المعرفة. مجوهرات الريانة تقدم تشكيلة من أفخم مجموعة الحلي الفاخرة من الذهب والألماس والأحجار الكريمة، بالإضافة إلى الساعات العالمية. هدية فاخرة عند شراء كل علامة. مجوهرات الريانة، عائشة بكار، شارع ابن رشد، قرب دار الفتوى. تليفون 01 79 89 44 03 88 99 25، لصاحبها الحاج محمد حليق.
1: كيفما درت في مملكته ستأخذك الروائح العطرة إلى ذكريات جميلة. فمنذ الخمسينات وحلويات الذهب رائدة في مجالها، حيث ذاقها الناس فحلقوا بالطعم الشهي. مجموعة من أفخر الحلويات العربية والكنافة المميزة، عثمانية حلاوة بجو، مفروكة وشعبيات بقشطة. حلويات الذهب، ذهب الحلويات.
2: فرع أول، المزرعة، سوق بربور، 01-311-666. فرع ثان، قرب سوبر ماركت الديوان، خلدة، 05-811-66.
3: شركة صدقة للتجارة والصناعة، متجددة باستمرار، متطورة ليل نهار. صناعة غرف نوم للكبار والصغار، غرف جلوس مودرن وتجديد جميع المفروشات المنزلية والمكتبية، كراسي مكاتب وكراسي حلاقة، صالونات جلدية، مكتبات تلفزيون، مطابخ حديثة وأكسسوار، تجهيز المدارس والمستشفيات والفنادق والمطاعم ومسارح الأوديتوريوم. شركة صدقة للتجارة والصناعة، شارع الرواس بنية الغزاوي الطابق السفلي، 01-31-22-30، 03-740-711-70-75-50-73. فيسبوك صدقة كومباني، بإدارة الحاج فؤاد صدقة.
4: ألوان أكسبرس بيقدم مجموعة كبيرة من السناك والوجبات السريعة المرغوبة عند كل عائلة. ديليفري، تيك أواي. ألوان أكسبرس بفروعه نويري، 01-666-311. الطريق الجديد 01-300-370. شويفات 05-807-107.

من نداء المعرفة أقدم لكم أبرز عناوين الساعة. إيران انتهاء العمليات العسكرية على كل الجبهات بما فيها لبنان والتوقيع الرسمي على مذكرة التفاهم مع الولايات المتحدة الجمعة المقبل. الولايات المتحدة وإيران ستعقدان مباحثات تمهيدية في الدوحة قبل توقيع الاتفاق. رويترز وزير الخارجية الإيرانية يؤكد خلال اتصال هاتفي مع نظرائه الإقليميين على أهمية وقف الحكومة الإسرائيلية لجميع الأعمال العدائية ضد لبنان. الرئيس ترامب: الاتفاق مع إيران اكتمل ومضيق هرمز سيفتح بعد التوقيع على الاتفاق الجمعة المقبل. CNN: الجيش الأمريكي تلقى توجيهات برفع الحصار في مضيق هرمز يوم الجمعة. السعودية رحبت بالاتفاق الأمريكي الإيراني ونوهت بوساطتي باكستان وقطر. هبوط أسعار النفط بعد اتفاق بين إيران وأمريكا لإنهاء الحرب. الرئيس بيري: نشكر أمريكا وإيران على تمسكهما بتضمين مذكرة التفاهم بندا أساسيا وملزما بوقف العدوان الإسرائيلي على لبنان. روسيا اليوم: نتنياهو أبلغ ترامب أن تل أبيب غير ملزمة البند اللبناني في الاتفاق مع إيران. وزير الحرب الإسرائيلي: نرفض سحب الجيش الإسرائيلي من لبنان رغم كل الضغوط الحالية والمستقبلية. الخروقات الإسرائيلية متواصلة، جيش العدو نفذ عمليتي تفجير في الخيام ومسيرة ألقت قنبلة صوتية في أجواء حريص. مسيرة استهدفت سيارة في كفر تبنيت وقصف مدفعي لكفر تبنيت والنبطية الفوقة. المقاومة في لبنان: استهداف تجمعات لجنود العدو وآلياته. حركة سير كثيفة على الأوتوستراد الساحلي باتجاه الجنوب عند الليل. جلسة لمجلس الوزراء بعد ظهر اليوم في السرايا برئاسة الرئيس نواف سلام. أخيرا: الطقس المتوقع غدا قليل الغيوم والحرارة تتخطى معدلاتها جبلا وداخلا. شكرا لحسن المتابعة وإلى اللقاء.

الطيبين الطاهرين وبعد، فإن الإصلاح بين المسلمين والحرص عليه من أعظم القربات وأهم الصفات التي ينبغي لكل مسلم الحرص عليها، فقد قال الله تعالى: والصلح خير، وقال عز من قائل: فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم، أي حقيقة ما بينكم، بالمودة وترك النزاع. وأورد الإمام البخاري رحمه الله عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كل سلامة من الناس عليه صدقة، كل يوم تطلع فيه الشمس يعدل بين الاثنين صدقة، ويعين الرجل على دابته فيحمل عليها أو يرفع عليها متاعه صدقة، والكلمة الطيبة صدقة، وكل خطوة يخطوها إلى الصلاة صدقة، ويميط الأذى عن الطريق صدقة. قال الحافظ النووي: السلامة في اليد وجمعها سلاميات، وأصله عظام الأصابع وسائر الكف، كما استعمل في جميع عظام البدن ومفاصله. يقول العلماء عن قوله صلى الله عليه وسلم: كل سلامة من الناس عليه صدقة، كل يوم تطلع فيه الشمس، هي صفة توضيحية فيها بيان تجديد هذه الصدقات على الإنسان صبيحة كل يوم في مقابلة ما أنعم الله تعالى به عليه في خلق تلك السلاميات من باهر النعم ودوامها التي هي نعمة أخرى، ومما يزيد العبد تيقظا لنعمة الدوام عليه أن الله تعالى قادر على سلب نعمة الأعضاء عن عبده كل آن، وهو في ذلك عادل في حكمه، فيتعين على العبد الشكر لهذه النعم. كيف؟ بالصدقة، بما يأتي في الحديث وغيره، مقابلة لتلك النعم بقدر الطاقة، مع ما ورد من أن الصدقة تدفع البلاء، فبوجودها عن أعضائه يرجى اندفاع البلاء عنها. الله الله. قوله عليه الصلاة والسلام: يعدل بين الاثنين صدقة، أي يصلح بين اثنين مسلمين متهاجرين أو متخاصمين، بأن يحملهما على الصلح الجائز، فهذا صدقة. ويعين الرجل على دابته فيحمل عليها أو يرفع عليها متاعه صدقة، وهو كل ما ينتفع به من عرض الدنيا قليلا كان أم كثيرا. وقوله عليه الصلاة والسلام: والكلمة الطيبة صدقة، وهي كل ذكر أو دعاء للنفس أو للغير وسلام عليه ورد وثناء بحق ونحو ذلك، مما فيه سرور واجتماع القلوب وتآلفها، وكذا سائر ما فيه معاملة الناس بمكارم الأخلاق ومحاسن الأفعال. ومنه قوله صلى الله عليه وسلم: ولو أن تلقى أخاك بوجه طلق. ثم يقول الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم: وكل خطوة يخطوها إلى الصلاة صدقة، وكذلك إلى سائر الطاعات كطلب العلم الديني وصلة الأرحام وزيارة الإخوان. يقول عليه الصلاة والسلام: ويميط الأذى عن الطريق صدقة، أي يزيل الأذى، وهو ما يؤذي المارة من حجر أو شوك أو نحوهما.

قال الحافظ ابن حجر: ومعنى كون الإماطة صدقة أن فيها سلامة من يمر به من الأذى، فكأنه تصدق عليه بذلك فحصل له أجر الصدقة. نسأل الله أن يثبتنا وإياكم على الحق والتقوى، والحمد لله رب العالمين.

قال أنس بن مالك رضي الله عنه: شهدت يوم دخول النبي صلى الله عليه وسلم المدينة، فلم أر يوما أحسن منه ولا أضوأ. وقال البراء بن عازب: فما رأيت أهل المدينة فرحوا بشيء فرحهم برسول الله صلى الله عليه وسلم.

0: نداء المعرفة
1: على صوت عالي أو الصبح ومجتمعين مع تلج أو بالسقعة وإمكان جنين عكزة طعمة أو حد النار مبسوطين كيف ما كانت القصة قصتكم العنوان شاي راس الحصان طعم الشاي عصوله
2: عم بتفتش على تليفون آيباد لابتوب أو حتى صيانة أو خيار شاشة بروموبايل هو العنوان الصح بدك محل ثقة بأسعار ممتازة بيقدم لك أي نوع هاتف أو خدماته بروموبايل هو العنوان الصح بروموبايل العنوان طريق جديدة ساحة الملعب البلدي فرع تاني الدورة مقابل عقيل إخوان تليفون 76-616-669 76-616-669
3: Yes Travel and Tourism
4: Yes Travel and Tourism
3: Yes Travel
5: حجوز وسافر أكثر ودفع أقل وعنا أوفر
3: Yes Travel
5: الرائدة بحجز تذاكر السفر والفيزا والأوتيلات بأسعار مدروسة وخدمة سريعة
3: Honeymoon Package Yes Travel العنوان
6: كورنيش المزرعة بناية كوسا قرب الباندور للتواصل 71-240-074
3: Yes Travel and Tourism
7: لإعلاناتكم على إذاعتنا تواصلوا معنا على الرقم 00961166601 00961333129
8: حمل تطبيق إذاعة نداء المعرفة واستمع إلى بثنا المباشر 24/24 وبإمكانكم متابعة حلقات برامجنا المباشرة Live Video Streaming بالإضافة إلى Sleeping Mode دروس أوقات الصلاة بوصلة اتجاه القبلة عداد إلكتروني أذكار وأدعية وغيرها من الخدمات المفيدة تطبيق إذاعة نداء المعرفة سمعنا وشوفنا وين ما كنت حمل التطبيق الآن متوفر على iOS وأندرويد

0: الهجرة كتاب مفتوح.
1: الهجرة كتاب مفتوح، كلما قرئ تضوعت منه الطيوب دروساً للأمة غاليات.
0: الإخلاص لله هو الدرس الأول، كما قال ابن آمنة أعظم مولود عليه السلام: فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله.
1: والصبر هو الدرس الثاني.
0: نعم،
1: بتحمل الكبار والصغار، الرجال والنساء، الأغنياء والفقراء من الصحابة، وعلى رأسهم نبيهم الرؤوف الرحيم.
0: والتضحية بالنفس لدفع الأذى عن المحبوب الأحب إلى القلب هي الدرس الثالث، بفداء علي رسول الله لما نام في فراشه.
1: وحسن المرافقة هو الدرس الرابع، بحماية الصاحب أبي بكر لصاحبه محمد عليه السلام في رحلة الخير.
0: والتوكل على الله هو الدرس الخامس، في قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله معنا.
1: والشجاعة هي الدرس السادس، في هجرة الفاروق عمر مع 40 من المستضعفين جهارا نهارا، مهددا ومتوعدا من يلحق به.
0: وإيثار الباقية على الفانية هو الدرس السابع، بترك أبي يحيى صهيب الرومي ماله لكفار قريش مقابل تركه أن يهاجر.
1: وتتوالى دروس الهجرة كثرة كما عدد النجوم والورود، ويبقى علينا أن نستفيدها لحاضرنا.
0: فنسأل الله تعالى أن ينزل علينا رحمته، عل الكرب ينزاح والأحوال تتحسن.

0: そんなのに星は星は。
1: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من حافظ على سبحة الضحى غفرت له ذنوبه وإن كانت مثل زبد البحر. حسنه السيوطي. سبحة الضحى أي صلاة الضحى وأقلها ركعتان، ووقتها من بعد نحو ثلث ساعة من الشروق إلى الظهر. وزبد البحر هو رغوة بيضاء تظهر على وجه الماء.
0: سنن البشر.

لا إله إلا الله معناه لا شريك لله، معناه لا شبيه لله، لأن الشريك شبيه، فالله لا يشبه أحدا ولا يشبهه أحد، سبحانه وتعالى موجود بلا مكان.

0: أجود أنواع العسل عند محمد عبد الملك، عسل أصلي وطبيعي ومشهود له من خبر العسل.
1: عسل جيد أصلي.
0: محمد عبد الملك الطريق الجديد مقابل جامع عمر بن عبد العزيز، 01-70-70-40. ماري الياس مقابل الباب الرئيس لثقنة الحلو، 01-70-14-10.

0: البيت اللبناني للعطور من روان، خبرة تزيد على 30 عاما، عطور فرنسية وعربية، أفخم المخلطات الشرقية. البيع بالجملة والمفرق، فرع أول شركة روان بيروت مقابل جامع سليم إسلام، فرع ثاني برج أبي حيدر المكتبة الرفاعية، واتساب 78 90 61 51.
1: إذا وقف الإنترنت بدق لشركة الإنترنت، وإذا قطعت المي بدق لشركة المي، بس إذا تعطل نظام الطاقة الشمسية عندي لمين بدق؟
2: ولو بدأ سؤال أكيد بدق لباور جروب، لأنه شركة باور جروب عندها فرع خاص لصيانة أنظمة الطاقة الشمسية، بيزوروك وبيحلوا لك المشكلة، وفريقة متميز بالخبرة الفنية العالمية والأمانة يلي كتير مهمة بهالأيام. سجل عندك العنوان ورقم التليفون، باور جروب شارع مار الياس، تليفون 01-301-314 أو واتساب 03-38-77-77. باور جروب، دايما حدك.

أهلا بكم. رغم شمول الاتفاق الأمريكي الإيراني جبهة لبنان، تتواصل الاعتداءات الإسرائيلية على قرى الجنوب، ويسجل في هذه الأثناء تحليق للطيران المسير الإسرائيلي في أجواء بيروت والضاحية الجنوبية ومحيطها على علو منخفض. إلى ذلك تعقد الولايات المتحدة وإيران اجتماعات غير مباشرة في الدوحة هذا الأسبوع تمهيدا للتوقيع الرسمي على اتفاق يهدف إلى إنهاء الحرب في الشرق الأوسط، بحسب ما أفاد دبلوماسي لوكالة فرانس بريس اليوم. في المقابل قال زعيم حزب معسكر الدولة الإسرائيلي المعارض بني غانتس، لا ينبغي بأي حال من الأحوال الموافقة على تقييد حرية عمل القوات الإسرائيلية في لبنان أو على أي انسحاب من شأنه أن يعرض مستوطني الشمال للخطر. أضاف غانتس أن الاتفاق الناشئ مع إيران يبدو فشلا استراتيجيا، معتبرا أنه سيجبر تل أبيب على خوض صراع سياسي وعسكري وقانوني خلال السنوات المقبلة، وأشار إلى أن هذا الصراع لا يمكن أن تقوده إلا حكومة إسرائيلية واسعة. في المواقف الدولية، رحبت رئيسة المفوضية الأوروبية بالاتفاق الذي تم التوصل إليه بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران، ودعت لاحترام سيادة لبنان وتنفيذ وقف إطلاق نار حقيقي، وقالت لا سلام بالشرق الأوسط بينما لبنان يشتعل. إلى ذلك بدأت آليات تابعة لبلديات في قضائي صور وبنت جبيل والدفاع المدني في جمعية الرسالة والهيئة الصحية بفتح الطرق المقفلة بسبب الغارات، إفساحا في المجال أمام عودة الأهالي إلى قراهم ومنازلهم، فيما دعت بعض البلديات المواطنين إلى التريث بالعودة وانتظار ما سيصدر عن المعنيين. هذا ويشهد الأوتوستراد الساحلي باتجاه الجنوب عند بلدة الرميلة بوابة الجنوب حركة سير كثيفة للعائدين إلى الجنوب بعد الإعلان عن وقف إطلاق النار. في الأراضي المحتلة، اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي اليوم 5 فلسطينيين من محافظة بيت لحم و4 فلسطينيين من مدينة نابلس، واقتحمت قوات الاحتلال نابلس ودهمت منازل وفتشتها وعبثت بمحتوياتها، واعتقلت فلسطينيين ودهمت آليات الاحتلال مخيم العين غربا، واعتقلت شقيقين بعد دهم منزلهما وتفتيشه. في الخبر الأخير في هذا الموجز، أعلنت وزارة الدفاع الروسية صباحا أن قواتها شنت ضربة مكثفة لمنشآت المجمع الصناعي الدفاعي في عدة مدن أوكرانية كبرى، كما استهدفت مطارات عسكرية ومراكز تجنيد إقليمية في البلاد بحسب روسيا اليوم. ختام الموجز، أشكر لكم حسن المتابعة وإلى اللقاء.

0: مستمعينا الكرام، نستمع معا إلى قراءة طيبة للقرآن العظيم من المقرئ محمد معروف قرانوح.
1: أعوذ

مستمعين الكرام، من نداء المعرفة صوت المشاريع رفع لكم أذان الظهر حسب التوقيت المحلي لمدينة بيروت. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.

0: من أقوال العلامة المحدث الشيخ عبد الله الهرري رحمه الله.
1: هذا الإمام أبو جعفر الطحاوي قبل 1100 سنة له كتاب مشهور في الشرق والغرب، الناس يتداولونه للقراءة للدراسة، يقول فيه تعالى أي الله عن الحدود، الله ليس له كمية، ليس شيئا له كمية صغيرة ولا كبيرة، لأن الشيء الذي له كمية يحتاج إلى خالق خلقه على تلك الكمية. الله تعالى موجود بلا حد ولا جهة ولا مكان ولا شكل، لا يستطيع الإنسان أن يتصوره لأنه لا شبيه له، لا يشبه الأشياء التي رأيناها ولا الأشياء التي لم نرها والأشياء التي في الجنة والعرش والكرسي، لا يشبه شيئا من الأشياء. لا يجوز أن يحاول الإنسان أن يتمثله ويتصوره. هذا معنى تعالى عن الحدود والغايات والأركان والأعضاء، منزه أن يكون له أعضاء، وجه كجسم ويد وعين بمعنى الجسم منزه عن هذا.

التحكم بالرأي وعن أن يتهم غيره ولا يتهم نفسه. ومن كان على خصومة مع أهله أو مع أحد من أحبابه فليتركها وليجعلها وراء ظهره. لا تجعل الدنيا أكبر همك ومبلغ علمك، واجعل الآخرة مبلغ علمك وشغلك الشاغل، واشتغل لما بعد الموت، واترك القيل وقال، واترك إضاعة المال، واترك قطيعة الرحم، واترك الإفساد بين الأهل. ولا يكن الواحد منا متحكما برأيه.

0: من أقوال سماحة الشيخ الدكتور حسام الدين قراقيرة رئيس جمعية المشاريع الخيرية الإسلامية:
1: لكل منا أجل ولكل منا رزق، فهو مستوف رزقه وبالغ أجله، ولن يستطيع إنسان ولو اجتمع الناس كلهم ليقدم أجلك لا يقدرون. الأجل جنة حصينة، الأجل جنة حصينة، والجنة يعني الوقاية، لا يستطيع أحد ولو اجتمع الناس كلهم ليقتلوك لا يقدرون على قتلك إلا بأجلك، إلا على حسب ما قدر الله، كما أنه لا يستطيع الناس كلهم لو اجتمعوا أن يؤخروا أجلك إذا حان.

النبوية درب نور وصبر درب نور وصبر

0: أئمة الهدى برنامج في سير بعض مشاعر النور التي أشرقت فسرى ضياؤها لينير الدروب للسالكين.
1: أئمة الهدى هم شموس هدي في تاريخنا منور بهم وأضحى.
0: أئمة الهدى يتناول تراجم لحياة هؤلاء الأكابر الذين اقتفوا آثار سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام.

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد سيد الأولين والآخرين، وعلى آله وصحبه الطيبين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. وبعد، إخوة الإيمان، نستعرض معا في حلقة اليوم من برنامج أئمة الهدى بعض أقوال العلماء في شيخ الإسلام العالم العلامة البحر الفهامة ابن حجر العسقلاني رحمه الله. ونذكر هنا أنه كان صبيح الوجه نحيف الجسم، ليس بالطويل، أبيض اللحية، فصيحا عذب الصوت، شديد الذكاء، قوي القريحة. وأما في الحفظ فكان قويا بحيث أملى ما يزيد على 1000 مجلس مما يحفظ بالخانقاه البيبرسية، وقد قرأ البخاري في 10 مجالس كل بين صلاتي الظهر والعصر، وقرأ فيما دون 3 أشهر نحو 100 مجلد، وكان وقتئذ بدمشق. وكان الشيخ العسقلاني على طول باعه في العلم شديد التواضع، حليما لين الجانب، فيه دمافة وميل إلى ما يستطرف مع الاحتياط والورع ولزوم حدود الشرع الحنيف وكثرة الصوم والحفاظ على العبادات. وتأليف الشيخ أحمد بن حجر كثيرة تربو على 150، وأول ما صنف تعليق التعليق، وهو كتاب وصل فيه تعليقات البخاري وأثنى عليه كما نقل السخاوي في الجواهر والدرر، وقال ابن العماد فيه: وهو كتاب نفيس. ومن مؤلفاته الإصابة في تمييز الصحابة، وكتاب بلوغ المرام من أدلة الأحكام في أدلة على مذهب الإمام الشافعي في الحديث، وتعجيل المنفعة بزوائد رجال الأئمة 4 في الحديث، وتعريف أهل التقديس بمراتب الموصوفين بالتدليس وهو من فروع علم الرجال، وكتاب التلخيص الكبير في تخريج أحاديث الرافعي الكبير، وكتاب توالي التأسيس بمعالي ابن إدريس في مناقب الشافعي، وكتاب فتح الباري بشرح صحيح البخاري وهو أشهر كتبه. وله غير هذه المؤلفات وهي كثيرة من المطبوع والمخطوط. وفي 52 للهجرة أصيب ابن حجر العسقلاني بعلة الإسهال، وبقي كذلك إلى أن توفي ليلة السبت 18 من ذي الحجة من السنة المذكورة، وهو بداره بجوار المدرسة المنكوتمرية بالقاهرة، وصلي عليه خارج المدينة، وحضر الصلاة عليه السلطان الظاهر جقمق والخليفة العباسي، وصلى عليه إماما الإمام البلقيني، ثم نقل نعشوه إلى القرافة الصغرى مقابل جامع الديلمي، ودفن قرب الليث بن سعد. رحم الله الإمام ابن حجر العسقلاني وجزاه عنا خيرا، فإنه كان حقا شيخا للإسلام، عالما علامة، بحرا فهامة، حافظا تقيا. وهكذا إخوة الإيمان تنتهي حلقة اليوم من برنامج أئمة الهدى، وعلى أمل اللقاء بكم في الحلقة القادمة إن شاء الله، لنتكلم فيها عن عالم من علماء السلف ظهر في أفق العالم الإسلامي 150 للهجرة، وازداد تألقا وتوقدا على مر الأيام، وأصبح فيما بعد عالما من صفوة العلماء وإماما من أعظم الأئمة. إنه الإمام الأكبر والحبر الأعظم محمد بن إدريس الشافعي المطلبي، عالم قريش رضي الله عنه وأرضاه، وأمدنا بإمداداته، وجزاه عن الأمة الإسلامية خيرا. فإلى اللقاء بإذن الله.

0: أئمة الهدى، برنامج في سير بعض مشاعر النور التي أشرقت فسرى ضياؤها لينير الدروب للسالكين.
1: أئمة الهدى هم شموس هدي في تاريخنا منور بهم وأضحى.
0: أئمة الهدى يتناول تراجم لحياة هؤلاء الأكابر الذين اقتفوا آثار سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام.

0: نداء المعرفة من بيروت لكل الدنيا، من بيروت لكل الدنيا. www.nida.fm.
1: مرحبا مرحبا
2: يا ميت، مرحبا بالحبايب، اهلا وسهلا.
1: مرحبا فيك.
2: وين ايامكم؟
1: يعني بتقولي من شغل البيت لتدريس الاولاد للقمه الاكل لزيارات الاقارب وعياده بعض المرضى ولقضاء حاجه هيدا وهيداك مع دروس دينيه منتظمه اسبوعيا بالتوحيد والفقه وتجويد القران تعلما وتعليما. وشو بده يساعد العمر؟
2: وانت قلتيها وانا مثلك، بس الحمد لله انه هالعمر عم بيروح بالنافع والمفيد. نسال الله الاخلاص في النيه والقول والعمل.
1: آمين يا رب العالمين.
2: شو بدك تتغدي اليوم؟ لأني بعد ما بلشت بالأكل.
1: غير فنجان القهوة ما بتعملي أصلاً؟ أنا ما رح أخذ من وقتك، أنت عندك شغل البيت وطبخ اليوم بعد ما خلص، ورح تتحضري كمان بكل نشاط لتستقبل ولادك من المدرسة، وجاي اطمن عليك ونتذاكر سوا بعض المعلومات يلي أخذت جديد لعلك ما بتعرفيها.
2: شو هالحديث هيدا؟ تمرق بلا غدا؟
1: مثل ما عم بقلك، وأنا جاي أعزمك أنت وعائلتك لعنا يوم الأحد، وما نرد زيارة الأحد يلي بعده. اتفقنا؟
2: اتفقنا، بس بدي أسأل زوجي.
1: ولا يهمك، ما الزوج اتصل بزوجك وعزمه.
2: لا، قوم حضر القهوة لك.
1: يلا وجيبي معك الدفتر.
3: اجعل لكل وقت عملا تشعر ببركة الوقت، فالوقت كالسيف، إن لم تقطعه قطعك، إن لم تشغله بما يعني شغلك بما لا يعني. وأنفاسك عمرك، جواهر لا قيمة لها إلا إذا صرفتها في طاعة الله.
4: نداء المعرفة، مجوهرات قمر، قمر جولري.
5: نبيع وشراء ذهب، ألماس، ساعات وأحجار كريمة. نشتري منكم جميع أنواع الذهب والمجوهرات.
4: مجوهرات قمر، قمر جولري،
5: سوق بربور قرب حلويات الذهبي. تواصلوا معنا على خدمة الواتساب على الرقم 03-87-09-78، وتابعونا على صفحاتنا على الفيسبوك والإنستغرام.
4: قمر جولري بإدارة عمر هلال التنير.
6: كافيه باي ذا واي بتستقبلكن 24/24، قاعدة خارجية مريحة وداخلية بصالة واسعة وكبيرة، بتقدم صاج، قهوة، سحلب، فرابي وسموذي وأراجيل. كافيه باي ذا واي ملتقى الأحبة والرفقة، البربير تحت مركز يموت للسمع قرب مستشفى البربير. فري ديليفري، للتواصل 03-222-439.
4: النداء الأخير للمسافرين.
7: راحت علي الطيارة ومش عارف شو بدي أعمل.
2: ولا يهمك، الحل عند غادة ترافل.
8: في ناس بتبيع تذاكر، بس بغادة ترافل مننصحك، منقل لك شو البلدان اللي بتعطيه التجربة أمتع، أمتى أرخص، خط السير الأنسب، وكيف تستفيد من ميزانيتك لأقصى حد. غادة ترافل، حدك لآخر المشوار. غادة ترافل 03-477-027.
9: العمدة، عنوان الذوق الراقي والأصيل، أجود أنواع البن الإيطالي ومجموعة من العسل الأسترالي مانوكا، بالإضافة إلى تشكيلة من العسل الطبيعي. العمدة، لدينا أجود أنواع التمور بالإضافة إلى التمور المزينة، زيوت معصورة على البارد، حبة البركة، اللقطين والسمسم، طحينة وزبدة مكسرات بدون إضافات.
10: العمدة، بيروت نزلت برج أبي حيدر قبل محطة بدران على اليمين بـ100 متر،
11: التليفون 03-922-950.
5: لإعلاناتكم على إذاعتنا تواصلوا معنا على الرقم 00961166701 00961 3313 922.

أهلا بكم. رغم شمول الاتفاق الأمريكي الإيراني جبهة لبنان، تتواصل الاعتداءات الإسرائيلية على قرى الجنوب. هذا فيما يستعد لبنان للجولة التفاوضية الخامسة الأمنية والسياسية مع الجانب الإسرائيلي المقررة في 22 من الجاري في واشنطن برعاية الخارجية الأمريكية. وقد نقلت روسيا اليوم عن مصادر إسرائيلية قولها بأن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أخبر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن تل أبيب لن تنسحب من لبنان ولا تعتبر أنها ملتزمة بالبند اللبناني في الاتفاق مع إيران. وقالت المصادر أيضا أن نتنياهو أوضح لترامب أن الجيش الإسرائيلي سيبقى في المواقع التي يحتلها حاليا في لبنان وسيستمر في العمل لإحباط التهديد من حزب الله، بما في ذلك تدمير البنية التحتية والرد على أي هجوم. بدوره أكد وزير الحرب الإسرائيلي إسرائيل كاتس أنه يتبنى مع رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو سياسة واضحة تقضي ببقاء الجيش الإسرائيلي في المناطق الأمنية في لبنان وسوريا وقطاع غزة. وتابع كاتس: نرفض سحب الجيش من لبنان رغم ما وصفه بالضغوط الحالية والمستقبلية. وأضاف يقول: إذا هاجمتنا إيران بسبب أحداث لبنان فسنهاجمها بكل قوة. من جهته هاجم ما يسمى بوزير الأمن القومي الإسرائيلي إتمار بن غفير اليوم الاتفاق بين الولايات المتحدة وإيران الهادف إلى إنهاء الحرب في الشرق الأوسط على مختلف الجبهات بما في ذلك في لبنان، مؤكدا أن الحكومة الإسرائيلية غير ملزمة ببنوده بحسب وكالة فرانس بريس. وكتب عبر تيليجرام: اتفاق ترامب لا يلزمنا بشيء، نحن لسنا طرفا فيه وهو لا يضمن أمننا. إلى ذلك أفادت صحيفة معاريف العبرية بأن الجيش الإسرائيلي يواصل العمل في الخط الأصفر في لبنان، وحتى هذه الساعة لم يتلقى توجيهات بوقف إطلاق النار في المناطق التي ينشط فيها أو بسحب القوات إلى الخلف نحو الأراضي الإسرائيلية. في الموقف اللبناني، توجه رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون بالشكر إلى جميع الدول والجهات التي ساهمت في إنجاز مذكرة التفاهم بين أمريكا وإيران، وإلى كل من عمل على تضمين لبنان في الجهود الرامية إلى إنهاء التصعيد ووقف الأعمال العسكرية على مختلف الجبهات، انطلاقا من إدراكهم لحجم المعاناة التي تحملها اللبنانيون خلال الأشهر الماضية. ويأمل لبنان أن يشكل هذا التطور بداية مسار أوسع يعزز الاستقرار في المنطقة ويحفظ سيادة الدول ويتيح للبنانيين التفرغ لإعادة بناء ما تهدم واستعادة حياتهم الطبيعية في ظل دولة آمنة ومستقرة. من جهته، أشاد رئيس مجلس النواب نبيه بري بمذكرة التفاهم التي تم الإعلان عنها بين الجمهورية الإيرانية والولايات المتحدة الأمريكية، وتوجه بالشكر والتقدير للجمهورية الإيرانية والولايات المتحدة الأمريكية وقيادتهما على تمسكهما وإصرارهما تضمين المذكرة التي تم التوافق عليها بندا أساسيا وملزما لوقف العدوان الإسرائيلي على لبنان، كل لبنان، بما يحفظ سيادته على كامل ترابه وبما لا يناقض استقلالية وحرية قراره الوطني والسيادي وعدم الوقوع في الفخ الذي نصبه المستوى السياسي الإسرائيلي بقيادة نتنياهو. في ملف المفاوضات اللبنانية الإسرائيلية الأمريكية، تعقد في واشنطن جلسات أيام 22، 23، و24 من الجاري، وسيكون الاجتماع الأول عسكريا دبلوماسيا، فيما تخصص جلسات اليوم الثاني للمباحثات العسكرية فقط، أما جلسات اليوم الثالث فستكون دبلوماسية فقط حسب ما تقول مصادر وزارية لبنانية. وجه مفتي الجمهورية الشيخ عبد اللطيف دريان رسالة بمناسبة السنة الهجرية وقال: نحن نواجه تحديات كبرى للدولة والوطن والمواطنين، كنا نعاني الوجود العسكري والسياسي وغلبة السلاح، وأضيف إليه تحديان لمنع قيام الدولة وهما الصراع الإسرائيلي الإيراني على الأرض والسيادة واستقرار الوطن وعمرانه وعيش المواطنين فيه، الخراب يسري ويتمدد في سائر الأنحاء، ولذلك اختارت السلطات التفاوض للخروج من المأزق إذ لا سبيل غيره لوقف القتل والتخريب والتدمير والتهجير. في آخر التطورات الميدانية، يسجل تحليق لطيران مسير فوق بيروت والضاحية الجنوبية على علو منخفض، هذا واستهدف قصف مدفعي إسرائيلي يحمر شقيف في قضاء النبطي. إلى ذلك بدأت آليات تابعة لبلديات في قضاء سور وبنت جبيل والدفاع المدني في جمعية الرسالة والهيئة الصحية بفتح الطرق المقفلة بسبب الغارات إفساحا في المجال أمام عودة الأهالي إلى قراهم ومنازلهم، فيما دعت بعض البلديات المواطنين إلى التريث بالعودة وانتظار ما سيصدر عن المعنيين.
هذا ويشهد الأوتوستراد الساحلي باتجاه الجنوب عند بلدة الرميلة بوابة الجنوب حركة سير كثيفة للعائدين إلى الجنوب بعد الإعلان عن وقف إطلاق النار. في المقابل أعلنت المقاومة في لبنان في بيانات أنها استهدفت تجمعات لجنود العدو وألياته عند الأطراف الجنوبية لبلدة مجد الزون، معتقل الأخيام، طير حرفة، محيط قلعة الشقيف، موقع رأس البياضة ومربط مدفعية العدو المستحدث في بلدة العديسة. في الإطار الحكومي يعقد مجلس الوزراء الثالثة بعد ظهر اليوم جلسة في السرايا الكبيرة برئاسة الرئيس نواف سلام لمتابعة البحث في المستجدات السياسية والأمنية والإنسانية، إضافة إلى البحث في بنود عادية ومنتظمة وشؤون وظيفية. في ملف المحروقات أصدرت المديرية العامة للنفط التابعة لوزارة الطاقة والمياه جدولا جديدا لأسعار المحروقات، وانخفض سعر صفيحتي البنزين 95 و98 أوكتان 32 ألف ليرة، كما انخفض سعر صفيحة المازوت 29 ألف وسعر قارورة الغاز 63 ألف ليرة، وأصبحت الأسعار على الشكل الآتي: بنزين 95 أوكتان 2,350,000، بنزين 98 أوكتان 2,368,000، المازوت 2,500,000، أما قارورة الغاز 1,224,000 ليرة لبنانية. قبل الفاصل مستمعينا الكرام، إليكم هذا النداء الإنساني. المريض المسن عز الدين فتاح بمستشفى سبلين بحاجة ماسة جدا جدا إلى وحدتي دم من فئة O بوزيتيف. للتواصل يرجى الاتصال على الرقم 78-983-529. إذن المريض المسن عز الدين فتاح بمستشفى سبلين بحاجة ماسة جدا جدا إلى وحدتي دم من فئة O بوزيتيف. للتواصل 78-983-529. لبوا وبارك الله بكم، وفاصل قصير ونواصل بعده النشرة.

0: مجوهرات حراء، ذهب الماس وساعات فاخرة. البربير سنتر إليت 01 66 20 97 03 76 40 72. مجوهرات حراء.
1: إيطاليا سل، مقصدك المعتمد والمريح لمبيع وشراء وتصليح جميع أنواع الأجهزة الخلوية وبطاقات التشريج. إيطاليا سل، المزرعة ملاصق لكافيه إدريس بعد الديوان بخمسين متر على اليمين. 01 656 118 03 79 39 11.
2: فرع تاني، توينز موبايل بيروت المزرعة مقابل سوبر ماركت الديوان 50 متر على الشمال بإدارة إدريس محمد. توينز موبايل.
3: كيفما درت في مملكته ستأخذك الروائح العطرة إلى ذكريات جميلة. فمنذ الخمسينات وحلويات الذهب رائدة في مجالها، حيث ذاقها الناس فحلقوا بالطعم الشهي. مجموعة من أفخر الحلويات العربية والكنافة المميزة، عثمانية حلاوة بجو، مفروكة وشعبيات بقشطة. حلويات الذهب، ذهب الحلويات.
4: فرع أول، المزرعة، سوق بربور، 01 311 666. فرع ثان، قرب سوبر ماركت الديوان، خلدة، 05 8111 66.
5: ورحب بكم من جديد. تعقد الولايات المتحدة وإيران اجتماعات غير مباشرة في الدوحة هذا الأسبوع تمهيداً للتوقيع الرسمي على اتفاق يهدف إلى إنهاء الحرب في الشرق الأوسط، بحسب ما أفاد دبلوماسي لوكالة فرانس بريس. وقال الدبلوماسي الذي طلب عدم الكشف عن هويته نظراً لحساسية الترتيبات الجارية، ستعقد الآن اجتماعات تحضيرية منفصلة مع كل طرف في الدوحة هذا الأسبوع قبل التوقيع الرسمي في سويسرا وبدء المحادثات الفنية. أضاف أن الوسطاء القطريين غادروا طهران بعد 17 ساعة من المفاوضات المكثفة التي بدأت الأحد وانتهت بالتوصل إلى اتفاق. وفي وقت سابق أعلن رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف التوصل إلى اتفاق سلام بين الولايات المتحدة وإيران، مبينا أن التوقيع سيتم يوم الجمعة المقبل في سويسرا. كما أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إتمام الاتفاق معلنا رفع الحصار الأمريكي عن الموانئ الإيرانية، في حين أكدت طهران بدورها أن نص الاتفاق أصبح نهائيا. وبحسب ما أعلنه رئيس الوزراء الباكستاني في منشور على منصة إكس في ساعة متأخرة من ليل الأحد الاثنين، فإن الجانبين يعلنان الوقف الفوري والدائم للعمليات على جميع الجبهات بما في ذلك لبنان. وأضاف شريف أن مراسم التوقيع الرسمية ستعقد في سويسرا يوم الجمعة 19 حزيران الجاري، وأوضح أنه مع دخول الاتفاق حيز التنفيذ سيعمل الوسطاء على تسهيل سلسلة من الاجتماعات هذا الأسبوع. في الغضون رحبت أفريقا إقليمية ودولية بإعلان الولايات المتحدة وإيران التوصل إلى اتفاق لوقف الحرب بينهما فورا على كل الجبهات وفتح مضيق هرمز ورفع الحصار الأمريكي عن الموانئ الإيرانية. ودعت دول عدة كلا الطرفين إلى الإسراع بتنفيذ الاتفاق بشكل كامل والمشاركة بإيجابية في المفاوضات التفصيلية التي من المقرر عقدها لاحقا للتوصل إلى اتفاق نهائي. دبلوماسيا، أعلن التلفزيون الرسمي الإيراني أن وزير الخارجية عباس عرقجي أجرى اتصالات هاتفية بنظرائه في مصر والعراق وتركيا، أعرب خلالها عن تقديره لجهودهم في دعم المسار الدبلوماسي الذي أفضى في نهاية المطاف للتوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار بين واشنطن وطهران. في الأراضي المحتلة، اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي اليوم 5 فلسطينيين من محافظة بيت لحم و4 فلسطينيين من مدينة نابلس. واقتحمت قوات الاحتلال نابلس ودهمت منازل وفتشتها، واعتقلت فلسطينيين ودهمت آليات الاحتلال مخيم العين غربا، واعتقلت شقيقين بعد دهم منزلهما وتفتيشه. في ملف الأزمة الأوكرانية الروسية، دعا الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلنسكي اليوم قادة مجموعة 7 المشاركين

9 قتلى على الأقل واندلاع النيران في كاتدرائية تاريخية في كييف حسب ما أعلن سلاح الجو الأوكراني اليوم بحسب ما أفادت فرانس بريس. والآن ننتقل إلى صفحة الأحوال الجوية.

توقع دائرة التقديرات في مصلحة الأرصاد الجوية في المديرية العامة للطيران المدني أن يكون الطقس غدا قليل الغيوم مع ضباب على المرتفعات وارتفاع إضافي بدرجات الحرارة فوق الجبال وفي الداخل، فتصبح أعلى من معدلاتها الموسمية، بينما تبقى دون تعديل على الساحل مع رطوبة مرتفعة ورياح ناشطة. وجاء في النشرة الآتي: درجات الحرارة المتوقعة على الساحل من 22 إلى 28 درجة فوق الجبال، من 11 إلى 22، أما في الداخل من 14 إلى 33 درجة. الرياح السطحية شمالية غربية أحياناً سرعتها بين 15 و 30 كيلومتراً في الساعة. الرطوبة النسبية على الساحل بين 65 و 85%. حال البحر متوسط ارتفاع الموج، حرارة سطح الماء 25 درجة. في ختام النشرة يبقى أن أشكر لكم حسن المتابعة وإلى اللقاء.

في إطار رسالتها الإعلامية السامية، قدمت إذاعة نداء المعرفة تغطية استثنائية وشاملة لمواكبة حجاج بيت الله الحرام. التغطية كانت لحظة

كاميراتنا وميكروفوناتنا وثقت اللحظات الأولى لدموع المودعين وأشواق المغادرين من مطار رفيق الحرير الدولي. وفي الأراضي المقدسة كانت الإذاعة عين المستمع وعاطفته، حيث واكبنا الحجاج منذ بداية مناسكهم مع نية الإحرام للاطمئنان على صحتهم وأحوالهم وعباداتهم عبر رسائل مباشرة على الهواء.

وفي يوم عرفة المبارك بث مباشر متواصل دام لأكثر من 10 ساعات عبر أثير إذاعة نداء المعرفة وموقعها الإلكتروني وقناتها على يوتيوب وصفحتها على فيسبوك، بالإضافة للتطبيق نقلنا فيها الأدعية، الابتهالات، قراءات القرآن والذكر، وفقرات عديدة ومتنوعة من داخل الاستديو ببيروت ومن صعيد عرفة في بث مباشر.

0: عابر للقارات، لاقى تفاعلاً كبيراً من عشرات آلاف المتابعين حول العالم.
1: عبد اللباه يرجو ربه.

مشهد مؤثر وجامع عاش فيه المتابعون أجواء إيمانية عامرة بكل تفاصيلها، قمنا بتغطيتها بالصوت والصورة، ما يؤكد الحضور الإعلامي الرائد لإذاعة نداء المعرفة في كل المواسم والمناسبات، مشيدين بالرعاية الدينية والتنظيمية لحملة الديوان للحج والعمرة.

وللمزيد من التغطيات المباشرة تابعوا إذاعة نداء المعرفة وكونوا دائماً بقلب الحدث. نداء المعرفة صوت ينقل لكم الصورة.

النبوية درب نور وصبر. درب نور وصبر.

0: نداء المعرفة.
1: انت وعم تتمشى بالنويرة بتعرفها لنويرة؟
2: اكيد
1: ميل عرستو كافي دريس، بتاكل لك لقمة طيبة وبتتحلى مع العيلة.
2: اها،
1: وكمان في كوكتيلات طيبة وأرجيلة. انتبه والأجواء بيس.
2: ايه وين صار؟
1: ما عم بقلك بالنويرة، ريستو كافي دريس المزرعة بعد الديوان دوري بخمسين متر.
2: وشو رقمه؟
1: 01-656-118، وإذا بدك في الخليوة 03-793-911.
2: تمام. ولو نحن لبعض، ليه حامل السيارة بالعرض؟ تفضل على مكتب محمد دمج للسيارات، إنجاز جميع المعاملات بمصلحة تسجيل السيارات والآليات، كمان تسجيل جميع الآليات، دفع رسوم ميكانيك وتأمينات فورية، إنجاز وتجديد جميع رخص السواقة، إنجاز رخص سواقة دولية، معاينة ميكانيكية لجميع السيارات، بيع أرقام سيارات مميزة، وتأجير جميع أنواع السيارات بأسعار مدروسة مع خدمة تسليم واستلام السيارة بالمطار.
3: هدفنا خدمتكم بشكل مميز وسريع. مكتب محمد دمج للسيارات، بيروت نزلة برج أبو حيدر بعد المسجد بخمسمائة متر، بناية نوفل. 03-09-24-72.

0: ماركت تمام. ميني ماركت عيتاني إخوان وتوزيع غاز، راس بيروت شارع اليوم، بناية عيتاني ومقدم
1: 01-74-93-350-417. ألو وينك؟
2: بدي وين؟
1: حط بسالتك لحمة خبز دجاج خضرة فواكه.
2: لحظة لحظة، ما معي محلك الهول.
1: ما تعطى الهم، بس نقلهم من سالتك لسالة الخير.
3: سلة الخير منكم للمحتاجين.
4: مفاجأة حملة الديوان للحج والعمرة، رحلة اقتصادية ميسرة في شهر تموز بطريق البر، 4 أيام في مكة المكرمة و3 أيام في المدينة المنورة، فقط $295 لمن يعتمر للمرة الأولى، و365 لمن اعتمر سابقا. السعر يشمل التأشيرة، المواصلات كاملة، فنادق الإقامة والمزارات، كما يرافقكم سلة من أهل العلم والإداريين. حملة الديوان للحج والعمرة 76-798-534.

0: محطة اقتصادية.
1: أهلا بكم في محطة اقتصادية. يعقد مجلس الوزراء الثالثة بعد ظهر اليوم جلسة في السرايا الكبيرة برئاسة الرئيس نواف سلام لمتابعة البحث في المستجدات السياسية والأمنية والإنسانية، إضافة إلى البحث في بنود عادية ومنتظمة وشؤون وظيفية، وتزامنا مع الجلسة تنظم لجنة الأساتذة المتعاقدين في الجامعة اللبنانية اعتصاما بهدف إقرار مشروع التفرغ. أعلنت وزيرة التربية ريما كرامي أن هناك توجهاً لتأجيل انطلاق الامتحانات الرسمية مدة أسبوع أو أكثر بانتظار ما ستؤول إليه التطورات. وأوضحت كرامي خلال مقابلة تلفزيونية أن القرار النهائي بشأن التأجيل لم يحسم بعد، ولفتت إلى أنه لن يتم بحث قرار الامتحانات الرسمية في جلسة مجلس الوزراء غداً أي اليوم. أصدرت المديرية العامة للنفط التابعة لوزارة الطاقة والمياه جدولا جديدا لأسعار المحروقات، وانخفض سعر صفيحتي البنزين 95 و 98 أوكتان 32 ألف ليرة، كما انخفض سعر صفيحة المازوت 29 ألف ليرة وسعر قارورة الغاز 63 ألف ليرة. وأصبحت الأسعار على الشكل الآتي: بنزين 95 أوكتان مليونين و 350 ألف ليرة، بنزين 98 أوكتان مليونين و 368 ألف ليرة، المازوت مليون و 5000 ليرة، أما قارورة الغاز مليون و 224 ألف ليرة لبنانية. تراجعت أسعار النفط بأكثر من 4% اليوم بعد إعلان باكستان عن توصل الولايات المتحدة وإيران إلى اتفاق ينهي الحرب في الشرق الأوسط ويعيد فتح مضيق هرمز. وانخفض سعر خام غرب تكساس الوسيط في التداولات الأسيوية المبكرة بنسبة 4.39% ليصل إلى 81 دولارا و15 سنتا للبرميل، في حين سجل خام برنت انخفاضا بنسبة 4% ليصل سعر البرميل إلى 83 دولارا و84 سنتا للبرميل. في الختام أشكر لكم حسن المتابعة وإلى اللقاء.
0: محطة اقتصادية.

يجب للأنبياء أن يكونوا متصفين بالصدق والأمانة والفطانة والعفة والشجاعة والفصاحة، ويستحيل عليهم الكذب والخيانة والرذالة والزنا وسائر الكبائر والكفر قبل النبوة وبعدها. قال تعالى: وكلا فضلنا على العالمين. الحديث: ما بعث الله نبيا إلا حسن الوجه حسن الصوت. رواه الترمذي.

نداء المعرفة. مجوهرات عماد بدر في اختيار الحلي الجميلة سباقة، ومجموعتها الغنية ترضي جميع الذواقة. إنها مجوهرات عماد بدر، المزرعة شارع بربور مقابل روتس، تليفون 01-65-14-15-03-21-99-68. مجوهرات عماد بدر، مع كل علامة عروسين هدية.

0: أجود أنواع العسل عند محمد عبد الملك، عسل أصلي وطبيعي ومشهود له من خبر العسل.
1: عسل جيد أصلي.
0: محمد عبد الملك الطريق الجديد مقابل جامع عمر بن عبد العزيز، 01-70-70-40. ماري الياس مقابل الباب الرئيس ده ثقنة الحلو، 01-70-14-10.

0: البيت اللبناني للعطور من روان، خبرة تزيد على 30 عاما. عطور فرنسية وعربية، أفخم المخلطات الشرقية. البيع بالجملة والمفرق، فرع أول شركة روان بيروت مقابل جامع سليم إسلام، فرع ثاني برج أبي حيدر المكتبة الرفاعية، واتساب 78 90 61 51.
1: السريع خدلك الخبري، شركة السماك للطاقة الشمسية والتكييف، بتأمن لكم جو مريح ولطيف مع التركيب والصيانه بعد البيع. شركة السماك للطاقة الشمسية والتكييف، وكلاء شركة فيليسيتي للبطاريات، فرع أول سليم إسلام، فرع ثاني شتورة البقاع، تليفون 76 67 98 98.
2: لإعلاناتكم على إذاعتنا تواصلوا معنا على الرقم 00961166 01. 00961 3313 922.

أهلا بكم مستمعينا الكرام، إليكم أبرز عناوين الساعة. إيران: انتهاء العمليات العسكرية على كل الجبهات بما فيها لبنان، والتوقيع الرسمي على مذكرة التفاهم مع الولايات المتحدة الجمعة المقبل. الولايات المتحدة وإيران ستعقدان مباحثات تمهيدية في الدوحة قبل توقيع الاتفاق. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب: الاتفاق مع إيران اكتمل ومضي قرمز سيفتح بعد التوقيع على الاتفاق الجمعة المقبل. ترحيب عربي ودولي بالاتفاق الأمريكي الإيراني وتنويه بوسطتي باكستان وقطر. رئيس الجمهورية العماد جوزف عون رحب بمذكرة التفاهم الأمريكية الإيرانية: نأمل أن يشكل هذا التطور بداية مسار أوسع يعزز الاستقرار في المنطقة. رئيس المجلس النيابي نبيه بري: نشكر أمريكا وإيران على تمسكهما بتضمين مذكرة التفاهم بنداً أساسياً وملزماً بوقف العدوان الإسرائيلي على لبنان. روسيا اليوم: نتنياهو أبلغ ترامب أن تل أبيب غير ملزمة البند اللبناني في الاتفاق مع إيران. وزير الحرب الإسرائيلي: نرفض سحب الجيش الإسرائيلي من لبنان رغم كل الضغوط الحالية والمستقبلية. الرئيس الفرنسي: سنبحث خلال قمة مجموعة السبع بعواقب الاتفاق بين أمريكا وإيران ودعم لبنان. العدو الإسرائيلي يخرق الاتفاق: عمليات التفجير والغارات مستمرة جنوب لبنان، وتحليق للطيران المسير فوق العديد من المناطق، وأهالي الجنوب يعودون لقراهم. قيادة الجيش اللبناني تؤكد أهمية تريث الأهالي في العودة إلى القرى والبلدات الحدودية الجنوبية. جلسة لمجلس الوزراء بعد ظهر اليوم في السرايا الحكومية. عدوان إسرائيلي بغارة على جنوبي مخيم النصيرات وسط قطاع غزة. المبعوث الأمريكي توم براق يصل إلى بغداد ويقول أنه سيبلغ رئيس الحكومة دعم الرئيس الأمريكي لحكومته. أخيراً، طقس المتوقع غداً قليل الغيوم والحرارة تتخطى معدلاتها جبلاً وداخلاً. شكراً لحسن المتابعة وإلى اللقاء.

أخي المستمع، أختي المستمعة، نذكركم بزيارة أرحامكم والسؤال عن حال أقاربكم وتفقدهم والسعي في مساعدتهم، حتى نكون كالجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الأعضاء بالسهر والحمى.

0: نداء المعرفة مجوهرات الريانة تقدم تشكيلة من أفخم مجموعة الحلي الفاخرة من الذهب والألماس والأحجار الكريمة، بالإضافة إلى الساعات العالمية، هدية فاخرة عند شراء كل علامة. مجوهرات الريانة، عائشة بكار، شارع ابن رشد، قرب دار الفتوى. تليفون 01-79-84-43-88-99-25 لصاحبها الحاج محمد حليق.
1: على صوت عالي أو الصبح ومجتمعين، مع تلج أو بالسقعة وإمكان جنين، عكزة طعمة أو حد النار مبسوطين، كيف ما كانت القصة، قصتكم

0: 1166.
1: شركة صدقة للتجارة والصناعة متجددة باستمرار متطورة ليل نهار. صناعة غرف نوم للكبار والصغار، غرف جلوس مودرن وتجديد جميع المفروشات المنزلية والمكتبية، كراسي مكاتب وكراسي حلاقة، صالونات جلدية، مكتبات تلفزيون، مطابخ حديثة وأكسسوار، تجهيز المدارس والمستشفيات والفنادق والمطاعم ومسارح الأوديتوريوم. شركة صدقة للتجارة والصناعة، شارع الرواس بنية الغزاوي الطابق السفلي، 01-31-22-30 03-740-711-70-75-50-73. فيسبوك صدقة كومباني بإدارة الحاج وآد صدقة.

أسأل الله العظيم أن يجعل لقاءنا هذا لقاء نافعا وأن نمضي معا وقتا طيبا مليئا بالفائدة والخير. يقول سيدنا النبي محمد عليه الصلاة والسلام: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. القرآن الكريم هو كلام الله تعالى الذي أنزل هداية ورحمة للعالمين، وقد حثنا الله سبحانه وتعالى على قراءته بتدبر وترتيل، فقال: ورتل القرآن.

0: ترتيلا. فما معنى الترتيل وما الفرق بينه وبين التجويد وما المقصود باللحن في قراءة القرآن؟ هذه المحاور وغيرها نناقشها اليوم مع فضيلة الشيخ مازن حبال. فأهلا وسهلا بكم فضيلة الشيخ.
1: أهلا وسهلا ومرحبا بكم، بارك الله فيكم.
0: بارك الله بكم على تلبية دعوتنا.
1: آمين آمين وإياكم.
0: فضيلة الشيخ، نبدأ بأول سؤال، ما هو التجويد لغة واصطلاحا؟ نسمع كثير تجويد. نعم. ترتيل، حتى اللي بيقرأ مثلا قرآن بيحط على إن كان على اليوتيوب أو بيسمع، في تجويد وفي ترتيل، شو الفرق؟
1: نعم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد أشرف المرسلين وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين. أما بعد، يعني لو سمحت ابتداء يعني أريد أن أعمل شيء، مقدمة قصيرة عن هذا العلم، علم التجويد.
0: نعم.
1: يعني علم التجويد هو كغيره من العلوم، علم الشريعة، لابد أن يؤخذ بالتلقي من الثقات، وقد قال عليه الصلاة والسلام إنما العلم بالتعلم، رواه البخاري. كذلك روى البخاري بالإسناد المتصل إلى سيدنا عثمان بن عفان رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه. ففي هذا الحديث أيضا يذكر النبي أهمية تعلم علم القرآن، فقال خيركم، يعني من خير هذه الأمة من تعلم القرآن وعمل به وعلمه للناس. كذلك قال عليه الصلاة والسلام لسيدنا أبي ذر الغفاري يا أبا ذر لأن تغدو فتتعلم آية من كتاب الله خير لك من أن تصلي 100 ركعة. الحديث رواه ابن ماجة. فإذا كان هذا فضل من تعلم آية من كتاب الله، ثوابه أعظم من ثواب الذي يشتغل بصلاة 100 ركعة طبعا من النوافل، فكيف بمن تعلم أكثر من آية كسورة أو جزء أو أكثر من ذلك. نرجع لسؤال اللي تفضلت فيه، ما هو التجويد وما الفرق بينه وبين الترتيل؟ بالنسبة للتجويد، تعريفه في اللغة هو مصدر من جود يجود تجويدا، والمصدر يعني هو الذي يكون ثالثا في تصريف الأفعال، نقول جود يجود تجويدا، فهذا التجويد هو مصدر. لكن عند أهل هذا الفن، يعني في اصطلاحي علماء التجويد، يقولون في التجويد هو إعطاء كل حرف حقه ومستحقه، وترتيب مراتبه، ورد الحرف إلى مخرجه وأصله، وتلطيف النطق به من غير إسراف ولا تعسف ولا إفراط ولا تكلف. هذا إجمالا يعني هو تعريف التجويد في اصطلاح علماء التجويد.
0: شيخ، ذكرتم حقه ومستحقه، شو معنى هالعبارة؟
1: معنى حق الحرف ومستحق الحرف. حق الحرف يعني أن نعطيه صفته الناشئة عنه، أو صفته التي هو صفة هذا الحرف. فمثلا حروف الاستعلاء، أي حروف التفخيم، حقها أن نعرف صفتها أنها حروف تفخيم فتفخم. أما مستحق الحرف فما ينشأ عن التفخيم، فما ينشأ عن صفة الاستعلاء هو التفخيم. يعني لا يكفي فقط واحد مثلا أن يعرف حق الحرف أنه يفخم، ثم في الأداء لا يأتي إلى التفخيم. فحق الحرف معرفة الصفة له، مثلا نقول خص ضغط قذ، هذه الحروف السبعة هي حروف استعلاء. طيب، فهمنا أن هذه الحروف السبعة هي حروف استعلاء، ما هو مستحق هذا الحرف؟ تفخيمها. كذلك الحروف المرققة المستفلة مثل الباء والتاء واللا والنا، هذه الحروف يعني إذا قرأناها مفردة هي مستفلة، فحق هذه الحروف الاستفالة. أما مستحق هذا الحرف أن نرقق هذا الحرف عند النطق به. هذا الفرق بين حق الحرف ومستحقه. حق الحرف معرفة صفته، تفخيم أو ترقيق. مستحق الحرف هو أن نأتي بهذه الصفة، تفخيم استعلاء نفخمه، الاستفالة نرققه.
0: بارك الله بكم.
1: آمين وفيكم.
0: شيخنا، ما هو الترتيل لغة واصطلاحا؟ يعني نحن شرحنا وعرفنا التجويد، هل بدنا نعرف الترتيل لغة؟
1: نعم، بالنسبة للترتيل لغة يقال هو كذلك مصدر من رتل فلان كلامه إذا أتبع بعضه بعضا على مكث. يعني إذا كان واحد مثلا تكلم بكلام بحيث رتبه، تكلم به على مهل ورتبه، يقال عن هذا الكلام هو الترتيل. لكن هذا من حيث اللغة. أما من حيث الاصطلاح، اصطلاح علماء التجويد والترتيل الذين اشتغلوا بهذا الفن، فيقولون الترتيل هو ترتيب الحروف على حقها في تلاوتها بتلبس فيها، يعني مثلا إذا قرأ القرآن كيف يرتله، يعني يبين حروفه حرفا حرفا، كما قال الله عز وجل ورتل القرآن ترتيلا، أي بينه تبيانا لا يدمج أو يخلط بين الحروف، فالترتيل هو التؤدة. كذلك هناك فائدة يعني ذكرها ملا علي القاري، فيقول التجويد على 3 مراتب: ترتيل وتدوير وحدر. فالترتيل هو التؤدة، يعني القراءة على مهل يقال عنها ترتيل، اللي اليوم هو شائع عند الناس لما يقولون فلان عم بجود، يعني عم بيقرأ قراءة بطيئة، فالقراءة على مهل يقال ترتيل. وهناك الحدر، الحدر القراءة هي الإسراع في القراءة، وأما التدوير هو التوسط بينهما، بين الترتيل وبين الحذر هو التدوير، أي التوسط، القراءة المتوسطة لا سريعة وليست ببطيئة. وقد ورد عن النبي عليه الصلاة والسلام فيما رواه أبو داود وغيره عن أم سلمة زوجة النبي عليه الصلاة والسلام أنها نعتت قراءة النبي صلى الله عليه وسلم، أي وصفت قراءة النبي قراءة مفسرة حرفا حرفا، يعني إذا سمع الواحد قراءة النبي يرى كل حرف بحرفه يخرج من مخرجه. قالت أم سلمة قراءة، أي تصف قراءة النبي قراءة مفسرة حرفا حرفا.
0: جميل ما شاء الله.
1: نعم
0: شيخنا، ما هو حكم تعلم هذا العلم، علم التجويد والترتيل؟
1: نعم، بالنسبة يعني لتعلم حكم أحكام التجويد والترتيل أو أحكام التجويد، هو فرض كفاية على المسلمين، يعني واحد منه فرض عين عليه أن يتعلم أحكام التجويد. نعم فرض عين عليه أن يعرف قراءة الفاتحة بالشكل الصحيح لتصح بها صلاته. أما بالنسبة لعموم أحكام التجويد فليست فرض عين تعلمها، إنما هي فرض كفاية، لابد يعني أن يكون في كل بلد إسلامي من يعرف أحكام التجويد، يعرف قراءة القرآن ويعرف أحكام التجويد، قراءة القرآن بأحكام التجويد، لذلك هي فرض كفاية، يعني إذا قام بها البعض سقط الحرج عن البعض الآخر. أما ما يقوله بعض البعض من أنه يجب مراعاة ما أجمع عليه القراء، منهم من يقول هذا الكلام، لكن سنأتي إلى ذكر أن هذا الكلام، هذا القول ليس بصحيح. فقول بعضهم أنه يجب مراعاة ما أجمع عليه القراء من مد وقصر وترقيق وتفخيم وأظهار وإخفاء وقلب وغير ذلك، هذا القول غير صحيح. ليش؟ لأنه يعني إذا واحد قال هذا يجب على كل مسلم، واليوم المسلمون أكثر من 1,000,000,000، فلو قال قائل يجب على كل مسلم أن يقرأ القرآن بأحكام التجويد وأن يأتي بأحكام التجويد من مد وقصر وترقيق وتفخيم إلى غير ذلك، هذا القول غير صحيح، لأنه يؤدي إلى الحرج، والله تعالى لم يجعل في الدين من حرج. فلذلك الشيخ زكريا الأنصاري رحمه الله لم يأخذ بظاهر قول ابن الجزري. الإمام ابن الجزري له كتاب يقال له المقدمة الجزرية، فالشيخ زكريا الأنصاري في جزء من شطر يقول فيه والأخذ بالتجويد حتم لازم، فالشيخ زكريا الأنصاري ما أخذ بهذا البيت الذي هو تكملته من لم يجود القرآن آثم، هو البيت الأول والأخذ بالتجويد حتم لازم هذا صحيح. أما الشطر الثاني من لم يجود القرآن آثم، الشيخ زكريا الأنصاري ما أخذ به، إنما قال في نسخة أخرى للجزرية من لم يصحح القرآن آثم، وهذا القول صحيح، لأنه إذا إنسان لم يصحح قراءة القرآن يعني يأثم، مثل الذي مثلا يقول الذال يجعلها زايا، فيقول مثلا صراط الذين بدل الذين، هذا أكيد حرام، فهذا يوافق ما ذكره الشيخ زكريا الأنصاري أن في نسخة أخرى عن الجزرية من لم يصحح القرآن آثم. أما من لم يجود القرآن آثم، إذا جعلنا هذا فصار حرج على المسلمين.
0: شيخ، لأن عدم التصحيح كمان قد يؤدي إلى خلل في المعنى.
1: نعم صحيح، كذلك أحيانا يعني هذا يأتي في اللحن، يعني أحيانا واحد مثلا يقول مثلا إياك نعبد وإياك نستعين، فيقول إياك نعبد، إياك نعبد أي نحن نعبدك يا الله، أما إذا قال نعبد فيتغير المعنى ويفسد المعنى. كذلك أحيانا يقول مثلا في الآية صراط الذين أنعمت عليهم، أنعمت أي يا الله بفتح التاء، فلو واحد قال مثلا أنعمت أرجع الكلام إلى مؤنث أو قال أنعمت أرجع الكلام إلى نفسه، والآية تدل عن الله عز وجل صراط الذين أنعمت أي يا الله. فهذا أيضا يعني من الأشياء التي هو ينبغي التنبه لها.
0: نعم. نحن هناخد بريك سريع ومنرجع إن شاء الله منكمل حلقتنا.
1: نعم، بارك الله فيكم.

0: اهلا معكم متابعينا ومستمعينا بحلقتنا اليوم من برنامج دردشه مع فضيله الشيخ مازن حبال. فضيله الشيخ، كنا قبل ما ناخذ بريك عم نحكي عن علم التجويد والترتيل. ما هو فضل تعلم هذا العلم؟
1: نعم، بالنسبه لفضل تعلم علم التجويد، هو اذا انسان تعلم علم التجويد فضله انه يعلمه تلاوه القران على الوجه الذي انزل. يعني هذا العلم، علم التجويد، إذا تعلمه الإنسان يستطيع عندئذ أن يقرأ القرآن على الوجه الذي أنزل، لأن القرآن أنزل على سيدنا محمد بهذه الأحكام. النبي عليه الصلاة والسلام لما قرأ القرآن على الصحابة قرأ بأحكام التجويد، يعني ولو لم يكن في ذلك الزمن شيء معروف، مثلا شيء اسمه مد لازم كلمي مثقل أو مد لازم كلمي مخفف أو مد متصل أو منفصل، إنما النبي لما كان يقرأ القرآن يقرأه بأحكام التجويد، من مد وغنن وإضغام وأقلاب وأظهار إلى غير ذلك، هذا كله كان معروف. وهكذا قرأ الصحابة، تعلموا من النبي، وهكذا الصحابة أقرأوا التابعين، ثم التابعين كذلك أقرأوا أتباع التابعين القرآن بأحكام التجويد. ثم بعد ذلك يعني جاء العلماء فنظروا في القراءة هذه التي كانت يعني موجودة، التي استمدها القراء، وهي قراءة متبعة بالتواتر خلفا عن سلف، فوضعوا عليها قواعد التجويد.
0: فقال يعني كيف قرأ النبي عليه الصلاة والسلام، كيف وصلت القراءة
1: هكذا،
0: بعدين انحطت القواعد.
1: صحيح، جاء بعد ذلك بعض الصحابة، جاء علماء مثل الإمام الداني الذي كان يعني من أوائل من ألف في التجويد. الإمام الداني يعني توفي سنة 444 للهجرة، وهو مشهور في التأليف في علم التجويد. فوضع، طبعا ليس هو يعني هو أول من وضع، لكن هو من الأوائل، وضعوا قواعد التجويد. فصاروا يقولون مثلا إذا اجتمعت الهمزة مع حرف المد في كلمة واحدة قالوا هذا مد متصل، إذا انفصل المد عن الهمزة في كلمتين فقالوا نسميه مد منفصل. ثم بعد ذلك صاروا يقولون المد المتصل كم حركة نمده، رجعوا بذلك إلى كيف كانت القراءة. كانوا يجدون أن الصحابة قرأوا على النبي أن المد المتصل منهم من مده 4 حركات، منهم من مده 5، منهم من مده 6، لكن مثلا على سبيل المثال المد المتصل ما حدا من القراء قرأه بقدر 2، كلهم قالوا تجب الزيادة فيه عن 2، لكنهم اختلفوا بمقدار هذه الزيادة. فهذا يعني هذه الأشياء هي كانت موجودة، العلماء بعد ذلك ضبطوها وألفوا في ذلك كتبا. يعني أذكر مثالا هنا أعطي أن هذا العلم كيف كان يعمل به. فقد ورد أن ابن مسعود كان يقرئ رجلا، لما عبد الله بن مسعود كان يقرئ رجلا القرآن، فقرأ الرجل إنما الصدقات للفقراء والمساكين، هكذا الفقراء هي مد متصل، إنما الصدقات للفقراء والمساكين، من مد 4 حركات. الرجل قرأ إنما الصدقات للفقراء والمساكين مرسلة، يعني من غير مد، فأوقف ابن مسعود قال له ما هكذا أقرأنيها رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال له كيف أقرأكها يا أبا عبد الرحمن. الرجل سأله لابن مسعود فقال أقرأنيها إنما الصدقات للفقراء والمساكين، قال له فمد، أو هو مد وأسمعه أن هذه فيها مد قدر أكثر مما أنت قرأته، إنما بقدر 4 حركات أو أكثر من ذلك على حسب القراءة.
0: شيخ مازن، لما ذكرتم المدات في أمرار مثلا مدات 4 حركات، وذكرتم قبل أنه في كمان سرعات، يعني في التدوير وفي الترتيل،
1: نعم،
0: كيف بيقدر الواحد يكون عم بيجيب هيدول المدات مع اختلاف السرعات؟
1: يعني هي المادة يعني هي كله يرجع إلى السمع، لكن العلماء منهم من قال المادة هي بقدر الحركة، فإذا أردت أن تمد مثلا 4 حركات شو بنعمل، بنعد على أصابعنا 1، 2، 3، 4، هذا القدر تقريبا، 6 نعد 6، يقولون لا بحركة مسرعة ولا بحركة بطيئة، يعني لما نعد على أصابعنا ما منعد بشكل سريع أنه هذه صاروا 4 أو 6 حركات، بكون ما صاروا، ولا بحركة بطيئة بشكل بطيء بتصير أكثر من الحركة. فلذلك هون يعني هذه سؤال مهم بارك الله فيك، بيحصل أحيانا من بعض الناس بقول لك هذا القارئ ما مد 4 حركات، بكون هو ما انتبه أن هذا القارئ يقرأ بقراءة الحذر الإسراع مثلا، فقراءة الحذر اللي هي الإسراع 4 حركات زمنها أقل من زمن الذي يقرأ بالترتيل اللي هو القراءة على مكث. اللي بيقرأ بالترتيل قراءة البطيئة مقدار 4 حركات أو 6 حركات زمنهم أكثر زمنا مثل الذي يقرأ بالحذر بالسرعة أربعة أو ست حركات، هذا أربع حركات من حيث الزمن بسرعة قراءته، وهذا أربع حركات من حيث الزمن ببطء قراءته.
0: والقراءتين صحيح
1: أكيد. كل القراء كلهم يعني يجيزون هذه الطرق، يعني التجويد والحذر والتدوير، هذا عند الكل موجود القراء، لكن يعني هذه يعني طرق يتبعها البعض.
0: شيخنا بدنا نحكي شوي عن التطريب، ما هو التطريب؟
1: نعم، هذا التطريب يعني هذا شيء نوع من أنواع كثيرة ابتدعها الناس، يعني أشياء أحيانا الناس تعمل أشياء في القراءة غير الذي ورد. النبي عليه الصلاة والسلام قال القراءة سنة متبعة، يعني احنا إذا أردنا أن نقرأ القراءة الصحيحة بدنا نتبع في ذلك ما ورد عن العلماء، ما ورد عن القراء، فلا نبتدع أشياء يعني ما حصلت زمن النبي. لذلك يقولون القراءة سنة متبعة، لابد أن نتبع هذه القراءة، لأنه هذا لا يرجع إلى هو الواحد يعني ماذا هو يعني يرى أو هيك بيفهم من كلام قالوه فقال أنا مثلا أقول كذا، إنما يتبع السنة في ذلك. فبالنسبة للسؤال ما هو التطريب، شو التطريب؟ هو أن يترنم بالقراءة فيمد في غير محل المد، يعني بصير هو يزيد من عنده بنغمة مثلا فيزيد في المد، مثلا قوله تعالى إنا أعطيناك الكوثر، إنا بهمزة مكسورة ثم نون مشددة ثم ألف، لا يوجد ياء، فلو واحد قال إنا فماذا فعل؟ زاد ياء بين الهمزة وبين النون،
0: هون اللي بيقولون اللحن المخل.
1: هيدا يعني هذا من النوع الذي يحرم فيه، من الأنواع التي يحرم فيه هذه الزيادة أو هذا النوع يحرم، لأن هذا فيه زيادة حرف ولا يجوز أن الواحد أن يزيد حروفا في القراءة. كذلك من التطريب أن يزيد في المد بحيث ما لم تجزه العربية. كذلك هناك يعني أنواع أخرى غير التطريب ذكرها الشيخ زكريا الأنصاري في كتابه، منها شيء مثلا يسمى بالترقيص، وآخر يسمى بالترعيد، وآخر مثلا يسمى بالتحزين، إلى غير ذلك. هي أنواع كثيرة الناس تدعوها، يعني أحيانا التحزين أن يقرأ بصوت كأنه يبكي، هذا إذا كان هو مع إخلاص النية يريد أنه يقرأ بهذا الصوت لأجل أن ونيته حسنة فهذا لا بأس به، وهذا مطلوب أن يقرأ بحيث أنه يستشعر معاني الآيات وهو حزين، لا بأس بذلك،
0: يساعد حاله للخشوع مثلا
1: ما يساعده على الخشوع أكثر. أما اللي هو بيقرأ بهذا الشيء التحزين لأجل الناس أنه يقولوا عنه مثلا ليك ما شاء الله ليك حب عم بيبكي هو عم بيقرأ القرآن، هذا عمل لا نعلمه نحن، لأن هذا عمل قلبي، الله مطلع عليه. كمان الترعيد، منهم من قال هو كالذي يقرأ وهو مثل الذي يرجف من برد، كيف أحيانا البردان أحيانا لفظه بصير يعني أيوة لسانه بصير مثلا أسنانه بصير بعضها تكتك هيك فبصير الكلام عم بيتقطع، فمنهم من يقرأ بهذا يعني متعمدا، فهذا كله التطريب والتلحين والترعيد عفوا والتحزين والترقيص إلى غير ذلك. حتى بعضهم يعني يقرأ على المقابر مثلا، بعض الذين يجتمعون فيقرؤون يصلون عدة آيات ببعضها فيصل أن يقطع الكلمة بنصها، بكم بيكون معه آخر تاني بيكمل الكلمة من نصها، كذلك هذا لا يجوز.
0: شيخ أنا نسأل عن ما المقصود باللحن في القراءة، لأنه حكينا عن التطريب نشوف إذا في فرق
1: نعم بالنسبة للحن، يعني اللحن في قراءة القرآن هو يعبر عنه بالخطأ، أما في غير قراءة القرآن فله معان أخرى إن شاء الله نتكلم عنها فيما بعد. لكن بخصوص قراءة القرآن، شو هو اللحن بقراءة القرآن؟ يعني هو الخطأ ومخالفة الصواب، هذا قاعدة عامة إذا أردنا أن نعرف ما هو اللحن، هو الخطأ ومخالفة الصواب. لكن بالنسبة للخطأ، الخطأ أحيانا منه ما يكون معصية ومنه ما يكون خطأ لا يقال فيه معصية، يعني يقال أخطأ لكن ما فيه معصية ويقال عنه لحن. فإذا اللحن يكون على معنيين، على معنيين، لحن مخل بالمعنى وهو تغيير بعض الحركات عما ينبغي، فهذا اللحن الذي يغير المعنى مثل ما تفضلت قبل شوي، هذا اللحن يغير المعنى، هذا لحن محرم، مثل الذي يقول مثلا أنعمت فيقول أنعمت أو أنعمت لأنه غير المعنى. كذلك مثل الذي يقول إياك نعبد فيقول إياك نعبد، أيضا هذا اللحن يغير للمعنى أيضا، فهذا هو لحن محرم. كذلك من اللحن المحرم لو لم يغير المعنى، إذا غير مثلا حرفا كان قرأ الذين فقرأ فقال الذين بالزاي، وهذه الذين بالزاي ليس لها معنى البتة، فهو مثل اللي غير المعنى، فلذلك أيضا هذا حرام. وهون بحب نبه يعني المستمعين إلى أنهم يتنبهوا إلى هذا الحرف، وخاصة بقراءة الفاتحة مثلا، فنقول صراط الذين أنعمت عليهم، فبعضهم على السرعة يقول صراط الذين بالزاي، فهذا لا تصح فاتحته، وعليه أن يعيد القراءة على الصواب، وأن لم يعد القراءة على الصواب صلاته ما صحت لأن قراءته لم تصح. هذا النوع من اللحن، هذا الذي يغير المعنى أو يبطل المعنى، هذا اللحن حرام وهو مفسد للمعنى. لكن هناك أيضا لحن آخر، لحن لا يغير المعنى، وهذا اللحن الذي لا يغير المعنى لا يحرم. مثلا إذا قال إياك نعبد فقال إياك نعبد، إذا قرأ بكسر النون هذا اللحن لا يغير المعنى لكن يحرم تعمده. يعني الفرق بين اللي ذكرناه قبل أن هذا النوع الثاني اللي هو اللحن الذي لا يغير المعنى، إذا ما تعمده الإنسان، كيف يعني ما تعمده؟ يعني أنا مثلا بعرف بالفاتحة إياك نعبد وإياك نستعين، إياك نعبد بفتح النون، فواحد هو بيعرف أنها هذه فتحة نون مفتوحة فتعمد أن يقول لا بالكسر، ليش ما ليش لا ندري، لكن هو تعمد مع معرفته للصواب تعمد يقول إياك نعبد، فلو واحد قال نعبد لا تغير المعنى، مع ذلك هذا لحن إذا تعمده حرام. ليش؟ لأنه كما قلنا قبل قليل القراءة سنة متبعة، ما هكذا وردت القراءة، ما وردت بكسر النون نعبد، إنما بالفتح نعبد، فلذلك هذا اللحن النوع الثاني هذا يحرم إذا تعمده لأنه لا يغير المعنى. كمان هون في لحن آخر، لحن ثالث، ويقال له اللحن الخفي. اللحن الخفي هو لا يحرم هذا اللحن. ما هو اللحن الخفي؟ هو الذي لا يعرفه إلا المهرة من القراء، يعني كترقيق المرقق وتفخيم المفخم وترك والالتهام بالقلقلة والإقلاب والمدود والغنن. طبعا الاتيان بالمدود سوى المد الطبيعي، لأن المد الطبيعي إذا أخل به يحرم، مثلا المد الطبيعي إذا واحد أخل به يعني يكون ترك حرفا، مثل الذي يقول مثلا في قلوبهم مرض، في قلوبهم، في بده يبين الياء قدر حركتين، فلو واحد خطفها فقال في قلوبهم مرض هذا ترك المد الطبيعي، هذا حرام. أما غير المد الطبيعي إذا أخل به لا يحرم. مثال على ذلك لو واحد قال مثلا والسماء والطارق، السماء مد متصل بده يمد أربع حركات، فلو واحد قال والسماء والطارق مد قدر حركتين منقول هذا أخل بالمد لأنه ما مد المتصل إلى أربعة، لكن ليس حراما. فإذا النوع الثالث اللي هو اللحن الخفي لو أخل به الإنسان ليس عليه معصية، لكن طبعا هم منشير إلى أنه إذا واحد أراد أن يقرأ القرآن ما بقول أنه أنا ما علي معصي، يلا هلا ما بمد وهلا مثلا ما بجيب الغنة قدر حركتين، وهنا لا آتي بالقلقلة، وهنا لا أفخم كما ينبغي، لأجل الثواب لابد أن يعمل جهده أن يقرأ القراءة بأحكام التجويد كاملة حتى يكون له ثواب في قراءته.
0: نعم الشيخ مازن، ذكرتم أن القراءة هي سنة متبعة،
1: نعم،
0: كيف منشرح تعدد القراءات؟ لما يكون احنا عارفين مثلا في المد هيك، في الحركات هيك، ونعرف كمان في تعدد قراءات.
1: نعم، بالنسبة لتعدد القراءات، وهذا يعني هذا السؤال في غاية الأهمية، وهذا يحتاج أيضا إلى وقت أحيانا طويل، فيعني نبين أن تعدد القراءات بالإجمال ما يقولون مثلا قراءة نافع، قراءة ابن كثير، قراءة ابن عامر الشامي، أبو عمرو البصري، والكوفيون منهم حفص قراءتنا التي نحن نقرأ بها، هذه القراءات كلها مرجعها بما في ذلك القراءات الثلاثة تكملة العشرة، كل هذه القراءات هي ترجع إلى النبي عليه الصلاة والسلام، فالنبي عليه الصلاة والسلام قرأ بها. لكن بعضهم بيقول لك مثلا قراءة حفص، مثل في بلادنا يعني مشهور قراءة حفص عن عاصم، لا عاصم هو الذي أتى بالقراءة ابتداء ولا حفص هو، إنما القراءة هي تنسب إلى رسول الله. طيب بعض يقول ليش منقول قراءة حفص عن عاصم؟ لأن عاصما طبعا يعرف بقية القراءات، لكن شهر بين الناس بتقريء هذه القراءة فنسبت إليه، وعاصم له راويان، طبعا له أكثر من راويان، له اثنين أشهر رواتهم شعبة وحفص شعبة عن عاصم وحفص عن عاصم، نحن نقرأ قراءة حفص، فكل هذه القراءات ترجع إلى رسول الله. طيب شو الفرق بين هذه القراءات؟ النبي عليه الصلاة والسلام قال أنزل القرآن على سبعة أحرف، يعني المراد بسبعة أحرف أي على أوجه متعددة في القراءة، لا خصوص الذكر بالسبع أنها فقط سبعة هي رقم سبعة فقط سبع قراءات، لا، إنما مراده أوجه متعددة في القراءة تختلف أحيانا بين إفراد وجمع، تختلف أحيانا مثلا أن يقرأ هذا الحرف بهذا الشكل مثلا بالصاد مثلا، أو يقرأ مثلا بإشمام الصاد صوت الزاي مثلا، نقول نرجع إلى مثلا مثل ملكي ومالكي، هذا ورد وهذا ورد، اهدنا الصراط المستقيم، وورد اهدنا الصراط بالسين، فإذا ورد الصراط بالصاد ووردت بالسين، ووردت أيضا بلفظ ثالث وهو إشمام الصاد صوت الزاي، هذه قراءة صحيحة لكن الناس تستغربها لأنه منه مشهور في بلادنا. والله إن شاء الله تعالى هنقرأ هنذكر شيء قصة عن سيدنا عمر حصلت في هذا المقام، فلنحن إجمالا في بلادنا لا يعرفون مثلا إشمام الصاد صوت الزاي مثلا كيف قاعدته، مثل الذي الناس لما تقول العوام يقولوا حرف الظا عادة مثلا ما بقولوا فلان ظالم، بقولوا فلان ظالم ظا، فهذه الظا بالعامية، أما إذا قلنا نحن بالحيث اللغة العربية نقول ظالم، لكن إذا قالت العوام ظالم هون شبه العلماء أنه إشمام الصاد صوت الزاي مثل الذي يقول الظاء بالعامية فيقول الظاء، فيقولون اهدنا الصراط، طبعا هذا شيء ورد عن رسول الله قرأ به النبي. فلذلك بنرجع بنقول أن هذه القراءات العشر كلها مرجعها إلى الرسول، قرأ بها النبي عليه الصلاة والسلام والصحابة يعرفونها، لكن فيما بعد العلماء الذين قرأوا كيف مثلا نقول الإمام الشافعي درس مذهبه ويعني شهر في هذا، لكن يعرف أحكاما مثلا في غير مذهبه، لكن هو كونه إمام مجتهد يتبع ما هو اجتهد إليه. فهؤلاء القراء شهروا بين الناس بهذه القراءة، مثلا نافع المدني الذي له راويان قالون وورش، وورش قراءته التي يسمعها الناس بالإمالة مثل والضحى والليل إذا سجى، هذه قراءة ورش مثلا، فهذه القراءة أيضا وردت عن رسول الله، يعني منه يظن البعض أنه ورش هو من عنده جاء بالإمالة، لا، هذا يرجع إلى النبي عليه السلام. ثم بعد ذلك كما قلنا القراء هم علموا هذه القراءة وكثر تدريسهم لهذه القراءة، فلذلك نصبت القراءة إليهم. فهذا هذه القراءات كما ورد عن النبي عليه السلام، أنزل القرآن على سبعة أحرف، أيضا لأن اللهجات العرب كانت مختلفة، يعني نحن اليوم تسمعين مثلا لهجة مثلا أهل لبنان تختلف عن لهجة أهل العراق عن لهجة أهل مصر، كل هذه اللهجات حتى بالبلد الواحد فيه لهجات متعددة. صحيح. فلما نزل القرآن بعدة لهجات فكان يسهل على الذي هو لهجته كذا ونزل بها القرآن أن يقرأ القرآن بلهجته وكله باللغة العربية. فسأذكر شيئا عن سيدنا عمر رضي الله عنه، يقول أنه سمع هشام بن حكيم بن حزام يقرأ سورة الفرقان، سيدنا عمر سمع هذا الصحابي هشام بن حكيم بن حزام هو يقرأ سورة الفرقان في حياة رسول الله، قال فاستمعت لقراءته فإذا هو يقرأ على حروف كثيرة لم يقرنيها رسول الله صلى الله عليه وسلم. سيدنا عمر سمي عمر الفاروق لأنه يفرق بين الحق والباطل، فلما سمع أنه هذا يقرأ في حروف يقرأها غير الحروف التي أنا أعرفها في هذه السورة، وهو سيدنا عمر قرأ هذه السورة على النبي، قال فكدت أساوره في الصلاة، يعني ما كاد يتحمل كأنه بده يريد أن يوقفه في القراءة، فتصبرت الصبر حتى سلم، فلببته بردائه، جئت فمسكته من ردائه فقلت من أقرأك هذه السورة التي سمعتك تقرأ؟ قال أقرأنيها رسول الله صلى الله عليه وسلم، هو صحابي ويعرف من نفسه أنه ما عم يخطئ، يعني بيقرأ مثل معلم النبي. فقال له سيدنا عمر كذبت معناه أخطأت، لأن كذب في اللغة يأتي بمعنى الخطأ، ما أراد يعني أن يشاهر به، قال كذبت بمعنى أخطأت. قال فأتيت به رسول الله صلى الله عليه وسلم، انطلقت به أقوده إلى رسول الله، فقلت قال للنبي إني سمعت هذا يقرأ سورة الفرقان على حروف لم تقرنيها. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اقرأ يا هشام. فقرأ القراءة التي سمعته يقرأ، يعني ما حرف، قرأ اللي هو سيدنا عمر سمعه منه. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذلك أنزل، كذلك أنزلت، يعني كما قرأ هشام هذه أيضا أنزلت. ثم قال النبي عليه السلام سيدنا عمر قرأ يا عمر. فقرأ القراءة التي أقرأني سيدنا رسول الله. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم كذلك أنزلت، يعني وافق قراءة هشام ووافق قراءة سيدنا عمر. ثم قال لهم إن هذا القرآن أنزل على 7 أحرف فاقرأوا ما تيسر منه، يعني على أوجه متعددة. طبعا هذا يحتاج إلى تلقي، يحتاج إلى معرفة قواعد كل قراءة حتى الإنسان يعني يضبط القراءة.
0: نعم بارك الله بكم.
1: آمين وفيكم.
0: نحن حلقتنا فضيلة الشيخ وصلت لنهاية، بختام حلقتنا نسأل الله تعالى أن يجعل القرآن الكريم ربيع قلوبنا ونور صدورنا، وأن يرزقنا تلاوته حق تلاوته والعمل بما فيه. فضيلة الشيخ مازن حبر بدي أتشكركم كثير على الحلقة.
1: بارك الله فيكم.
0: وعلى المعلومات النافعة والقيمة.
1: أنا بشكركم وبشكر إذاعة نداء المعرفة وبشكرك على استضافتي في هذا البرنامج المفيد. إذا سمحت لي يعني بدقيقتين أختم بفائدة هي وردت عن أحد القراء السبعة، بما أنه كنا عم نقرأ عن، كنا عم نذكر عن القراء السبعة، فواحد منهم وهو في الترتيب في الشاطبية يعدونه في الترتيب، يعدون 1 2 3 هو رقمه 1، هذا له ترتيب عندهم، وهو الإمام نافع المدني. فيقول الإمام الشاطبي وله يعني له سر هذا الإمام نافع المدني، الإمام الشاطبي يقول فأما الكريم السر في الطيب نافع فذاك الذي اختار المدينة منزلا. يقول الشاطبي فأما الكريم السر في الطيب نافع فذاك الذي اختار المدينة منزلا. يقال أن الإمام نافع كلما جلس للإقراء تطلع منه رائحة المسك، فقيل له أتتطيب كلما جلست للإقراء؟ يعني عم بيطلع رائحة مسك، تحط الطيبة بالمتجة لتقرئ؟ قال لا أمس طيبة، أنا لا أتطيب، ولكني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم في المنام يقرأ في فيه، يعني رأى النبي في الرؤيا يقرأ في فمه. قال فمنذ ذلك الوقت تخرج مني رائحة المسك. فنسأل الله تعالى

0: أن ينفعنا بالقرآن الكريم وأن يرزقنا تلاوته أناء الليل وأطراف النهار. وأحسن الله إليكم وبارك الله فيكم
1: فضيلة الشيخ. إن شاء الله بيكون لنا لقاءات أخرى معكم
0: إن شاء الله عز وجل. بارك الله فيكم.
1: ملتقانا الأسبوع المقبل إن شاء الله بحلقة جديدة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: نداء المعرفة. إذا قلنا ذهب، حلي، الماس، يعني مجوهرات منى بدر. وإذا بدك قطعة مميزة وفريدة من نوعها، ما إلك إلا مجوهرات منى بدر. وقبل ما تسألوا عن الأسعار، هي مدروسة بتريح العرسان واللي بده يجيب هدية كمان. مجوهرات منى بدر، المزرعة، سوق بربور، 01-65-12-84-03-02-48-92.
1: عم بتفتش على تليفون، آيباد، لابتوب أو حتى صيانة أو خيار شاشة؟ بروموبايل هو العنوان الصح. بدك محل ثقة بأسعار ممتازة بيقدم لك أي نوع هاتف أو خدماته؟ بروموبايل هو العنوان الصح. بروموبايل العنوان، طريق جديدة، ساحة الملعب البلدي، فرع تاني الدورة، مقابل عقيل إخوان. تليفون 76-616-669 76-616-669.
2: بدك توفر كهرباء وتشغل مكيفك سخن وبارد على يو بي اس، باور جروب بتقدم لك الحل. مكيف باور كول مع معقم من البكتيريا والفيروسات، مكيف باور كول أعلى ريت بالإنرجي سيفين، بيقلع من 0-1.7 أمبير وبينزل تدريجيا ل1.3 أمبير. باور كول، مكيف عكيفك بالصيف وبالشتاء، بضمانة شركة باور جروب. باور جروب، طرابلس، شارع عزمي، لبقاع، بر الياس، الجنوب، صيدا، بيروت، مارلياس. تليفون 01-30-13-14، واتساب 03-38-77-77.
1: باور جروب، دايما حتى.
0: السؤال مش بس شو بدي أدرس، السؤال الأهم هو شو بدي أصير. إذا كنت عم تفكر بمستقبل مهني واضح، مطلوب تبدأ باختيار اختصاص مناسب إلك ولمتطلبات السوق كمان. بجلوبال يونيفرسيتي صار فيك تحجز استشارة أكاديمية ومهنية لتتعرف على اختصاصاتنا ونساعدك تفهم أي مسار مناسب أكتر لقدراتك وطموحك كمان. حجوز موعدك اليوم وخلي قرارك مبني على رؤية مش مجرد توقعات.
1: Global University، من الاختصاص للمهنة للمستقبل. gu.edu.lb 71-358-058.
3: لافارينا، تشكيل كبير من الحلويات العربية والجاتو الفاخرة بالطعم والنوعية والمخبوزات والمعجنات الشهية، بالإضافة للبوزة المشكلة الغربية. شويفات القبة، طريق العام، ملاصق للديوان هايبر ماركت. تليفون 05-810-850.
4: لإعلاناتكم على إذاعتنا تواصلوا معنا على الرقم 00961166701، 00961333129.

أهلا بكم مستمعينا الكرام، إليكم أبرز عناوين الساعة. إيران: انتهاء العمليات العسكرية على كل الجبهات بما فيها لبنان، والتوقيع الرسمي على مذكرة التفاهم مع الولايات المتحدة الجمعة المقبل. الولايات المتحدة وإيران ستعقدان مباحثات تمهيدية في الدوحة قبل توقيع الاتفاق. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب: الاتفاق مع إيران اكتمل، ومضيق هرمز سيفتح بعد التوقيع على الاتفاق الجمعة المقبل. ترحيب عربي ودولي بالاتفاق الأمريكي الإيراني وتنويه بواسطتي باكستان وقطر. رئيس الجمهورية العماد جوزف عون رحب بمذكرة التفاهم الأمريكية الإيرانية، نأمل أن يشكل هذا التطور بداية مسار أوسع يعزز الاستقرار في المنطقة. رئيس المجلس النيابي نبيه بري: نشكر أمريكا وإيران على تمسكهما بتضمين مذكرة التفاهم بنداً أساسياً وملزماً بوقف العدوان الإسرائيلي على لبنان. روسيا اليوم: نتنياهو أبلغ ترامب أن تل أبيب غير ملزمة البند اللبناني في الاتفاق مع إيران. وزير الحرب الإسرائيلي: نرفض سحب الجيش الإسرائيلي من لبنان رغم كل الضغوط الحالية والمستقبلية. الرئيس الفرنسي: سنبحث خلال قمة مجموعة السبع بعواقب الاتفاق بين أمريكا وإيران ودعم لبنان. العدو الإسرائيلي يخرق الاتفاق، عمليات التفجير والغارات مستمرة جنوب لبنان، وتحليق للطيران المسير فوق العديد من المناطق، وأهالي الجنوب يعودون لقراهم. قيادة الجيش اللبناني تؤكد أهمية تريث الأهالي في العودة إلى القرى والبلدات الحدودية الجنوبية. جلسة لمجلس الوزراء بعد ظهر اليوم في السرايا الحكومية. عدوان إسرائيلي بغارة على جنوبي مخيم النصيرات وسط قطاع غزة. مبعوث الأمريكي توم براق يصل إلى بغداد ويقول أنه سيبلغ رئيس الحكومة دعم الرئيس الأمريكي لحكومته. أخيراً، الطقس المتوقع غداً قليل الغيوم والحرارة تتخطى معدلاتها جبلاً وداخلاً. شكراً لحسن المتابعة وإلى اللقاء.

0: اسمع لك هالخبرية.
1: هات لنشوف.
0: كنا مرة عم نزور ختيار جاي من الحج حتى نهنيه.
1: ايه.
0: ومن ضمن الكلام قلنا له العلم الشرعي مطلوب بكل شيء لحتى الواحد يتنور ويكون على بينة من أمره.
1: بعدين وين الخبرية؟
0: روق يا صاحبي، الخبرية إنه هالختيار قال لي يا عم صف النية ونام بالبرية، وبلش بده يحكي لي قصة الراعي. ساعتها قلت له له يا عم هيدي قصة مكذوبة.
1: شو بتقول القصة؟
0: القصة المكذوبة بتقول إنه كان في راعي يصلي غلط، يقول عصايتي ومخليتي والمرج الأخضر، فمر عليه سيدنا موسى والخضر عليهما السلام.
1: ايه.
0: فبتكمل القصة المكذوبة بتقول فقال لهم الراعي علموني الصلاة فعلموه وكملوا طريقهم، فنسي الراعي ولحقهم وكانوا ماشيين على وجه المي.
1: ايه. وبعدين
0: بتقول القصة المكذوبة انه مشي كمان على وجه المي وراهن وعيط لهن نسيت الصلاة نسيت الصلاة.
1: شخص جاهل ما بيعرف يصلي بتصير معه كرامة وبيمشي على وجه المي، شو هالتفنيس هيدا؟
0: واخطر شي بالقصة هيدي اخرها يلي هو كفر.
1: يا لطيف.
0: بيقولوا والعياذ بالله انه موسى والخضر قالوا له بس شافوه ماشي على وجه المي رجع صلي مثل ما كنت عم بتصلي انت نيتك صافية.
1: اعوذ بالله، سيدنا موسى والخضر بيقولوا لشخص صلي غلط؟ شو هالضلال هيدا؟ وشو نفع النية اذا كان العمل باطل؟
0: ساعتها قلت له للعم هيدي القصة فيها كفر، ويلي اعتقد صحتها كفر بالله العظيم وعليه الرجوع للإسلام بالنطق بالشهادتين.
1: تعرف الحمد لله على نعمة العلم.
0: الحمد لله.
2: مستمعين الكرام، دقائق من الخيرات مع فضيلة الشيخ يوسف داود ضمن برنامج طريق الهداية.
3: الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين. أما بعد، أيها الإخوة الأحباب، من أبرز ما يظهر لنا من قصة هجرته عليه الصلاة والسلام استبقاؤه صلى الله عليه وسلم لأبي بكر رضي الله عنه دون غيره من الصحابة كي يكون رفيقه في هذه الرحلة الشاقة، رحلة الهجرة المباركة من مكة المكرمة إلى المدينة المنورة. فقد استنبط العلماء من ذلك عظيم فضل ومزايا أبي بكر رضي الله عنه ومدى محبة الرسول عليه الصلاة والسلام له وأنه أقرب صحابته إليه. وفي هذا يقول النبي الأعظم عليه الصلاة والسلام لو كنت متخذا خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا. ولقد كان الصديق أبو بكر رضي الله عنه في قصة الهجرة، هجرة النبي الأعظم صلى الله عليه وسلم، على مستوى هذه المزية التي أكرمه الله تعالى بها، فلقد كان رضي الله عنه مثال الصاحب الرفيق الوفي المضحي بروحه وبكل ما يملك من أجل حبيبه محمد عليه الصلاة والسلام. ولقد علمنا من قصة هجرته مع النبي العظيم صلى الله عليه وسلم كيف أبى إلا أن يسبق رسول الله صلى الله عليه وسلم في دخول الغار كي يجعل نفسه فداء له فيما إذا كان في الغار سبع أو أي مكروه ينال الإنسان منه الأذى. ولقد علمنا من قصة الهجرة كيف جند رضي الله عنه أمواله وابنه عبد الله وابنته أسماء ومولاه وراعي أغنامه في سبيل خدمة حبيبه رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذه الرحلة الشاقة الطويلة. عندما تآمر المشركون على قتل رسول الله صلى الله عليه وسلم والمكر به، عندما علموا أنه مهاجر إلى المدينة المنورة لا محالة، جاءه أمين الوحي ورئيس الملائكة جبريل عليه السلام وأمره ألا يبيت تلك الليلة في فراشه الذي كان ينام

كله إلى الله عز وجل، فحظي رضي الله عنه بهذه المرتبة الشريفة دون غيره من الصحابة. يقول الله تبارك وتعالى: إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد. فالله عز وجل ينصر أنبياءه في حياتهم الدنيا على أعدائهم الذين يتربصون بهم الدوائر، ويؤيدهم عليهم بالمعجزات الباهرات الدالة على صدقهم. ولقد تجلى نصر الله تعالى لنبيه المصطفى صلى الله عليه وسلم في رحلة الهجرة الشاقة بتأييده في عدة مواقف بمعجزات باهرات ردت كيد المشركين في نحورهم. وتكشف لنا الصورة الفريدة التي استقبل بها المسلمون المهاجرون والأنصار رسول الله صلى الله عليه وسلم مدى المحبة الشديدة التي كانت تفيض بها أفئدة الأنصار رجالا ونساء وأطفالا وشيوخا. فلقد كانوا يخرجون كل يوم إلى ظاهر المدينة المنورة ينتظرون وتحت لفح الشمس ولهيبها وصول رسول الله صلى الله عليه وسلم إليهم، حتى إذا هب النهار ليدبر عادوا أدراجهم ليعودوا إلى الانتظار صباح اليوم الثاني. فلما طلع الرسول الأعظم صلى الله عليه وسلم عليهم بمحياه المشرق الجميل الوضاح وإشراقته المنيرة الوضاءة، جاشت العواطف في صدورهم وانطلقت ألسنتهم تهتف بتعابير الابتهاج فرحا لرؤية نبيهم عليه الصلاة والسلام واستبشارا بقدومه صلى الله عليه وسلم. وإن الصورة التي رأيناها في مقامه عليه الصلاة والسلام عند الصحابي الجليل أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه في منزله بالمدينة المنورة التي نورها الله تعالى بنور حبيبه محمد صلى الله عليه وسلم، لتكشف لنا مظهرا آخر من عظيم محبة أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم لنبيهم. والذي يهمنا في هذا المقام هو التأمل والتدبر في تبرك الصحابي الجليل أبي أيوب الأنصاري وزوجه رضي الله عنهما بآثار أصابع رسول الله صلى الله عليه وسلم في قصعة الطعام حينما كان عليه الصلاة والسلام يرد عليهما فضل طعامه، ولم ينكر النبي العظيم عليهما ذلك. وقد ثبت أن الصحابة رضوان الله عليهم كانوا يتبركون بآثار النبي الأعظم صلى الله عليه وسلم في حياته وبعد مماته، وجواز هذا الأمر يعرف من فعل النبي صلى الله عليه وسلم وإقراره، وذلك أنه عليه الصلاة والسلام قسم شعره وأظفاره بين الناس ليتبركوا بهما. لقد قسم النبي صلى الله عليه وسلم شعره في حجة الوداع بين أصحابه ليتبركوا به وليستشفعوا إلى الله تعالى بما هو منه صلى الله عليه وسلم، ويتقربوا بذلك إلى الله تعالى. قسمه بينهم ليكون بركة باقية بينهم وتذكرة لهم. ثم تبع الصحابة في طريقتهم المباركة في التبرك بآثاره صلى الله عليه وسلم من أسعده الله تعالى، وتوارد ذلك الخلف عن السلف. وقد روى البخاري ومسلم صورا كثيرة من تبرك الصحابة بآثار النبي عليه الصلاة والسلام للاستشفاء والتوفيق من الله تعالى وما شابه ذلك. فكيف بالتوسل بمنزلته وجاهه عند الله تبارك وتعالى وهو سيد العالمين وأشرف المرسلين وسيد الأولين والآخرين؟ فلا شك أن هذا جائز بالإجماع، ويدل على ذلك ما رواه رسول الله صلى الله عليه وسلم عن توسل الثلاثة الذين هم من مسلمي بني إسرائيل بصالح أعمالهم حتى فرج الله عنهم. فإذا جاز التوسل بصالح الأعمال فلا شك أن التوسل بالذوات الفاضلة جائز، ولا فرق بين التوسل بالنبي والرجل الصالح في حياته أو بعد مماته.
إذ معنى التوسل

واحد سواء في حياة المتوسل به أو بعد مماته. اللهم اجعل قلوبنا عامرة بحب وتعظيم وإجلال حبيبك محمد عليه الصلاة والسلام، واحشرنا تحت لوائه، وثبتنا على هديه وطريقته، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.

0: نداء المعرفة، مجوهرات سليم بدر، حلي تنبهر بها العيون وتأخذ بنا إلى آفاق الحسن والجمال. مجوهرات سليم بدر، مجوهرات فاخرة تزيد النساء روعة وفخامة وألقا. مجوهرات سليم بدر، عنوان التجدد واللمسات الأنيقة، بربور 01-651-748.
1: Yes Travel and Tourism. Yes Travel and Tourism. Yes Travel.
2: حجوز وسافر أكثر ودفع أقل وعنا أوفر.
1: Yes Travel.
2: الرائدة بحجز تذاكر السفر والفيزا والأوتيلات بأسعار مدروسة وخدمة سريعة.
1: Honeymoon Package. Yes Travel. العنوان
3: كورنيش المزرعة بناية كوسا قرب الباندور. للتواصل 71-240-074.
1: Yes Travel and Tourism.
4: مطابع حول العالم، طباعة كتب، علب تجارية، فواتير، لافتات، فليكس، طباعة على القماش وغيرها، Offset، Digital Printing، Plotting، Cutting، Graphic Design، Catalog، Business Card، Flyers. مطابع حول العالم، بيروت المزرعة بربور 01-30-43-11 01-30-45-24.
5: يسر جمعية المشاريع الخيرية الإسلامية أن تفتح لكم أبواب الخيرات وتبين لكم الحاجات لتقدموا على فعل المبرات عملاً بقول الله تعالى: وافعلوا الخير لعلكم تفلحون. كفالة طالب علم شرعي، دعم عائلة محتاجة، زكاة المال، إعانة المرضى، دعم المساجد والمصليات، مساعدة يتيم وأرملة وغيرها من مصالح المسلمين. نستقبل تبرعاتكم في مراكز الجمعية في المحافظات وفي بيروت، بيت الإيمان، سنتر المشاريع، النويري، فوق سوبر ماركت وأفران الديوان. للتواصل 01-670-055 01-630-666. بالإضافة لإمكانية تبرعكم بالمواد العينية في سلة الخير والتي تجدونها في فروع سوبر ماركت الديوان.
6: حمل تطبيق إذاعة نداء المعرفة واستمع إلى بثنا المباشر 24/24، وبإمكانكم متابعة حلقات برامجنا المباشرة Live Video Streaming، بالإضافة إلى Sleeping Mode، دروس، أوقات الصلاة، بوصلة، اتجاه القبلة، عداد إلكتروني، أذكار وأدعية وغيرها من الخدمات المفيدة. تطبيق إذاعة نداء المعرفة، سمعنا وشوفنا وين ما كنت. حمل التطبيق الآن، متوفر على iOS وأندرويد.

0: من هنا وهناك، من هنا وهناك جولة في دول الأرض تجمع أخبارا ومنوعات فيها ما فيها من الغرائب والعجائب.
1: أهلا بكم في برنامج من هنا وهناك. نقلت امرأة إلى المستشفى في حالة حرجة بعد أن تعرضت لهجوم من سمكة قرش على شاطئ شهير في مدينة سيدني الأسترالية. وقالت شرطة نيو ساوث ويلز أنها تلقت تقارير عن هجوم لسمكة قرش، وأضافت أن مجموعة من الجمهور أخرجوا المرأة التي يعتقد أنها في الثلاثينات من عمرها من الماء في شاطئ كوجي في الضواحي الشرقية لسيدني. وحسب الشرطة فقد تعرضت المرأة لإصابات خطيرة في الذراع والساق، وتم نقلها إلى المستشفى، وتم إغلاق شاطئ كوجي والشواطئ القريبة. وأفادت تقارير محلية بأن المرأة كانت تسبح بالقرب من الشاطئ عندما وقع الحادث. قبض على دب كان يتجول منذ السبت في شوارع مدينة تقع شمال طوكيو متسببا بإغلاق نحو 100 مدرسة، وشارك في عملية مطاردته التي انتهت الثلاثاء عشرات الصيادين وعناصر في الشرطة. وكانت عائلات مرعوبة في مدينة أوتسونوميا التي تبعد حوالي 100 كيلومتر عن العاصمة اليابانية تراقب من النوافذ عناصر الشرطة، وهم يحاولون تحديد مكان الحيوان في منطقة سكنية بمساعدة مروحيات وصيادين. وجرى التنبيه من وجود هذا الدب لأول مرة صباح السبت، وأدى ذلك إلى إغلاق 94 مدرسة ابتدائية وإعدادية في المدينة الاثنين والثلاثاء بعد ظهوره مرات عدة في مركز تسوق وفي جامعة وفي سوق للجملة. والثلاثاء طوق العشرات من عناصر الشرطة والصيادين والمسؤولين في البلدية منزلاً شوهد فيه الدب، وبعد استهدافه بطلقة مخدرة قبضوا على الحيوان. وأوضح مسؤول بلدي لوكالة فرانس بريس الاثنين أنه ليس واضحاً ما إذا كان هناك دب واحد أو أكثر يتجول في هذه المدينة التي يبلغ عدد سكانها نحو 500,000 نسمة، وما زال البحث جارياً الثلاثاء عن دب آخر جرح 4 أشخاص الأسبوع الماضي في محافظة في شمال اليابان بعدما تمكن على ما يبدو من فتح نافذة والهرب من أحد المباني بحسب ما أفادت قناة NHK. في الختام أشكر لكم حسن المتابعة وإلى اللقاء.
0: من هنا وهناك، من هنا وهناك جولة في دول الأرض تجمع أخبارا ومنوعات فيها ما فيها من الغرائب والعجائب.

روى مسلم في الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: تعرض الأعمال كل يوم خميس واثنين، فيغفر الله عز وجل في ذلك اليوم لكل امرئ لا يشرك بالله شيئا. معناه يغفر لبعض المسلمين كل ذنوبهم ولبعض بعض ذنوبهم، إلا امرأ كانت بينه وبين أخيه شحناء، يعني خصومة لأجل الدنيا، فيقال: أنظروا هذين حتى يصطلحا، أنظروا هذين حتى يصطلحا. فلا تخاصم مسلما لأجل الدنيا.

باق على انتهاء وقت صلاة الظهر القليل، فمن لم يصلها فليسارع قبل أن تفوته، وتقبل الله تعالى منا ومنكم صالح الأعمال.

عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من غدا إلى المسجد أو راح أعد الله له في الجنة نزلا كلما غدا أو راح. متفق عليه.

مستمعين الكرام، نبقى الآن مع قراءة لآيات بينات من القرآن الكريم بصوت المقرئ الشيخ محمد صديق المنشاوي.

الفجر وليال عشر والسفر.

وتأكلون التراث أكلا لما.

مستمعين الكرام، حان الآن موعد أذان العصر حسب التوقيت المحلي لمدينة بيروت، ويرفع لكم عبر أثير إذاعة نداء المعرفة صوت المشاريع.

0: مستمعينا الكرام، من نداء المعرفة صوت المشاريع رفع لكم أذان العصر حسب التوقيت المحلي لمدينة بيروت. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعده.
1: الحمد لله.

0: نداء المعرفة.
1: كافيه باي ذا واي بتستقبلكم 24 على 24، قاعدة خارجية مريحة وداخلية بصالة واسعة وكبيرة، بتقدم صاج، قهوة، سحلب، فرابي وسموذي وأراجيل. كافيه باي ذا واي ملتا الأحبة والرفقة، البربير تحت مركز يموت للسمع قرب مستشفى البربير، فري ديليفري، للتواصل 03-222-439.
2: العمدة، عنوان الذوق الراقي والأصيل، أجود أنواع البن الإيطالي ومجموعة من العسل الأسترالي مانوكا، بالإضافة إلى تشكيلة من العسل الطبيعي. العمدة، لدينا أجود أنواع التمور بالإضافة إلى التمور المزينة، زيوت معصورة على البارد، حبة البركة، اللقطين والسمسم، طحينة وزبدة مكسرات بدون إضافات.
3: العمدة، بيروت نزل برج أبي حيدر قبل محطة بدران على اليمين بمئة متر. تليفون 03-922-950.
4: على صوت عالي أو الصبح ومجتمعين، مع تلج أو بالسقعة ومكنكنين، عكزة طعمة أو حد النار مبسوطين، كيف ما كانت القصة، قصتكم إلى عنوان شاي راس الحصان، طعم الشاي عصوله.
5: لما تقول طرابلس بتتذكر دغري المينا والصيداوي، مطعم وكافي وسيفود صيداوي، دايما بالطليعة، بلقمة فاخرة بصالة مريحة ووسيعة وخدمة رفيعة وسريعة، مختصين بالسمك البلدي الطازج وأسعار مدروسة. مطعم وكافي وسيفود صيداوي طرابلس المينا. للحجز والاستفسار والاتصال 71-77-41-53 06-217-638. شاركونا عبر صفحات التواصل الاجتماعي الخاصة بالمطعم. فري ديليفري على السريع، وألف صحة للجميع.

0: عم بتواجهوا صعوبات أسرية زوجية أو تحديات سلوكية مع أولادكم؟ حجزوا موعدكم مع اختصاصية العلاقات الزوجية والأسرية وسلوكيات الأطفال ليالي الخطيب، اللي بتقدم ورشات للكبار للتعامل مع مشاعرهم وحل المشاكل الزوجية، وورشات للأطفال لتنظيم السلوكيات بالإضافة إلى جلسات أونلاين. الاختصاصية ليالي الخطيب، العنوان الحمراء، تليفون 70-601-652.
1: مفاجأة حملة الديوان للحج والعمرة، رحلة اقتصادية ميسرة في شهر تموز بطريق البر، 4 أيام في مكة المكرمة و3 أيام في المدينة المنورة، فقط $295 لمن يعتمر للمرة الأولى و365 لمن اعتمر سابقاً. السعر يشمل التأشيرة، المواصلات كاملة، فنادق الإقامة والمزارات، كما يرافقكم سلة من أهل العلم والإداريين. حملة الديوان للحج والعمرة 76-798-534.
2: سمي العالم بهذا الاسم لأن العالم علامة، والعالم علامة دالة على وجود الله سبحانه وتعالى، ولبيان أن الله عز وجل لا يشبهه من هذا العالم شيء. نبقى مع المحاضرة القيمة لفضيلة العلامة الشيخ عبد الله الهرري، فلنستمع إليه بإخلاص النية لله تعالى.
3: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين سيدنا محمد وعلى آله الطيبين. فإن شرف العلم على شرف المعلوم، قال العلماء شرف العلم على حسب شرف المعلوم. أشرف المعلوم الله تعالى، فالعلم به هو أشرف العلوم، والعلم بالله هو اعتقاد وجوده بلا كيفية ولا مكان. وهذه عبارة شيخ العارفين الشيخ أبي العباس أحمد بن علي الرفاعي رضي الله عنه، هذه العبارة كافية شافية. إن الموجود الذي له مكان وكيفية محتاج إلى من أوجده على تلك الكيفية وعلى ذلك المكان. والمحتاج إلى غيره مخلوق، فوجب أن يكون خالق العالم موجودا غير جسم، أن الجسم كثيفه ولطيفه لا بد أن يكون له مقدار، إما مقدار صغير وإما مقدار كبير، وكل شيء له مقدار يحتاج إلى من خصصه لذلك المقدار. والشيء لا يخصص نفسه بمقدار من المقادير، فالإنسان له مقدار، والجبل له مقدار، كذلك السماء لها مقدار، ثم العرش كذلك له مقدار، وكل ذي مقدار يختص بكيفية. مثال لذلك، الشمس لها مقدار ولها كيفية، وهو الشكل المستدير، فلا يصح في العقل أن تكون هي خصصت نفسها للوجود على هذا المقدار وعلى هذه الكيفية، فلا يصح أن تكون إلها، وإذا كانت الشمس لا يصح عقلا أن تكون إلها فكيف يصح أن يكون شيء موهوم لم يشاهد وهو ما يظنه المجسمة جسما مستقرا على العرش بقدر العرش على زعم أكثرهم وعلى أوسع من مقدار العرش على قول بعضهم. هؤلاء أسخف عقلا من عابد الشمس مع كون كل من الفريقين فاسد العقل حيث إنهم اشتركوا في عبادة جسم له مقدار لكن عابد الشمس يعبد شيئا موجودا محقق الوجود وله نفع محقق وهو نفعه للنبات والهواء والشجر وغير ذلك. وأما ذلك الموهوم الذي تعبده المجسمة فهو ليس محقق.

ونحن نشاهد منفعته وأنت تشاهد منفعته. وأما أنت تقول إلهي شيء موجود فوق العرش لم تره ولا نحن رأيناه، ثم يقول عابد ذلك الجسم المتوهم، يقول أنا عندي دليل من القرآن، أفي الله شك؟ تقول له عابد الشمس أنا لا أؤمن بكتابك، أعطني دليلا عقليا. فعابد هذا الجسم المتوهم ليس عنده دليل عقلي، فيقطعه عابد الشمس ويسكته. أما المسلم المنزه لله عن الجسمية وصفات الجسم يقول له لعابد الشمس الشمس جسم له مقدار خاص وكيفية خاصة ولون خاص وصفة خاصة، فيحتاج إلى من خصصه بالوجود على هذا المقدار وهذه الكيفية وهذه الصفة. فإن قال عبد الشمس هي الشمس أوجدت نفسها على هذا الحجم على هذا المقدار على هذه الكيفية، فيقول المسلم المنزه لا يصح في العقل أن تكون الشمس أخرجت نفسها من العدم إلى الوجود وتخصص نفسها بالوجود بدل العدم وبهذا المقدار وهذه الصفة دون غيرها، وتحتاج إلى من أوجدها على هذا المقدار وعلى هذه الكيفية وعلى هذه الصفة، لأنه كان جائزا في العقل أن يكون حجمه أكبر من هذا أو أصغر أو أن يكون لونها الحمرة بدل البياض، أن يكون حجمه أكبر من هذا أو أصغر من هذا، وأن تكون صفتها البرودة بدل الحرارة، فتخصصها بالوجود على هذا المقدار وعلى هذه الصفة وعلى هذه الكيفية لا بد له من موجد ليس متصفا بالمقدار والكيفية والحجم وأمثال ذلك، فالذي أخرجها من العدم على هذا المقدار وعلى هذه الكيفية وعلى هذا الوصف هو الذي يستحق أن يعبد لا غير. ما يكون المسلم المنزه خصمه من غير أن يذكر له آية قرآنية، اكتفى بالدليل العقلي. وعابد الشمس والذي يعتقد أنه فوق العرش جسما بقدر العرش أو أكبر منه، ومن يعبد كوكبا من الكواكب أو شخصا من الأشخاص من الإنس كلهم مخالفون للعقل ومخالفون لما جاءت به الأنبياء، لأن الأنبياء كلهم جاءوا بإثبات موجود ليس له مقدار ولا شكل ولا كيفية ولا تحيز في جهة ومكان، فالمجسم

0: الذي يعتقد أن الله فوق جسمه فوق العرش أو حال في جميع الأمكنة مخالف للعقل ولما جاء به الأنبياء. الأنبياء كلهم دينهم واحد. إبراهيم عليه السلام استدل على أن الله لا يكون جسما متحولا من حال إلى حال فأبطل دين قومه الذي هو عبادة الكوكب والشمس والقمر. والقرآن أثنى على دليل إبراهيم وحجته من قوله تعالى وتلك حجتنا آتيناها إبراهيم على قومه. إبراهيم استدل على بطلان عبادة ألوهية الكوكب والقمر والشمس بالتحول من حال إلى حال ومن صفة إلى صفة وبأن الحركة ومقابلها وهو السكون صفة لا تليق بالله. وأهل السنة من أمة محمد صلى الله عليه وسلم وافقوا حجة إبراهيم فإنهم ينزهون الله عن الجسمية والحركة والسكون وسائر ما هو من صفات الجسم كاللون والانفعال من لذة إلى تألم أو من صحة إلى مرض أو من انبساط إلى انقباض وما أشبه ذلك. وكذلك ينفون عن الله تعالى عن اتصافها بصفة حادثة فقالوا علمه علم واحد أزلي أبدي شامل لكل المعلومات وقدرته قدرة واحدة شاملة لكل المقدورات ومشيئته مشيئة واحدة شاملة لكل الممكنات أي ما يجوز عقلا وجوده وكلامه كلام واحد غير حرف وصوت هو أمر ونهي ووعد ووعيد وخبر وسؤال. وذلك لأن العقل يقضي بأن المتجدد حادث واتصاف القديم الأزلي بالحادث ينافي القدم فليس الله تبارك وتعالى متكلما بكلام ثم كلام آخر ثم كلام آخر. وكذلك مستحيل أن يكون الله علمه متجددا بأن يسبق بعض علمه بعض علمه فالمشبهة مخالفون للدليل العقلي وللدليل النقلي الذي هو من محكمات القرآن وهو قوله ليس كمثله شيء. أن هذه الآية صريحة في نفي مشابهة شيء لله تعالى بوجه من الوجوه لأن الشيء يشمل كل ما هو موجود. في هذه الآية كلمة شيء تشمل كل أنواع العالم فهذه الآية نص على أن الله موجود بلا مكان لأنه لو كان في مكان لكان له أمثال كثير. وكذلك لو كان الله يتكلم بكلام ثم يحدث بعده كلام لا أشبه الخلق لأننا نتكلم بحرف وصوت في وقت ثم نتكلم بعده بكلام هو حرف وصوت ثم بعد ذلك وهكذا في ممر الأوقات. وهذا مشابهة للخلق فوجب تنزيه الله عن ذلك واعتقاد أن له كلاما غير متجزئ، هو كلام واحد أزلي أبدي. ثم من جملة الشبهات المشبهة إيراد حديث الجارية، يرون هذا الحديث أقوى دليل يجرون به الناس إلى عقيدتهم. هذا الحديث يروى عن شخص واحد من الصحابة وليس ثابتا عنه، وهو أن رجلا لطم جارية له هي ملك له، ثم ندم فعرض على الرسول أن يعتقها إن كانت مؤمنة، فقال ائت بها. فقال لها الرسول أين الله؟ فقالت في السماء. فقال من أنا؟ قالت أنت رسول الله. هذا الحديث معارض لحديث رواه 15 من الصحابة، والحديث إذا رواه 10 أو 15 أو 24 ونحو ذلك متواتر مثل القرآن، أي شيء يخالفه فهو مردود عند المحدثين وعند الأصوليين. أي حديث يعارض الحديث المتواتر فهو باطل، قالوا إلا أن يقبل تأويلا، أي أنه إن قبل تأويلا أي معنى خلاف ظاهره يؤخذ به، وإن لم يقبل تأويلا فلا يعمل به. هذا الحديث فيه أن الرسول قال للشخص اسمه معاوية بن الحكم، قال له أعتقها فإنها مؤمنة. هذا الحديث ظاهره مستحيل، مرفوض باطل، أن ظاهره إثبات المكان لله، وفيه أن الرسول حكم بالإسلام والإيمان لمجرد قوله الله في السماء، وهذا ليس عقيدة خاصة بطائفة من طوائف البشر يقال لهم. يستحيل أن يحكم الرسول بالإيمان لمجرد قول الله في السماء، لأن هذه عقيدة مشتركة بين الكفار، كيف يحكم الرسول بالإيمان لهذا الاعتقاد الذي هو مشترك بين الكفار؟ ثم هذا الحديث حديث معاوية بن الحكم خالف الحديث المتواتر. ما هو هذا الحديث؟ هذا الحديث رواه البخاري ومسلم وغيرهما، منهم عبد الله بن عمر بن الخطاب، قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأني رسول الله. هذا الحديث المتواتر الذي هو مثل القرآن صريح في أن الإنسان لا يكون مسلما إلا بالشهادتين، وحديث الجارية ظاهره يخالف هذا، فإذن حديث الجارية باطل لا يجوز الأخذ بظاهره. أما من أوله ولم يفسر على الظاهر فلا بأس، بعض العلماء مثل النووي في شرح مسلم، هذا الحديث حديث الجارية في مسلم لا يحملون على الظاهر، هؤلاء يؤولونه النووي وغيره أوله، لأنه ظاهره لا يجوز الأخذ به لأنه معارض الحديث المتواتر، حديث أمرت المذكور. يا ليت مسلما لم يرد هذا الحديث، أي فائدة فيه؟ هو مسلم يعتقد التنزيه كالبخاري، لأنه كان تلميذ البخاري وكان يتعصب للبخاري إذا خالفه بعض المحدثين بغير حق، ولا يعتقد ظاهره. فالذين أولوه قالوا قولوا أين الله معناه ما اعتقادك في تعظيم الله، وقوله في السماء وقول جارية في السماء معناه الله عالي القدر جدا، ليس مرادها أنه متحيز في السماء، هكذا أوله بعض علماء السنة فلم يردوه. أما من حمله على الظاهر فهو كافر، من حمل هذا الحديث على الظاهر فهو كافر. المكان للجسم، الله كان قبل المكان بلا مكان ثم خلق المكان، فهو على مكان، ما تحيز في المكان، موجود بلا مكان، لأن التحيز والانتقال من صفة إلى صفة علامة المخلوق، كما استدل بذلك إبراهيم على إبطال عبادة الكوكب والقمر والشمس، خالفوا منهج إبراهيم عليه السلام ودليله، وأخذوا بعقيدة طوائف من المشركين، الله هو الذي يركب الجسم، نحن البشر جسم مركب، كذلك الملائكة، كذلك الجن، كذلك البهائم، كل هذا جسم مركب. هؤلاء من سخافة عقولهم جعلوا الله مركبا، نحن جسم مركب يصح منا الجلوس، لأن الإنسان مركب على جزء أسفل وجزء فوق هذا الأسفل فيحصل الجلوس منه، جعلوا الله مثلنا، لأن القعود لا يصير إلا من جسم مركب، الشجر لا يقال له جالس، والجبل لا يقال له جالس، جعلوا الله مثل البشر بقولهم الله جالس على العرش. والأئمة من السلف والخلف كلهم منزهون الله عن الجسمية وصفات الجسم، القعود وما أشبهه. قال الإمام الشافعي رضي الله عنه: من اعتقد أن الله جالس على العرش كفر. اطلع على نص الشافعي القاضي حسين، والقاضي حسين كان يقال له حبر الأمة لقوته في العلم وتمكنه، كما كان يقال لعبد الله بن عباس حبر الأمة. والقاضي حسين هذا نقل هذا النص الشافعي. كذلك أحمد قال: من قال إن الله جسم ذاك الأجسام كفر، لأنه لا معنى لقوله، لقول القائل جسم ذاك الأجسام، لأنه لما قال جسم شبهه بخلق، فقوله ذاك الأجسام لا معنى له، كالذي يقول زيد حي ليس حيا، كلام متناقض، لذلك قال الإمام أحمد كافر بقوله الله جسم كفره، ولم يعتبر قوله لا كليس شيئا. المحدثون في كتب الاصطلاح، كتب اصطلاح الحديث، والأصوليون في كتب الأصول، أصول الفقه، هكذا قرروا أن أي حديث يخالف الحديث المتواتر فهو باطل. إذا كان لا يقبل التأويل قالوا باطل. هذه الآية لا يشبه مثل شيء تقضي أن الله تعالى لا يشبه العالم لا في التحيط ولا في الجسمية ولا في الكيفيات ولا في التكلم بالصوت، لأن التكلم بالصوت من صفات القلب، والتحيض في جهة ومكان من صفات القلب. هذه الآية صريحة لكن لا يفهمونها والمجسمة لا تفهمها. تعدل إلى إيراد الآيات المتشابهات الرحمن على العرش استوى، فيفسرون هذه الآية بالجلوس والاستقرار ويتركون المعنى الذي هو يوافق آية ليس كمثله شيء وهو القهر. لو قالوا الرحمن على العرش استوى أي قهر العرش لوافقوا الحق، لكن تركوا ذلك قالوا قعد، خالفوا القرآن الآية المحكمة هذه الآية، كما أنهم خالفوا العقل. الآيات المحكمة هي الأصل في القرآن، الآيات غير المحكمة ويقال لها المتشابهات ترد إلى المحكمات. كل آية من الآيات المتشابهة أي يوهم ظاهرها أن الله له جسم، أن الله له أعضاء، أن الله متحيز في جهة من الجهات، وأن الله يتحرك ينزل ويطلع. كل هذه الآيات وما كان على شاكلتها من الأحاديث ترد إلى الآيات المحكمة. هكذا كان السلف والخلف. السلف من كانوا في 300 الأول من تاريخ الهجرة، أولئك قال لهم السلف، الشافعي منهم وأحمد بن حنبل وأبو الحسن الأشعري أبو حنيفة ومالك والأوزاعي وغيره، وهذا الطحاوي. من السلف؟ السلف هم هؤلاء: علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأبو حنيفة. أبو حنيفة ولد 80 من الهجرة ورأى بعض الصحابة، والشافعي ولد 150، وأحمد بن حنبل قبل 300، ومالك قريب من أبي حنيفة من حيث ولادة. هؤلاء رؤوس السلف. نحن والحمد لله مع السلف والخلف، لأن الخلف الذين وافقوا السلف فهم كالسلف، هم الحنابلة المنتسبون إلى الإمام أحمد بن حنبل، المتقدمون من أهل السنة كانوا المتقدمون منهم. أما المتأخرون منهم فهم مجسمة كثر فيهم التجسيم، وكثير منهم مجسمة كذبوا على الإمام أحمد، ألفوا تعاليف نسبوا إليه أنه يقول بأن الله متحيز في الجهة وبأنه يتكلم بالحرف والصوت كلاما متعاقبا يحدث بعضه بعد بعض، نسبوا إليه ما هو بريء منه. بعضه ألف باسم ابنه عبد الله وبعض ما افتروا على احمد باسم غيره نهلله.
1: لا اله الا الله، لا اله الا الله، لا اله الا الله.
2: تحت عنوان الله اشرف المعلوم، كنا وإياكم مع المحاضرة الدينية الهادفة التي ألقاها علينا فضيلة العلامة الشيخ عبد الله الهرري لله تعالى.

الهجرة النبوية المباركة. قال الله عز وجل: إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه: لا تحزن إن الله معنا. إن لنا في هجرة النبي صلى الله عليه وسلم وجهاده في سبيل الله وصبره على الأذى وتحمله في سبيل الله للمصائب والشدائد قدوة حسنة، كما قال تعالى: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. لقد بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم في مكة المكرمة وكان عمره 40 سنة، ومكث فيها 13 عاما يدعو إلى دين الإسلام وعبادة الله تعالى وحده بالبيان من غير قتال، وقد صبر عليه الصلاة والسلام وتحمل هو وصحابته الأولون الأذى الشديد من مشركي مكة إلى أن جاءه الإذن من الله تعالى بالهجرة إلى المدينة المنورة. فقد ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم كان على راحلته واقفا في مكان يقول مخاطبا مكة: والله إنك لخير أرض الله وأحب أرض الله إلى الله، ولولا أني أخرجت منك ما خرجت. لقد كانت الهجرة نقطة تحول مميزة في تاريخ الدعوة الإسلامية وانطلاقتها، فمن هناك من المدينة المنورة انطلقت أنوار الدعوة الإسلامية بقيادة النبي الأعظم صلى الله عليه وسلم، وضاءة قوية مشرقة تبدد الظلمات والعقبات وتقيم صروح الحق والعدل وتحطم قوى الشر والكفر والشرك والطغيان، حتى أتم الله تعالى على نبيه صلى الله عليه وسلم وصحابته النعمة وفتح لهم مكة ودخل الناس في دين الله أفواجاً.

0: نداء المعرفة. نقليات علاء، لفك وتوضيب المنازل والمكاتب، توضيب وفك وتركيب برادي، تريات، مكيفات ونجارة رفعة لغاية الطابق 17.
1: لدينا فريق لتنظيف المنازل قبل النقل وتنظيف وترتيب الأثاث بعد النقل، كما لدينا مستودعات لتخزين الأثاث والبضائع.
0: مشكلتك محلولة عنا،
1: منقدم لك الخدمة الأفضل.
0: أرقام التلفون 71 390 711،
1: 05 813 277.
2: كيفما درت في مملكته ستأخذك الروائح العطرة إلى ذكريات جميلة. فمنذ الخمسينات وحلويات الذهب رائدة في مجالها، حيث ذاقها الناس فحلقوا بالطعم الشهي. مجموعة من أفخر الحلويات العربية والكنافة المميزة، عثمانية حلاوة بجو، مفروكة وشعبيات بقشطة. حلويات الذهب، ذهب الحلويات.
3: فرع أول، المزرعة، سوق بربور، 01-311-666. فرع ثان، قرب سوبر ماركت الديوان، خلدة، 05-811-1166.
4: إذا وقف الإنترنت بدق لشركة الإنترنت، وإذا انقطعت المي بدق لشركة المي، بس إذا تعطل نظام الطاقة الشمسية عندي لمين بدق؟
5: ولو بدأ سؤال، أكيد بدق لباور جروب، لأنه شركة باور جروب عندها فرع خاص لصيانة أنظمة الطاقة الشمسية، بيزوروك وبيحلولك المشكلة، وفريقة متميز بالخبرة الفنية العالمية والأمانة يلي كتير مهمة بهالأيام. سجل عندك العنوان ورقم التليفون، باور جروب، شارع مار الياس، تليفون 01-301-314 أو واتساب 03-38-77-77.
2: باور جروب، دايما حدك.
6: لإعلاناتكم على إذاعتنا تواصلوا معنا على الرقم 00961166601، 00961333122.

0: جولة الصحافة. جولة الصحافة برنامج يعنى بأهم ما تناولته الصحافة العالمية. جولة الصحافة جولة أفق فيما كتبته الصحافة من مواضيع ومواقف وآراء في الشؤون العامة والسياسية، وخاصة القضايا الراهنة والساخنة.
1: أهلا بكم في جولة جديدة من جولة الصحافة. قالت صحيفة الجمهورية فيما كانت الأنظار مشدودة إلى طهران وواشنطن انتظارا لتوقيع الاتفاق بينهما على إنهاء الحرب وعلى وقع استمرارها في اعتداءاتها ومحاولاتها التوسعية في الجنوب، قصفت تل أبيب أمس محلة الغبيري في الضاحية الجنوبية بزريعة أن حزب الله أطلق مسيرتين في اتجاه منطقتها الشمالية، ما أثار تساؤلات حول مصير الاتفاق الأمريكي الإيراني الموعود، خصوصا مع إعلان طهران عزمها الرد على هذا القصف الإسرائيلي، فيما قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن هذا الهجوم ما كان ينبغي له أن يحدث، لا سيما في يوم خاص نكون فيه قريبين جدا من التوصل إلى اتفاق سلام مع إيران. قالت مصادر دبلوماسية لصحيفة الجمهورية أن خطورة هذا التطور تكمن في كونه يعيد تفعيل معادلة المستوطنات مقابل الضاحية في توقيت استثنائي.
0: جولة الصحافة.
1: قالت صحيفة اللواء مع بدء العد التنازلي لجولة المفاوضات الخامسة بين لبنان والجانب الإسرائيلي برعاية أمريكية مباشرة، تتزايد الاتصالات المحلية والدولية لتوفير أرضية صالحة للمضي قدما في وضع وقف النار موضع التنفيذ، على الرغم من أجواء التوتر التي أحاطت الوضع مع العدوان الجديد الذي نفذته دولة الاحتلال ضد الضاحية الجنوبية لبيروت. هذا العدوان استثار بجملة مواقف أبرزها رفض القيام به، مع أن جيش الاحتلال الإسرائيلي أبلغ القيادة الأمريكية الوسطى بالعملية التي أعلنت القوات الإيرانية أنها لن تبقى بلا رد من إيران، مما رفع من مستوى الجاهزية في تل أبيب والمدن الإسرائيلية خشية سقوط صواريخ ليلا. وتحدثت أنباء عن انعقاد قمة الدول السبع في فرنسا يوم الثلاثاء المقبل، وأعلنت الرئاسة الفرنسية الإليزي أن الرئيس إيمانويل ماكرون سيلتقي الرئيس نواف سلام في باريس غدا لمناقشة الأوضاع وتطورات الأزمة اللبنانية على هامش فعاليات القمة. وقالت مصادر سياسية مطلعة لصحيفة اللواء أن توقيع الاتفاق الأمريكي الإيراني من شأنه أن يدفع في اتجاه تسخيم الاتصالات المحلية وتأمين موقف موحد في سياق وقف الحرب والعمل على تأكيد بسط سلطة الدولة على كامل أراضيها في المرحلة المقبلة.
0: جولة الصحافة.
1: كشفت صحيفة تلغراف البريطانية أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قام شخصيا بتعديل الصياغة المتعلقة بالتعهد الإيراني حول التخلص من المواد المخصبة وتدميرها. ونقل تلغراف عن مسؤول في الإدارة الأمريكية: كنا نشعر بالتفاؤل بأن الإيرانيين سيقبلون ذلك، لكننا لم نكن نعلم إن كانوا سيفعلون بالفعل، ولذا أعتقد أننا وصلنا الآن إلى مرحلة أصبحنا فيها راضين عن صياغة النص، في إشارة إلى الاتفاق الذي تم توصل إليه مؤخرا بين واشنطن وطهران. وكشفت تقارير نشرتها صحيفة نيويورك تايمز وواشنطن بوست وول ستريت جورنال وإكسيوس أن الاتفاق الذي أعلن عنها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مع إيران لا يمثل تسوية نهائية للصراع، بقدر ما يشكل هدنة مؤقتة تتيح الوقت لمعالجة ملفات شائكة لا تزال دون حل، وفي مقدمتها البرنامج النووي الإيراني والعقوبات الأمريكية ومستقبل التوترات الإقليمية. في الختام أشكر لكم حسن المتابعة وإلى اللقاء.
0: جولة الصحافة.

0: مستمعين الكرام، دقائق من الخيرات مع فضيلة الشيخ أحمد عجور ضمن برنامج طريق الهداية.
1: الحمد لله رب العالمين، له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن، والصلوات الله البر الرحيم والملائكة المقربين على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه، وسلام الله عليهم أجمعين. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى: إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا. لما بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بالتبليغ والإنذار بلا قتال، وكان يدعو إلى الله جهرا ويمر بين العرب المشركين حين كانوا يجتمعون في الموسم من نواح شتى، ويقول: أيها الناس، قولوا لا إله إلا الله تفلحوا، ودعا إلى العدل والإحسان ومكارم الأخلاق، ونهى عن المنكر والبغي، فآمن به بعض الناس كأبي بكر وعمر وعثمان وعلي وبلال وغيرهم، وبقي على الكفر أكثر الناس، وصاروا يؤذونه وأصحابه، فلما اشتد عليهم الأذى هاجر بعض أصحاب النبي إلى الحبشة، وكانوا نحو 80، منهم عثمان بن عفان وجعفر بن أبي طالب رضي الله عنهما. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم لقي في الموسم نفرا من أهل يثرب، فدعاهم إلى الإسلام فأسلموا، ثم ازداد عددهم في العام التالي. فلما انصرفوا بعث معهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ابن أم مكتوم ومصعب بن عمير يعلمان الناس من أسلم منهم القرآن، ويدعوان من لم يسلم إلى الإسلام. فلما كثر أنصار رسول الله صلى الله عليه وسلم بيثرب أمر الله المسلمين بالهجرة إليها، وهاجر الرسول عليه الصلاة والسلام من مكة من محل ولادته التي كانت أحب بلاد الله إليه، يتحمل المشاق في سفره مع أبي بكر بعد أن أقام في مكة منذ البعثة 13 سنة يدعو إلى التوحيد ونبذ الشرك. وكان مشركو قريش قد أجمعوا أمرهم على قتل رسول الله صلى الله عليه وسلم، فجمعوا من كل قبيلة رجلا جلدا نسيبا وسيطا ليضربوه ضربة رجل واحد حتى يتفرق دمه في القبائل. فأتى جبريل عليه السلام وهو رئيس الملائكة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأمره أن لا يبيت في مضجعه الذي كان يبيت فيه، وأخبره بمكر القوم. وأنزل الله تعالى: وإذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. وهنا تنبيه قبل أن نكمل في هذا الكلام، وهو أن نقول أن المكر من الخلق خبث وخداع لإيصال الضرر إلى الغير باستعمال حيلة، وأما المكر من الله ليس بمعنى الاحتيال، بل المكر من الله معناه مجازاة الماكرين بالعقوبة. وبعبارة أخرى، فإن الله تعالى أقوى في إيصال الضرر إلى الماكرين من كل ماكر جزاء لهم على مكرهم. فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم علي بن أبي طالب فأمره أن يبيت على فراشه ويتسجى ببرد له أخضر، ففعل. ثم خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم على القوم وهم على بابه ومعه حفنة تراب، فجعل يذرها على رؤوسهم، وأخذ الله عز وجل بأبصارهم عن نبيه وهو يقرأ ياسين والقرآن الحكيم إلى قوله فأغشيناهم فهم لا يبصرون. فلما أصبحوا فإذا هم بعلي بن أبي طالب فسألوه عن النبي فأخبرهم أنه خرج، فركبوا في كل جهة يطلبونه، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد سار مع أبي بكر حتى وصلا إلى غار ثور فدخلاه، وجاءت العنكبوت فنسجت على بابه، وجاءت حمامة فباضت ورقدت. فلما وصل رجال قريش إلى الغار قال أبو بكر يا رسول الله لو أن أحدهم ينظر إلى قدميه لأبصرنا تحت قدميه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم يا أبا بكر ما ظنك باثنين الله ثالثهما، ومعناه الله حافظهما، وليس معناه أن الله تعالى

مثلهم كمثل البنيان المرصوص يشد بعضه بعضا، ومثلهم في توادهم وتعاطفهم وتراحمهم كمثل الجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. فقد استقبل الأنصار إخوانهم المهاجرين ومدوا لهم يد المساعدة والعون، حتى كان الأنصاري يقسم ماله ومتاعه بينه وبين أخيه المهاجر. وفي السنة العاشرة للهجرة توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم، ودفن في المدينة المنورة في الموضع الذي توفي فيه، وهو حجرة السيدة عائشة رضي الله عنها. وكانت وفاته في ضحى يوم الاثنين لاثنتي عشرة خلت من شهر ربيع الأول صلى الله عليه وسلم. اللهم ارزقنا رؤيته واحشرنا تحت لوائه يا رب العالمين يا أكرم الأكرمين. والحمد لله أولا وآخرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

إخوة الإيمان، نداء إنساني عاجل جدا. المريضة لارا محمود إدريس الموجودة في مستشفى نجار الحمراء بحاجة ماسة جدا جدا إلى دم فيت بي بوزيتيف. للتواصل 70 6 8 8 9 70 168 080. إذن المريضة لارا محمود إدريس الموجودة في مستشفى نجار الحمراء بحاجة ماسة جدا جدا إلى وحدتي دم فيت بي بوزيتيف. للتواصل 70 6 8 8 9 70 168 080. لبوا للحاجة القصوى جدا جدا، وبارك الله بكم.

أهلا وسهلا هجرة المختار، يا مرحبا بالموعد المعطار. منك الندى فيك الهدى ضاء المدى، يا ملتقى الأسرار بالأنوار. منك المواعظ تستقى بعذوبة، لك كل عام لهفة الأنظار.

0: نداء المعرفة. النداء الأخير للمسافرين.
1: راحت علي الطيارة ومش عارف شو بدي أعمل.
0: ولا يهمك، الحل عند غادة ترافل. في ناس بتبيع تذاكر، بس بغادة ترافل مننصحك، منقلك شو البلدان اللي بتعطيه التجربة أمتع، أمتى أرخص، خط السير الأنسب، وكيف تستفيد من ميزانيتك لأقصى حد. غادة ترافل، حدك لآخر المشوار. غادة ترافل 03-477-027.
2: إيطاليا سل، مقصدك المعتمد والمريح لمبيع وشراء وتصليح جميع أنواع الأجهزة الخلوية وبطاقات التشريج. إيطاليا سل، المزرعة ملاصق لكافي إدريس بعد الديوان بخمسين متر على اليمين. 01-656-118 03-79-39-11.
3: فرع تاني، توينز موبايل بيروت المزرعة مقابل سوبر ماركت الديوان 50 متر على الشمال بإدارة إدريس محمد. توينز موبايل.
4: مطابع حول العالم، طباعة كتب، علب تجارية، فواتير، لافتات، فليكس، طباعة على القماش وغيرها. Offset Digital Printing Plotting Cutting Graphic Design Catalog Business Card Flyers. مطابع حول العالم، بيروت المزرعة بربور. 01-30-43-11 01-30-45-24.
5: حمل تطبيق إذاعة نداء المعرفة واستمع إلى بثنا المباشر 24/24، وبإمكانكم متابعة حلقات برامجنا المباشرة Live Video Streaming، بالإضافة إلى Sleeping Mode، دروس، أوقات الصلاة، بوصلة، اتجاه القبلة، عداد إلكتروني، أذكار وأدعية، وغيرها من الخدمات المفيدة. تطبيق إذاعة نداء المعرفة، سمعنا وشوفنا وين ما كنت. حمل التطبيق الآن، متوفر على iOS وأندرويد.
6: رجعنا

صفحات من الهجرة المباركة. كانت الهجرة النبوية حدثاً تاريخياً وذكرى ذات مكانة عالية لدى المسلمين، بل هي من أعظم أحداث التاريخ الإسلامي. صفحات من الهجرة المباركة. وجدت الدعوة الإسلامية في المدينة المنورة بذوراً صالحة سرعان ما تحولت إلى شجرات باسقات انتشرت أغصانها في كل الدنيا.

لما وصل خبر البيعة المباركة إلى قريش خافوا لأنهم كانوا على دراية تامة من نتائج هذه البيعة، فجاءوا إلى مخيم يثرب وقدموا الاحتجاج الشديد على هذه المعاهدة، حيث قالوا: يا معشر الخزرج، إنه قد بلغنا أنكم جئتم إلى صاحبنا، أي إلى محمد صلى الله عليه وسلم، لتستخرجوه من بين أظهرنا، وإنه والله ما من العرب أحد أبغض إلينا أن ينشب الحرب فيما بيننا وبينهم منكم. فحلف الذين لم يعرفوا بأمر البيعة لأنها تمت في سرية تامة وفي ظلام الليل بأنهم ما علموا بها، حتى أتوا رأس النفاق عبد الله بن أبي بن سلول، فجعل يقول: هذا باطل، وما كان هذا، لو كنت بيثرب ما صنع قومي هذا حتى يستشيروني. وسكت المسلمون فلم يتحدث أحد منهم لا بنفي ولا بإثبات. تأزم الوضع بين زعماء قريش، حيث لم يطمئنوا للجواب الأول، وما زال الشك يدفعهم للتأكد من الخبر، حتى عرفوا بأنه فعلا تمت البيعة. فخرج فرسانهم لملاحقة المتبايعين الذين نجوا منهم، لكنهم أدركوا سعد بن عبادة فشدوا يديه إلى عنقه بنسعة، وكان ذا شعر كثير، فصاروا يجذبونه بمقدمة شعره ويضربونه بكفوفهم على وجهه وقفاه، ويلكزونه، أي يجمعون كفوفهم ويضربون بها صدره رضي الله عنه، إلى أن جاء مطعم بن عدي والحارث بن أمية، وكان سعد يجيرهما، أي يحميهما إذا قدم المدينة، فأطلقاه من أيديهم وخليا سبيله. وكان معاذ بن عمرو بن الجموح قد شهد العقبة، وكان أبوه من سادة بني سلمة، وقد اتخذ عمرو في داره صنما من خشب يقال له مناف. فلما أسلم فتيان بني سلمة، معاذ بن جبل وابنه معاذ بن عمرو وغيرهما كانوا يدخلون بالليل على صنمه فيأخذونه ويطرحونه في بعض الحفر التي فيها أوساخ الناس وفضلاتهم، منكسا على رأسه، فإذا أصبح عمرو قال: ويلكم، من عدا على آلهتنا في هذه الليلة؟ ثم يفتش عنه حتى إذا وجده غسله ونظفه وطيبه، ثم قال: أما والله لو أعلم من يصنع بك هذا لأخزيته. فإذا أمسى ونام فعلوا به مثل ذلك، وفعل مرات، وفي الآخر علق على الصنم سيفه، ثم قال: إني والله ما أعلم من يصنع بك ما ترى، فإن كان فيك خير فامتنع، وهذا السيف معك. فلما كان الليل أخذوا السيف من عنقه، ثم أخذوا كلبا ميتا وربطوه به، وألقوه في بئر تلقى فيه خرق الحيض وأوساخ القوم. فاستيقظ عمرو فلم يجده، فخرج يتبعه حتى وجده في البئر مركسا مقرونا بالكلب. فلما رآه أبصر شأنه، وكلمه من أسلم من قومه، فأسلم وحسن إسلامه. ومما يروى في بيان لقاء النبي عليه الصلاة والسلام الأول بوفد يثرب الذين جاءوا مع قومهم في موسم الحج إلى مكة المكرمة، ما أورده أبو نعيم الأصبهاني في دلائل النبوة، حيث يروي عن الزهري أنه قال: لما اشتد المشركون على رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لعمه العباس بن عبد المطلب: يا عم، إن الله عز وجل ناصر دينه بقوم يهون عليهم رغم قريش عزا في ذات الله تعالى، فامض بي إلى عكاظ فأرني منازل أحياء العرب حتى أدعوهم إلى الله عز وجل، وإن يمنعوني ويؤوني حتى أبلغ عن الله عز وجل ما أرسلني به. فقال العباس: يا ابن أخي، امض إلى عكاظ فأنا ماض معك حتى أدلك على منازل الأحياء.
فبدأ رسول الله صلى الله عليه وسلم بثقيف، ثم صار يدور بين القبائل يدعوهم ويقرأ القرآن الكريم عليهم. فلما كان العام المقبل لقي 6 نفر من الخزرجيين والأوسيين، وهم أسعد بن زرارة وأبو الهيثم بن التيهان وعبد الله بن رواحة وسعد بن الربيع والنعمان بن حارثة وعبادة بن الصامت. فلقيهم النبي صلى الله عليه وسلم في أيام منى عند جمرة العقبة ليلى، فجلس إليهم فدعاهم إلى الله عز وجل وإلى عبادته والمؤازرة على دينه الذي بعث به أنبياءه ورسله، فسألوه أن يعرض عليهم ما أوحي إليه. فقرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم سورة إبراهيم: وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا البلد آمنا، إلى آخر السورة. فرق القوم وأخبتوا حين سمعوا، أي خشعوا وتواضعوا وأجابوه ونطقوا الشهادتين. فمر العباس بن عبد المطلب وهو يكلمهم ويكلمونه، فعرف صوت النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: ابن أخي، من هؤلاء الذين عندك؟ قال: يا عم، سكان يثرب الأوس والخزرج، دعوتهم إلى ما دعوت إليه من قبلهم من الأحياء فأجابوني وصدقوني وذكروا أنهم يخرجونني إلى بلادهم. فنزل العباس بن عبد المطلب وعقل راحلته، ثم قال لهم: يا معشر الأوس والخزرج، هذا ابن أخي وهو أحب الناس إلي، فإن كنتم صدقتموه وآمنتم به وأردتم إخراجه معكم، فإني أريد أن آخذ عليكم موثقا تطمئن به نفسي، ولا تخذلوه ولا تغروه، فإن جيرانكم اليهود، واليهود له عدو، ولا آمن مكرهم عليه. ماذا سيكون جواب الأنصار؟ هذا ما سنعرفه في الحلقة القادمة بإذن الله تعالى، فإلى اللقاء.

صفحات من الهجرة المباركة. كانت الهجرة النبوية حدثاً تاريخياً وذكرى ذات مكانة عالية لدى المسلمين، بل هي من أعظم أحداث التاريخ الإسلامي. صفحات من الهجرة المباركة. وجدت الدعوة الإسلامية في المدينة المنورة بذوراً صالحة سرعان ما تحولت إلى شجرات باسقات انتشرت أغصانها في كل الدنيا.

النبوية، درب نور وصبر. درب نور وصبر.

بسم الله الرحمن الرحيم. إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا. لم يكن صاحبه على نفسه يخاف ولا على دنياه يأسف، وإنما كان يخاف أن يطال الأذى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتحرك لسانه بمشاعر الحب والخوف على المحبوب يقول: يا نبي الله، ما هو إلا أن يطأطئ بعضهم رأسه فيرانا. ويأتي اليقين الصافي والتوكل الصادق جوابا: يا أبا بكر، ما ظنك باثنين؟ الله ثالثهما. إن الله معنا ليس معناها أن الله معهما على الحقيقة المعية المادية، لا، فالخالق لا يحتاج إلى ما خلق ولا يسكن الأماكن سبحانه. إن الله معنا ينصرنا ويدفع عنا الأذى، يرفعنا ولا يخذلنا، يؤيدنا بالنصرة والكلاءة ولا يضيعنا، هذا معناها. إن الله معنا عنوان كبير ونبراس منير وبيرق عال يحكي التوكل الكامل على الله تعالى. إن الله معنا.

0: نداء المعرفة مجوهرات قمر قمر جولري
1: نبيع وشراء ذهب الماس ساعات وأحجار كريمة نشتري منكم جميع أنواع الذهب والمجوهرات
0: مجوهرات قمر قمر جولري
1: سوق بربور قرب حلويات الذهبي تواصلوا معنا على خدمة الواتساب على الرقم 03-87-09-78 وتابعونا على صفحاتنا على الفيسبوك والإنستغرام
0: قمر جولري بإدارة عمر هلال التنير
2: Yes Travel and Tourism
3: Yes Travel and Tourism
2: Yes Travel
4: حجوز وسافر أكثر ودفع أقل وعنا أوفر
2: Yes Travel
4: الرائدة بحجز تذاكر السفر والفيزا والأوتيلات بأسعار مدروسة وخدمة سريعة
2: Honeymoon Package Yes Travel العنوان
5: كورنيش المزرعة بناية كوسا قرب الباندور للتواصل 71-240-074
2: Yes Travel and Tourism
6: عم بتفتش على تليفون آيباد لابتوب أو حتى صيانة أو خيار شاشة بروموبايل هو العنوان الصح بدك محل ثقة بأسعار ممتازة بيقدم لك أي نوع هاتف أو خدماته بروموبايل هو العنوان الصح بروموبايل العنوان طريق جديدة ساحة الملعب البلدي فرع تاني الدورة مقابل عقيل إخوان تليفون 76-616-669 76-616-669
7: حمل تطبيق إذاعة نداء المعرفة واستمع إلى بثنا المباشر 24/24 وبإمكانكم متابعة حلقات برامجنا المباشرة Live Video Streaming بالإضافة إلى Sleeping Mode دروس أوقات الصلاة بوصلة اتجاه القبلة عداد إلكتروني أذكار وأدعية وغيرها من الخدمات المفيدة تطبيق إذاعة نداء المعرفة سمعنا وشوفنا وين ما كنت حمل التطبيق الآن متوفر على iOS وأندرويد

0: بين السطور، قراءات لآراء محللين من الصحافة اللبنانية المحلية. بين السطور، برنامج سياسي يلقي الضوء على خفايا وكواليس السياسة. بين السطور،
1: أهلا بكم. قال جوني منير في صحيفة الجمهورية: كان لافتا اعتماد رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو سلوك الصمت منذ أعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وكذلك إيران وباكستان عن التوصل إلى اتفاق ينهي حال الحرب القائمة. وتحدث الإعلام الإسرائيلي عن صدمة عاشها نتنياهو وهو الذي كان خارج كل هذا السياق، لكن وبعد استهداف حزب الله بالمسيرات الشمال الإسرائيلي بدا وكأن نتنياهو كان ينتظر الحركة الاعتراضية للجناح الإيراني المعارض للاتفاق، وقد يكون وضع هجوم المسيرتين في هذه الخانة وأنه بات يحظى بالذريعة المطلوبة للرد على خرق معادلة الضاحية مقابل الشمال الإسرائيلي والتي ثبتتها واشنطن قبل فترة قصيرة. وفي معرض التفسيرات فإن أوساطا دبلوماسية قالت إن رسالة المسيرتين قد تكون للقول إن الاتفاق لا ينبغي أن يأتي على حساب نفوذ إيران الإقليمي وتحديداً ما يطاول الجسم العسكري لحزب الله. ذلك أن التسريبات كانت أوردت أن الاتفاق اكتفى ببند يشير إلى وقف إطلاق النار على كل الجبهات بما فيها لبنان، ولكنه لم يكن واضحاً حول مصير سلاح الحزب. وإذا صحت هذه القراءة فهي تعني وجود محاولة من الحرس الثوري صاحب التأثير الوحيد على حزب الله لتثبيت وقائع جديدة على الاتفاق، أما نتنياهو فيسعى بدوره لإعادة نقل الأمور إلى دائرة الحرب. وثمة من بات يعتقد أن الاتفاق في حال إقراره سيؤسس لعلاقة جديدة مع واشنطن ومختلفة عن تلك التي طبعت المرحلة السابقة، لكن الحسابات الإسرائيلية مختلفة كلياً عن تلك الأمريكية. ففي حين تريد واشنطن ترويض طهران لاستردادها، تريد تل أبيب تفكيك النظام الإيراني وتدميره كونه يشكل خطراً مباشراً عليها. إذا تم توقيع الاتفاق فهذا سيعني رقابة خارجية صارمة لتثبيت وقف النار والعمل لتحويل الساحة اللبنانية من ساحة مواجهة إلى ساحة تسوية، وستشكل عندها المفاوضات اللبنانية الإسرائيلية تحت الرعاية الأمريكية بشقيها الدبلوماسي والعسكري الوجهة الإلزامية لتثبيت المسار الجديد. أما إذا نجح نتنياهو من جهة والحرس الثوري من جهة أخرى في نسف الاتفاق ودفع المنطقة نحو أشهر جديدة من المواجهات الحربية، فإن جنوب لبنان سيدفع مزيدا من الفواتير الجغرافية والديموغرافية وصولا إلى البقاع الغربي، وستزداد الأثقال التي يحملها لبنان خصوصا على الصعد الاقتصادية والحياتية والاجتماعية وأيضا السياسية. في الختام أشكر لكم حسن المتابعة وإلى اللقاء.
0: بين السطور، قراءات لآراء محللين من الصحافة اللبنانية المحلية. بين السطور، برنامج سياسي يلقي الضوء على خفايا وكواليس السياسة. بين السطور.
2: نداء المعرفة من بيروت لكل الدنيا. من بيروت لكل الدنيا. www.nida.fm

0: مستمعين الكرام، دقائق من الخيرات مع فضيلة الشيخ طارق اللحام ضمن برنامج طريق الهداية.
1: الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين. أما بعد، يقول الله تعالى في القرآن الكريم: إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا، فأنزل الله سكينته عليه وأيده بجنود لم تروها وجعل كلمة الذين كفروا السفلى وكلمة الله هي العليا والله عزيز حكيم. الهجرة النبوية لم تكن هروبا من قتال ولا جبنا عن مواجهة ولا تخاذلا عن إحقاق حق أو إبطال باطل، ولكن هجرة بأمر الله تعالى أعد فيها النبي القائد صلوات ربي وسلامه عليه العدة، وهيأ الجند وعاد بهم إلى مكة فاتحا. أوذي رسول الله صلى الله عليه وسلم وأوذي أصحابه الكرام في مكة، وصبر آل ياسر، ورسول الله صلى الله عليه وسلم جاهر بالدعوة إلى الله فلم يكن يخفي شيئا منها، بل كان يدور في المواسم التي يجتمع فيها الناس ويقول لهم: أيها الناس قولوا لا إله إلا الله تفلحوا. وصبر صلى الله عليه وسلم على إيذاء المشركين من أهل مكة، وانصب العذاب على المستضعفين صبا، جلد وضرب وحبس وتحريق وقتل، ولكن أدركهم المدد الرباني والتثبيت الإلهي، فكأنهم صخرة لا تخدش، وصارت نبضات قلوبهم الخاشعة وهمسات أدعيتهم الضارعة تهز الأفئدة والعروش. أليس ردد بلال الحبشي رضي الله عنه: أحد أحد أحد أحد، لم يتراجع ولم ينفتن. فكم نحن بحاجة اليوم إلى أن نتطلع إلى مواقف هؤلاء الرجال الرجال. وهذا عمر رضي الله عنه يقف في وضح النهار ممتشقا سيفه قائلا لصناديد قريش بصوت جهير: يا معشر قريش، من أراد منكم أن تفصل رأسه أو تثكله أمه أو تترمل امرأته أو ييتم ولده أو تذهب نفسه، فليتبعني وراء هذا الوادي، فإني مهاجر إلى يثرب. فما تجرأ أحد منهم أن يحول دونه ودون الهجرة. وانظروا إلى موقف القائد العظيم محمد صلى الله عليه وسلم بعدما جاءوا إلى عمه أبي طالب يقولون له: يا أبا طالب، ماذا يريد ابن أخيك؟ إن كان يريد جاها أعطيناه، وإن كان يريد مالا جمعنا له حتى يصير أغنانا، وإن كان يريد الملك توجناه علينا. ولكن النبي صلى الله عليه وسلم الذي يوحى إليه أجاب عمه بقوله: لو وضعوا الشمس بيميني والقمر بشمالي ما تركت هذا الأمر حتى يظهره الله أو أهلك دونه. ليس في الأنبياء من يترك الدعوة إلى الله، ليس في الأنبياء عليهم السلام من يتخلى عن الدعوة إلى الله مهما اشتد عليه البلاء، ليس في أنبياء الله من يعرض عن دين الله لشدة الإيذاء. أجمع المشركون على قتل رسول الله صلى الله عليه وسلم، فجمعوا من كل قبيلة رجلا رجلا جلدا ليضربوه ضربة رجل واحد حتى يتفرق دمه بين القبائل. فأتى جبريل عليه السلام وأخبره بكيد المشركين، وأمره بأن لا يبيت في مضجعه الذي كان يبيت فيه. فدعا صلى الله عليه وسلم علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأمره أن يبيت على فراشه ويتسجى ببرد له أخضر ففعل. ثم خرج صلى الله عليه وسلم وهم على بابه ومعه حفنة تراب، فجعل يذرها على رؤوسهم وهو يقرأ:

تنزيل العزيز الرحيم لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون لقد حق القول

أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون فخرج صلى الله عليه وسلم من أمامهم ولم يروه. ومن بركات الهجرة أن امرأة ممن سبقت رسول الله صلى الله عليه وسلم مات ولدها معها في الطريق إلى المدينة، أصابه مرض فمات فتملكها الجزع، فقالت: اللهم إنك تعلم أني ما هاجرت إلا ابتغاء مرضاتك ومحبة في نبيك، فلا تشمت بي الأعداء. فقام ولدها في الحال أحياه الله تعالى. قالت: فطعم وطعمنا، ثم بقي حيا إلى خلافة سيدنا عمر رضي الله عنه. وقصة الطفيل بن عمرو الدوسي الذي كان مع

القرآن الكريم إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا. فهذا الصاحب هو الصديق رضي الله عنه، وليس معنى الآية أن الله موجود معهما في الغار، بل المعية هنا معية النصرة، أي الله تعالى هو الذي ينصرنا ويحمينا، لأن الله موجود بلا مكان. حمى الله تعالى حبيبه محمدا بأوهن البيوت، وأوهن البيوت بيت العنكبوت، وأرسل حمامة باضت على فم الغار، فأعمى الله تعالى أبصار المشركين عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما المؤمنون فينتظرون في المدينة المنورة حبا وشوقا وصول الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم، ويتوافدون إلى مشارف المدينة من ناحية طريق مكة، وبعضهم يتسلق الأشجار وينظر إلى بعد عله يرى أثرا لقدوم رسول الله صلى الله عليه وسلم. وذات يوم والناس في انتظار بلهف وشوق، وقد انتصف النهار واشتد الحر، توافدوا جماعة بعد جماعة، وإذا برجل ينادي بأعلى صوته: ها قد جاء من تنتظرون يا أهل المدينة. وتكر الجموع عائدة لاستقبال الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم، والحب يسبقها، ولسان حالهم يقول: طلع البدر علينا من ثنيات الوداع. اللهم أعد علينا هذه الذكرى المباركة بالأمن والأمان يا رب العالمين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.

0: نداء المعرفة. إذا قلنا ذهب، حلي، الماس، يعني مجوهرات منابدر. وإذا بدك قطع مميزة وفريدة من نوعها، ما إلك إلا مجوهرات منابدر. وقبل ما تسألوا عن الأسعار، هي مدروسة بتريح العرسان واللي بده يجيب هدية كمان. مجوهرات منابدر، المزرعة، سوق بربور، 01-65-12-84-03-02-48-92.
1: نقليات علاء، لفك وتوضيب المنازل والمكاتب، توضيب وفك وتركيب، برادي، تريات، مكيفات ونجارة، رفعة لغاية الطابق 17.
2: لدينا فريق لتنظيف المنازل قبل النقل وتنظيف وترتيب الأثاث بعد النقل، كما لدينا مستودعات لتخزين الأثاث والبضائع.
1: مشكلتك محلولة عنا،
2: منقدم لك الخدمة الأفضل.
1: أرقام التلفون 71-390-711
2: 05-813-277.
3: ولو نحن لبعض، ليه حامل السيارة بالعرض؟ تفضل على مكتب محمد دمج للسيارات، إنجاز جميع المعاملات بمصلحة تسجيل السيارات والآليات، كمان تسجيل جميع الآليات، دفع رسوم ميكانيك وتأمينات فورية، إنجاز وتجديد جميع رخص السواقة، إنجاز رخص سواقة دولية، معاينة ميكانيكية لجميع السيارات، بيع أرقام سيارات مميزة، وتأجير جميع أنواع السيارات بأسعار مدروسة مع خدمة تسليم واستلام السيارة بالمطار.
4: هدفنا خدمتكم بشكل مميز وسريع. مكتب محمد دمج للسيارات، بيروت، نزلة برج أبو حيدر، بعد المسجد ب500 متر، بناية نوفل، 03-09-24-72.
1: لا فارينا، تشكيل كبير من الحلويات العربية والجاتو الفاخرة بالطعمة والنوعية والمخبوزات والمعجنات الشهية، بالإضافة للبوزة المشكلة الغربية. شويفات القبة، طريق العام ملاصق للديوان هايبر ماركت، تليفون 05-810-850.
5: لإعلاناتكم على إذاعتنا تواصلوا معنا على الرقم 00961166701، 00961333122.

ورد في الحديث الصحيح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: تفتح أبواب الجنة يوم الاثنين ويوم الخميس، فيغفر الله لكل عبد لا يشرك بالله شيئا إلا رجلا بينه وبين أخيه شحناء، فيقال أنظروا هذين حتى يصطلحا. معنى الحديث أن هذين مستثنيان لا يغفر الله لهما في زينك اليومين، هذان اليومان أكثر الأيام مغفرة للذنوب، ومع ذلك يقال للملائكة أخروا هذين حتى يتصالحا لأن بينهما تحاقدا.

0: أعزائنا المستمعين، دقائق من الخيرات مع فضيلة الشيخ محمد دعبول ضمن برنامج طريق الهداية.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد طه الأمين وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت يا حي يا قيوم تجعل الحزن إذا شئت سهلا. محاضرة الهلال والأشهر القمرية وكيفية المراقبة. وسنذكر إن شاء الله تبارك وتعالى عن الشهر القمري أو الهجري، وعن أسماء الأشهر القمرية أو الهجرية، متى تكون المراقبة، كيف تكون المراقبة، احتمالات نتائج المراقبة، وصفة الأمكنة التي ينبغي أن تكشف غروب الشمس إن شاء الله تعالى. الشهر القمري أو الهجري، يكون الشهر القمري أو الهجري إما 29 يوما أو 30 يوما، كما هو نص حديث البخاري ومسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم: إنا أمة أمية لا نكتب ولا نحسب، الشهر هكذا وهكذا، يعني مرة 29 ومرة 30. فلا يأتي الشهر القمري 28 يوما ولا 31 يوما. أسماء الأشهر القمرية أو الهجرية: بداية المحرم، صفر، ربيع الأول، ربيع الآخر، جماد الأولى، جماد الثانية، رجب، شعبان، رمضان، شوال، ذو القعدة، وذو الحجة. متى تكون المراقبة؟ العبرة بليلة المراقبة فقط، ولا تكون ليلة المراقبة إلا في ليلة واحدة، يوم 29 من الشهر الهجري مغربا بعد مغيب الشمس، أي ليلة 30، أو ليلة اليوم الأول من الشهر الجديد بحسب نتيجة المراقبة. كيف تكون المراقبة؟ من بعد مغيب الشمس يراقب المراقب الهلال من جهة المغرب، جهة مغيب الشمس في الأفق الغربي، وتتم المراقبة لمدة 40 دقيقة تقريبا، هذا مع الاحتياط وفيه زيادة، من بعد مغيب الشمس، لأنه بعد ذلك لا يظهر في هذه الليلة. إرشادات عامة للمراقبة: المكان المناسب للمراقبة والتوقيت المناسب للمراقبة، لأننا لو نزلنا قبل مغيب الشمس هذا يكون تحضيرا للمراقبة بعد مغيب الشمس، ومعرفة ماذا نراقب. نراقب هذا الهلال الذي هو ليس على شكل مربع، الذي هو ليس على شكل نقطة، إنما على شكل الهلال المعروف، وسنذكر إن شاء الله تعالى كيف يكون شكله في بداية الشهر. فإذا ضمن الإرشادات العامة: تريح العينين من حين لآخر، والتركيز وقت المراقبة في ذلك، يعني نحن نراقب بعد مغيب الشمس ونكون في مكان المراقبة قبل الوقت لأجل التحضير. كذلك من الإرشادات العامة أننا نذهب للمراقبة ولو كنا نعلم أن هناك غيوم، لأنها قد تنقشع قليلا فيرى الهلال من خلالها، يعني لو كان هناك سحاب غيوم في السماء نحن نراقب لأنها قد تنقشع ويظهر هذا الهلال وقد لا يظهر. نكون كما ذكرنا قبل المغرب بنحو ربع ساعة للتحضير، ونبقى بعد مغيب الشمس قريب 40 دقيقة، لأنه أيضا كما ذكرنا لا يظهر بعد ذلك. والمراقبة بعد مغيب الشمس مباشرة وليس قبل ذلك. احتمالات نتائج المراقبة: الأول ظهور الهلال، فإذا رأينا الهلال ثبت لدينا ذلك، فاليوم الذي بعده هو الأول من الشهر الهجري. الثاني عدم ظهور الهلال، والسماء صافية قد لا يظهر الهلال، فبالتالي اليوم الذي بعده هو 30 من هذا الشهر، والذي بعده هو 1 من الشهر الذي نراقب هلاله. 3 أن يحصل غيوم، أن يكون هناك غيوم فغم علينا، حال بيننا وبين الهلال سحاب، أيضا نكمل الشهر 30 يوما، وما بعده يكون 1 من هذا الشهر. إذا رؤي الهلال من قبل المعتبرين شرعا، وهذا العلماء شرحوه في كتبهم، أن يكون ذكرا عدلا حرا مسلما، توفرت فيه هذه الشروط، سالم من الوقوع في الكبائر، يؤدي الواجبات، يجتنب المحرمات، وملتزم بمروءة أمثاله، وهذا له شرحه. فإذا إذا رؤي الهلال من قبل المعتبرين شرعا، فيكون يوم غد هو 1 من الشهر الهجري. والهلال شكله كشكل القوس، والقوس بطنه من جهة الوتر، وظهره من الجهة المقابلة، ويكون ظهره لجهة مغيب الشمس، هكذا ذكره علماء اللغة. وقال في لسان العرب: للقوس ظهر وبطن، فالبطن ما يلي منها الوتر، وظهرها الآخر الذي ليس فيه وتر. قد لا نرى الهلال، نعم هذا يحصل، إن لم نرى الهلال نكمل عدة الشهر 30 يوما. إن غم علينا، حال بيننا وبينه سحاب، أيضا نكمل عدة الشهر 30 يوما. صفة الأمكنة التي ينبغي أن تكشف غروب الشمس دون ما يعيق هذه الرؤية: سطح مبنى مثلا، قمة جبل، شاطئ، تلة، منارة، مئذنة، طابق عال في مبنى. يعني لا يكون ما يعيق هذه الرؤية في جهة مغيب الشمس. وهكذا نكون قد أنهينا الكلام على الشهر القمري أو الهجري، وأسماء هذه الأشهر، متى تكون المراقبة، وكيف تكون المراقبة، واحتمالات نتائج المراقبة، وصفة الأمكنة التي ينبغي أن تكشف غروب الشمس. والله سبحانه وتعالى أعلم.

ما زلنا في وقت صلاة العصر ولم يبقى سوى دقائق لأدائها، فليسارع من لم يؤدها قبل الفوات، ويسر الله عز وجل لنا ولكم سبل الخير.

عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من غدا إلى المسجد أو راح أعد الله له في الجنة نزلا كلما غدا أو راح. متفق عليه.

مستمعينا الكرام، نبقى الآن مع قراءة لآيات بينات من القرآن الكريم بصوت المقرئ الشيخ محمد سمير دبليز.

المدثر قم فأنذر وربك فكبر وثيابك فطهر والرجز فاهجر ولا تمنن تستكثر ولربك فاصبر.

سأرهقه صعودا. إنه فكر وقدر فقتل كيف قدر.

يُؤْثَرُ. فقال إن هذا إلا سحر يؤثر، إن هذا إلا قول البشر. سأصليه سقر، وما أدراك ما سقر؟ لا تبقي ولا تذر، لواحة للبشر.

وما يعلم جنود ربك إلا هو وما هي إلا ذكرى للبشر.

لا والقمر والليل إذ أدبر والصبح إذا أسفر إنها لإحدى الكبر نذيرا للبشر لمن شاء منكم أن يتقدم أو يتأخر

0: الله أكبر.
1: مستمعين الكرام، حان الآن موعد أذان المغرب حسب التوقيت المحلي لمدينة بيروت، ويرفع لكم عبر أثير إذاعة نداء المعرفة صوت المشاريع.

مستمعين الكرام، من نداء المعرفة صوت المشاريع رفع لكم أذان المغرب حسب التوقيت المحلي لمدينة بيروت. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعده.

0: العالمين له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على سيدنا محمد أشرف المرسلين وحبيب رب العالمين وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين. أما بعد، فقد كان السلطان صلاح الدين الأيوبي رضي الله عنه كما وصفه أصحاب التراجم شافعي المذهب أشعري الاعتقاد، وقد كان له اعتناء خاص بنشر عقيدة الإمام الأشعري رحمه الله. وقد أمر السلطان صلاح الدين الأيوبي المؤذنين في وقت التسبيح أن يعلنوا بذكر العقيدة الأشعرية، فوظف المؤذنين على ذكرها كل ليلة. وقد كان السلطان صلاح الدين الأيوبي رضي الله عنه حافظ القرآن وحافظ كتاب التنبيه في الفقه الشافعي وحافظ كتاب الحماسة، وكان دينا ورعا غازيا مجاهدا تقيا. ولما كان للسلطان المذكور صلاح الدين رضي الله عنه هذا الاهتمام بعقيدة الإمام الأشعري، ألف الشيخ النحوي محمد بن هبة هذه الرسالة وأسماها حدائق الفصول وجواهر العقول، وأهداها للسلطان فأقبل عليها وأمر بتعليمها حتى للصبيان في الكتاب، وصارت تسمى فيما بعد بالعقيدة الصلاحية نسبة إلى السلطان صلاح الدين الأيوبي رضي الله عنه.
1: الله حي ذو امتنان.
0: ومما جاء في هذه القصيدة الصلاحية: جمعتها للملك الأمين الناصر الغازي صلاح الدين عزيز مصر قيصر الشام ومن ملكه الله الحجاز واليمن ذي العدل والجود معا والباسي يوسف محيي دولة العباس ابن الأجل السيد الكبير أيوب نجم الدين ذي التدبير لا زالت الأيام طوع أمره والسعد يسعى مع جيوش نصره حتى ينال منتهى آماله مؤيدا ممتعا بآله وصانع العالم لا يحويه قطر تعالى الله عن تشبيه قد كان موجودا ولا مكانا وحكمه الآن على ما كان سبحانه جل عن المكان وعز عن تغير الزمان فقد غلا وزاد في الغلو من خصه بجهة العلو وحصر الصانع في السماء مبدعها والعرش فوق الماء وأثبتوا لذاته التحيزا قد ضل ذو التشبيه فيما جوزا. ثم قال في هذه العقيدة: إن الذي يؤمن بالرحمن يثبت ما قد جاء في القرآن من سائر الصفات والتنزيه عن سنن التعطيل والتشبيه من غير تجسيم ولا تكييف لما أتى فيه ولا تحريف فإن من كيف شيئا منها زاغ عن الحق وضل عنها وهكذا ما جاء في الأخبار عن النبي المصطفى المختار. ثم قال في هذه العقيدة: وصانع العالم ذو كلام أوصل معناه إلى الأفهام كلامه المنزل من صفاته وهو قديم قائم بذاته وقل لمن قد كيف الكلام بالحرف والصوت معا سلاما فإنهم قد كابروا العيانا وخالفوا الدليل والبرهانا فيا أولي التشبيه والتجسيم الحاء في الرحمن قبل الميم وهكذا المتلو في كلامكم أيهما القديم في اعتقادكم أضللتم الجهال بالتمويه لما سلكتم نهج التشبيه.

0: مستمعين الكرام، ترقبوا بعد قليل أوراد المساء.
1: نداء المعرفة.

مملكة العبايات الخليجية، تشكيلة واسعة من أجمل العبايات والأسعار. مارلياس مقابل الباب الرئيسي لسكنة الحلو. تليفون 01 70 14 10.

0: البيت اللبناني للعطور من روان، خبرة تزيد على 30 عاما. عطور فرنسية وعربية، أفخم المخلطات الشرقية. البيع بالجملة والمفرق، فرع أول شركة روان بيروت مقابل جامع سليم إسلام، فرع ثاني برج أبي حيدر المكتبة الرفاعية، واتساب 78 90 61 51.
1: مجوهرات الريانة تقدم تشكيلة من أفخم مجموعة الحلي الفاخرة من الذهب والألماس والأحجار الكريمة، بالإضافة إلى الساعات العالمية. هدية فاخرة عند شراء كل علامة. مجوهرات الريانة، عائشة بكار، شارع ابن رشد، قرب دار الفتوى. تليفون 01 79 89 44 03 88 99 25، لصاحبها الحاج محمد حليق.
2: عم بتواجهوا صعوبات أسرية زوجية أو تحديات سلوكية مع أولادكم؟ حجزوا موعدكم مع اختصاصية العلاقات الزوجية والأسرية وسلوكيات الأطفال ليال الخطيب، اللي بتقدم ورشات للكبار للتعامل مع مشاعرهم وحل المشاكل الزوجية، وورشات للأطفال لتنظيم السلوكيات، بالإضافة إلى جلسات أونلاين. الاختصاصية ليال الخطيب، العنوان الحمراء، تليفون 70 601 652.
3: العمدة، عنوان الذوق الراقي والأصيل، أجود أنواع البن الإيطالي ومجموعة من العسل الأسترالي مانوكا، بالإضافة إلى تشكيلة من العسل الطبيعي. العمدة، لدينا أجود أنواع التمور بالإضافة إلى التمور المزينة، زيوت معصورة على البارد، حبة البركة، اللقطين والسمسم، طحينة وزبدة مكسرات بدون إضافات.
4: العمدة، بيروت نزل برج أبي حيدر قبل محطة بدران على اليمين بمئة متر. تليفون 03 922 950.
5: الجامعة قرار مهم، بس كمان منعرف أنه الكلفة قد تكون مشكلة كبيرة. لهيك بالجامعة العالمية في برامج منح دراسية وحصومات ومساعدات مالية ممكن تساعدكم تختاروا براحة أكتر. إذا كنت طالب متفوق أو عم تفتش على فرصة تسجيل أنسب، أو حتى بدك تعرف كل الخيارات المتاحة قبل ما تقرر، فيك تستفسر على الرقم 71 3 58 058، أو تزورنا بفرع البطرقية. Global University، خطوتك الأولى نحو النجاح.
6: رجعنا. أوراد المساء.

أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد.

لك وأن محمدا عبدك ورسولك. اللهم إني أشهدك وأشهد حملة عرشك

وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت.

0: الجنة حق والنار حق. اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن، وأعوذ بك من العجز والكسل، وأعوذ بك من الجبن والبخل، وأعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال.
1: اللهم اقض عنا الدين، وأذهب الهم، وفرج كرباتنا، واستر عوراتنا، وانفعنا ببركات سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وأكرمنا برؤيته وشفاعته. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.

0: نداء المعرفة. مجوهرات عماد بدر في اختيار الحلي الجميلة سباقة، ومجموعتها الغنية ترضي جميع الذواقة. إنها مجوهرات عماد بدر، المزرعة شارع بربور مقابل روتس، تليفون 01-65-14-15-03-21-99-68. مجوهرات عماد بدر، مع كل علامة عروسين هدية.
1: على صوت عالي أو الصبح ومجتمعين، مع تلج أو بالسقعة ومكنكنين، عكزة طعمة أو حد النار مبسوطين، كيف ما كانت القصة، قصتكم العنوان شاي راس الحصان، طعم الشاي عصوله. كافيه باي ذا واي بتستقبلكن 24/24، قاعدة خارجية مريحة وداخلية بصالة واسعة وكبيرة، بتقدم صاج، قهوة، سحلب، فرابي وسموذي وأراجيل. كافيه باي ذا واي ملتا الأحبة والرفقة، البربير تحت مركز يموت للسمع قرب مستشفى البربير. فري ديليفري، للتواصل 03-222-439.
2: عالسريع خد لك هالخبرية، شركة السماك للطاقة الشمسية والتكييف بتأمن لكم جو مريح ولطيف مع التركيب والصيانه بعد البيع. شركة السماك للطاقة الشمسية والتكييف، وكلاء شركة فيليسيتي للبطاريات. فرع أول سليم سلام، فرع تاني شتورة البقاع. تليفون 76-67-98-98.
3: لما تقول طرابلس بتتذكر دغري المينا والصيداوي. مطعم وكافي وسيفود صيداوي دايما بالطليعة، بقلقمة فاخرة، بصالة مريحة ووسيعة، وخدمة رفيعة وسريعة، مختصين بالسمك البلدي الطازج وأسعار مدروسة. مطعم وكافي وسيفود صيداوي طرابلس المينا. للحجز والاستفسار والاتصال 71-77-41-53 06-217-638. شاركونا عبر صفحات التواصل الاجتماعي الخاصة بالمطعم. فري ديليفري على السريع، وألف صحة للجميع.
4: مفاجأة حملة الديوان للحج والعمرة، رحلة اقتصادية ميسرة في شهر تموز بطريق البر، 4 أيام في مكة المكرمة و3 أيام في المدينة المنورة، فقط $295 لمن يعتمر للمرة الأولى، و$365 لمن اعتمر سابقاً. السعر يشمل التأشيرة، المواصلات كاملة، فنادق الإقامة والمزارات، كما يرافقكم سلة من أهل العلم والإداريين. حملة الديوان للحج والعمرة 76-798-534.

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. كان شيخنا الحافظ اللغوي الفقيه المحدث الشيخ عبد الله الهرري رحمه الله ينصحنا أن نكثر عند الشدة من قول يا حي يا قيوم، لو ألف مرة قلناها فيها فائدة عظيمة. وهذا أخذه مما ثبت عن سيدنا علي رضي الله عنه قال: لما كان يوم بدر قاتلت شيئا من قتال، ثم جئت مسرعا لأنظر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ما فعل، فجئت فإذا هو ساجد يقول: يا حي يا قيوم، يا حي يا قيوم، لا يزيد عليها. فرجعت إلى القتال، ثم جئت وهو ساجد يقول ذلك أيضا، فذهبت إلى القتال، ثم جئت وهو ساجد يقول ذلك، حتى فتح الله عليه: يا حي يا قيوم، يا حي يا قيوم.

0: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من قال حين يصبح: اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، عليك توكلت وأنت رب العرش العظيم، ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، أعلم أن الله على كل شيء قدير، وأن الله قد أحاط بكل شيء علما، اللهم إني أعوذ بك من شر نفسي ومن شر كل دابة أنت آخذ بناصيتها، إن ربي على صراط مستقيم. لم ير في نفسه يومئذ ولا أهله ولا ماله شيئا يكرهه. ومعنى إن ربي على صراط مستقيم عدل في حكمه. فقولوا هذا الدعاء صباحا مساء، مخلصين النية لله مع إخراج كل حرف من مخرجه ومراعاة المدود كهذا المد في كلمة ما شاء الله، تمد 4 حركات أو 5 حركات. وبارك الله فيكم وحفظكم.
1: يا طه أدري آن شعري ما يوفي فضلك علي، يا طه أدري آن شعري ما يوفي فضلك عليّ.

0: نداء المعرفة. النداء الأخير للمسافرين.
1: راحت علي الطيارة ومش عارف شو بدي أعمل.
0: ولا يهمك، الحل عند غادة ترافل. في ناس بتبيع تذاكر، بس بغادة ترافل مننصحك، منقل لك شو البلدان اللي بتعطيك تجربة أمتع، أمتى أرخص، خط السير الأنسب، وكيف تستفيد من ميزانيتك لأقصى حد. غادة ترافل، حدك لآخر المشوار. غادة ترافل 03-477-027.
2: كيفما درت في مملكته ستأخذك الروائح العطرة إلى ذكريات جميلة. فمنذ الخمسينات وحلويات الذهب رائدة في مجالها، حيث ذاقها الناس فحلقوا بالطعم الشهي. مجموعة من أفخر الحلويات العربية والكنافة المميزة، عثمانية حلاوة بجو، مفروكة وشعبيات بقشطر. حلويات الذهب، ذهب الحلويات.
3: فرع أول، المزرعة، سوق بربور، 01-311-666. فرع ثاني، قرب سوبر ماركت الديوان، خلدة، 05-8111-66.
4: Yes Travel and Tourism.
5: Yes Travel and Tourism.
4: Yes Travel.
6: حجوز وسافر أكثر ودفع أقل وعنا أوفر.
4: Yes Travel.
6: الرائدة بحجز تذاكر السفر والفيزا والأوتيلات بأسعار مدروسة وخدمة سريعة.
4: Honeymoon Package. Yes Travel. العنوان
7: كورنيش المزرعة، بناية كوسا، قرب الباندور. للتواصل 71-240-074.
4: Yes Travel and Tourism.
8: مطابع حول العالم، طباعة كتب، علب تجارية، فواتير، لافتات، فليكس، طباعة على القماش وغيرها. Offset Digital Printing، Plotting، Cutting، Graphic Design، Catalog، Business Card، Flyers. مطابع حول العالم، بيروت المزرعة بربور، 01-30-43-11 01-30-45-24.

0: المهاجرون والأنصار، شذرات ذهبية من أحد أهم مراحل الدعوة النبوية، وهي الهجرة الشريفة، وكيف آخى رسول الله صلى الله عليه وسلم بين المهاجرين من مكة المكرمة وغيرها والأنصار أهل المدينة المنورة. المهاجرون والأنصار، وقفات تاريخية مهمة مع فضيلة الشيخ الدكتور طارق اللحام.
1: المهاجرون والأنصار. بسم الله والحمد لله، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. هذا برنامج إن شاء الله نتناول فيه الكلام على الذين هاجروا مع النبي المصطفى عليه الصلاة والسلام لما كانت الهجرة واجبة على كل مسلم قادر أن يهاجر إلى المدينة المنورة زادها الله تعالى شرفا. وسنتكلم كذلك على هجرة النبي المختار عليه الصلاة والسلام لما هو هاجر ومعه سيدنا أبو بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه، ودخلا الغار، ثم بعد ذلك انطلقا ودخلا إلى المدينة المنورة. وكذلك سنتكلم على الاحتفال بهذه المناسبة العظيمة، رأس السنة الهجرية. فإن شاء الله تعالى برنامجنا سيتناول أيضا الكلام على الأنصار الذين نصروا النبي المصطفى عليه الصلاة والسلام، وهم أهل المدينة الذين كانوا استقبلوا نبينا عليه الصلاة والسلام، واستقبلوا المهاجرين، وبذلوا ما عندهم من الغالي والنفيس. نتناول أولا الكلام على المهاجرين، وهؤلاء الذين هاجروا من مكة أو غيرها إلى المدينة المنورة. وهؤلاء المهاجرون سبقهم هجرة إلى بلاد الحبشة، فإن الكفار اشتد أذاهم على المسلمين حتى أمر النبي عليه الصلاة والسلام بعض أصحابه بالهجرة إلى الحبشة، وكان ملكها يقال له أصحمة. وأصحمة النجاشي هذا الذي كان ملك الحبشة كان نصرانيا، ولما بلغته دعوة النبي عليه الصلاة والسلام أسلم وآمن ونطق بالشهادتين، واستقبل أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام. إلى يومنا يوجد قبور للصحابة الذين ماتوا في الحبشة بجوار قبر أصحمة النجاشي رضي الله عنه وأرضاه، فهو من التابعين، يعني الذين التقى بالصحابة ولم يلتقي بالنبي عليه الصلاة والسلام، آمن ومات على الإيمان وحسن إسلامه، حتى إنه لما مات وعلم النبي عليه الصلاة والسلام بموته قال: صلوا على أخيكم أصحمة فإنه رجل صالح. والله تعالى أكرم هذا الولي الصالح الطيب المبارك أصحمة النجاشي رحمه الله أنه كان يرى نور على قبره بعد موته، وهذا علامة على الخير، وهذا علامة أنه مات على صلاح الحال كما أخبر سيد الناس عليه الصلاة والسلام. هذه الهجرة المباركة هاجر المهاجرون وتركوا ديارهم، ونعني الآن في الكلام الهجرة إلى المدينة المنورة التي كان يقال لها يثرب. النبي عليه الصلاة والسلام أمر أصحابه بالهجرة، فصاروا يهاجرون فرادى ومجموعات قليلة خوفا من أذى الكفار المشركين الذين كانوا يلحقون الضرر بكل إنسان علموه سيهاجر، يعني يأخذون ماله وأحيانا يقتلون ويضربون ويؤذون هؤلاء الذين أرادوا الهجرة تنفيذا لأوامر الله تبارك وتعالى. فهؤلاء لحقوا بدار ليس لهم أهل ولا مال فيها حين هاجروا إلى المدينة، ما معهم شيء، بعضهم ما ترك الكفار له شيئا يأخذه معه. هاجروا وتركوا مكة المكرمة وفارقوا، سواء كانوا من البدو أو الحضر أو كانوا يسكنون غير مكة، حتى كانت الهجرة واجبة عليهم، فرض على كل إنسان قادر أن يهاجر من مكة أو غيرها إلى المدينة المنورة. هذه الهجرة المباركة كما ذكرنا سبقها هجرتان صغيرتان إلى الحبشة، وأما الذين كما تكلمنا نتكلم عليهم اليوم هم المهاجرون إلى المدينة المنورة. فلما نقول الهجرة تطلق من الهجرة في العادة من مكة إلى المدينة المنورة. هؤلاء الذين استقبلوا المهاجرين ماذا يسمون؟ الأنصار. فالأنصار من يطلق عليه هذا اللفظ هو الذي آوى المهاجرين ونصروا رسول الله صلى الله عليه وسلم. هم هؤلاء جاءوا إلى رسول الله ليلة العقبة وهاجروا أيضا، هم كانوا من المدينة، جاءوا إلى كانت يقال لها يثرب، جاءوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وكانوا قاصدين مكة حتى يلتقوا بالرسول عليه الصلاة والسلام وبايعوه، بايع النبي عليه الصلاة والسلام، كما قال ابن عباس رضي الله عنهما: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم وإن أبا بكر وعمر كانوا من المهاجرين لأنهم هجروا المشركين، وكان من الأنصار مهاجرون، يعني كان قبل أن يهاجر الناس إلى المدينة هم هاجروا إلى النبي، إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة العقبة. فحاصل الأمر، منذ أن أمر النبي صلى الله عليه وسلم الناس بالإسلام ودعاهم إلى عبادة الله تعالى وحده، وكان يمر عليهم ويدعوهم للإيمان، هؤلاء الكفار والمشركون الذين كانوا يعبدون الأصنام، وكان لكل قبيلة وثن وصنم يعبدونه من دون الله والعياذ بالله، حتى من جهلهم كان الواحد والعياذ بالله يعمل هذا الصنم من التمر ونحوه ثم إذا جاع أكله. لما دعا النبي عليه الصلاة والسلام إلى الإسلام حاربوه وسخروا منه وكذبوا عليه وشنعوا وقبحوا بأصحابه وآذوهم بالجسد وبالكلام. هؤلاء ضربهم والعياذ بالله تعالى الحقد والحسد في قلوبهم وحركهم حتى ضربوا بعض المسلمين بالسياط وأوقفوهم في الشمس المحرقة ووضعوا الأحجار الثقيلة على صدورهم وغير ذلك، حتى بعضهم قتل من الصحابة، من قتل قبل الهجرة من إيذاء الكفار لهؤلاء الصحابة، منهم سمية رضي الله عنها بنت خياط التي كانت أم عمار ابن ياسر رضي الله عنها وعن زوجها وعن ولدها عمار، وكذلك أيضا ياسر والد عمار، هذان قتلا قتلا عمدا نهارا لأنهم ما تركوا الإسلام. فكانت سمية رضي الله عنها أول شهيدة في أمة النبي صلى الله عليه وسلم. هذا ليس بغريب على الكفار الذين ألحقوا الأذى بالمسلمين على مر الزمان، بل قتلوا أنبياء، يوجد من الأنبياء من قتله كفار والعياذ بالله لأنه دعاهم للإسلام، دعاهم لما فيه مصلحتهم. فالحاصل هؤلاء الذين يقتلون الأبرياء والأطفال ويذبحون ويعملون في الأرض فسادا سبقهم أيضا في أيام الأنبياء الذين مضوا وفي زمان نبينا صلى الله عليه وسلم، يريدون أن يترك الواحد دينه الإسلام، دين الأنبياء عليهم السلام. الله تعالى قال في القرآن الكريم في سورة البقرة: ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا، يعني أرادوا أن يترك المسلمون دينهم المبارك الإسلام. فالصحابة الكرام والنبي عليه الصلاة والسلام، سنذكر إن شاء الله بعض الحوادث التي تعرضوا إليها من أذى المشركين من تنكيل وضرب وعدائية كانوا يفعلون بالمسلمين. نذكر أولا حادثة أبي لهب وامرأته مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. لما علم المشركون يعني في مكة المكرمة بدعوة النبي عليه الصلاة والسلام، كما ذكرنا صاروا يؤذونه وأصحابه، ممن عاداه أبو جهل وممن عاداه أبو لهب، وأبو لهب هذا اسمه عبد العزة ابن عبد المطلب، عم النبي صلى الله عليه وسلم، يعني هو أخو عبد الله والد النبي هذا أبو لهب. امرأته كذلك يقال لها أم جميل بنت حرب، وهذه كانت تحتطب الشوك وتلقيه في طريق رسول الله صلى الله عليه وسلم. يريدون يعني أن يوقفوا النبي عن هذه الدعوة المباركة. الله تعالى لما أنزل هذه الآية وأنذر عشيرتك الأقربين، كما ورد في الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام، صعد الرسول صلى الله عليه وسلم الصفا، جبل الصفا، وقال يا صباحاه. هذه كلمة تقال عند العرب للإشعار بإغارة العدو، يعني أن العدو في الغالب يعني لما يغير يغير وقت الصباح، فكانت العرب حتى يذكروا الاستغاثة والتنبيه ينادون وصباحاه. وهنا والعرب كانت تقولها أيضا للاستغاثة والتنبيه، يعني ليس فقط إذا جاء العدو، فالنبي عليه الصلاة والسلام استعملها لجمع الناس كعادة العرب، فصعد على جبل الصفا وقال يا صباحاه، فاجتمعت إليه قريش، قالوا له ما لك؟ فقال أرأيتم إن أخبرتكم أن العدو مصبحكم أو ممسيكم أكنتم تصدقوني؟ يعني لو قلت لكم إن العدو يأتيكم في الصباح أو في المساء هل تصدقون ذلك؟ قالوا بلى. فقال إني نذير لكم بين يدي عذاب شديد. هنا انتبهوا يا أحباب، أبو لهب عم الرسول عليه الصلاة والسلام ماذا قال للنبي؟ تبا لك، ألهذا دعوتنا؟ فأنزل الله تعالى تبت يدا أبي لهب وتب، ما أغنى عنه ماله وما كسب، سيصلى نارا ذات لهب. وهذا إخبار من الله قبل موت أبي لهب أنه يموت على الكفر، وأنه والعياذ بالله سيصلى جهنم أجارنا الله منها. لما سمعت أم جميل هذه السورة، امرأة أبي لهب، أتت إلى سيدنا أبي بكر الصديق رضي الله عنه، وكان معه الرسول عليه الصلاة والسلام في المسجد الحرام وبيدها حجر، كانت تحمل حجرا ملء الكف. قالت بلغني أن صاحبك هجاني، يعني هاجمني، أن به ولا أفعلن. أعمى الله بصرها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، لم ترها. سيدنا أبو بكر تعجب، قال لها هل ترين معي أحدا؟ فقالت أتهزأ بي؟ لا أرى غيرك. فصارت تذم الرسول عليه الصلاة والسلام. سكت سيدنا أبو بكر ومضت. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لقد حجبتني عنها ملائكة فما رأتني وكفاني الله شرها. هذا أبو لهب الذي آذى النبي ومات على الكفر، كيف يقال يخفف عنه العذاب يوم القيامة يوم الاثنين لأنه فرح بزعمهم بولادة النبي وأعتق جارية؟ هذا لا يصح شرعا، وهذا بخلاف ما جاء في الدين، فإن الكفار يوم القيامة لا يخفف عنهم العذاب ولا يسقون من الماء البارد. ختم الله لي ولكم بالحسنى، نتابع إن شاء الله برنامجنا المهاجرون والأنصار.
0: المهاجرون والأنصار شذرات ذهبية من أحد أهم مراحل الدعوة النبوية، وهي الهجرة الشريفة، وكيف آخى رسول الله صلى الله عليه وسلم بين المهاجرين من مكة المكرمة وغيرها والأنصار أهل المدينة المنورة. المهاجرون والأنصار وقفات تاريخية مهمة مع فضيلة الشيخ الدكتور طارق اللحام.

0: هجرة نبوية، درب نور وصبر، درب نور وصبر.
1: دقائق معدودة وينتهي وقت صلاة المغرب، لذا نذكر من لم يصلها لأدائها فورا قبل انتهاء الوقت، ونسأل الله تعالى أن يقوينا على أداء الطاعات، إنه رب كريم.

عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من غدا إلى المسجد أو راح أعد الله له في الجنة نزلا كلما غدا أو راح. متفق عليه.

0: نبقى مع تلاوة عطرة لكتاب الله تعالى مع المقرئ هادي فايد يتلو علينا سورة الملك.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: استمعنا وإياكم إلى تلاوة عطرة من القرآن الكريم.
1: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر.
0: مستمعين الكرام، حان الآن موعد أذان العشاء حسب التوقيت المحلي لمدينة بيروت، ويرفع لكم عبر أثير إذاعة نداء المعرفة صوت المشاريع.
2: الله أكبر الله أكبر، الله أكبر الله أكبر، الله أكبر.

أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن

0: وسلم.
1: مستمعين الكرام، من نداء المعرفة صوت المشاريع رفع لكم أذان العشاء حسب التوقيت المحلي لمدينة بيروت. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.

0: من أقوال العلامة المحدث الشيخ عبد الله الهرري رحمه الله:
1: ليس الله جسما كبيرا كالعرش، ولا هو جسم أوسع من العرش، ولا هو جسم كجسم الإنسان. الإنسان حجمه 4 أذرع طولا وذراع عرضا، وحبة الخردل لها حجم صغير. الذي خلق الحجم الصغير والكبير لا يكون حجما، أو كان حجما لم يستطيع يخلق الحجم. هل يستطيع الإنسان أن يخلق حجما مثله أو أصغر منه أو أكبر منه؟ لا يستطيع. فالله تبارك وتعالى كما وصف نفسه في القرآن موجود ليس كمثله شيء، لا يشبه النور ولا الظلام ولا الإنسان ولا الملائكة ولا شيئا سواه.

0: مستمعين الكرام، دقائق من الخيرات مع فضيلة الشيخ نبيل الشريف ضمن برنامج طريق الهداية.
1: الحمد لله المنفرد بالألوهية، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خير البرية. أما بعد، فيا أيها الأحبة المؤمنون، قال الله تعالى: إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا. إخوة الإسلام، إن الماضي صفحات والتاريخ عبر وعظات، وفي صفحات الماضي وعبر التاريخ المجيد السراج الذي يكشف للمستبصر الرؤية ويهديه سواء السبيل. وهجرة الرسول صلى الله عليه وسلم هي واحدة من تلك العبر والعظات، والأمة الإسلامية تمر اليوم بمرحلة من أدق مراحل تاريخها، وهي لذلك أحوج ما تكون للاستفادة من دروس الهجرة المباركة وعبرها. لقد كانت الهجرة إيذانا بأن صولة الباطل مهما عظمت وقوته مهما بلغت فمصيرها إلى الزوال ونهايتها إلى الفشل والبوار، وإيذانا بأن الحق لا بد له من يوم يحطم فيه الأغلال وتعلو فيه رايته وترتفع كلمته. كيف لا، والله سبحانه وتعالى قد وعد المؤمنين بالنصر المبين وجعل لهم من الشدة فرجا ومن العسر يسرا ومن الضيق سعة. قال الله تعالى: إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد. أيها الإخوة المؤمنون، ولئن كانت الهجرة المباركة حركة نوعية في تاريخ المنطقة ونقطة تحول في حياة الدعوة الإسلامية، إلا أنه سبق تلك الهجرة الجسدية هجرة روحية عظيمة تمثلت بقبول المهتدين للدعوة المحمدية ودخولهم في دين الله وثبوتهم فيه، على الرغم من الاضطهاد والتنكيل وكافة المحاولات لصرفهم عن دعوة الحق. بعد هذه الهجرة من الضلال إلى الإيمان ومن ظلام الجاهلية إلى نور الإسلام، وبعد هجرة الأرواح التي تسامت عن التعلق بالدنيا وهجرت كل ما ألفت من عادات بغيضة وتقاليد بالية، جاءت هجرة الصحابة إلى الحبشة ثم إلى المدينة لتشكل قمة العطاء والاستعداد للتضحية بكل شيء من مال وأهل وأرض في سبيل الله. وجاءت هجرة الرسول صلى الله عليه وسلم بأمر من ربه عز وجل لتعلن بداية فجر مشرق وعهد مجيد. ومن هناك من المدينة انبثق نور الدعوة قويا وضاء، فبدد الظلم وجاز ما اعترضه من عقبات، وانطلقت كلمة الحق تحملها القوافل والركبان وتبشر بها أصوات الدعاة إلى الصلاة في كل أذان، حتى أتم الله على المسلمين النعمة وجاب عنهم كل محنة، ودخل الناس في دين الله أفواجا، وأذن مؤذن الحق في إباء وعزة: الله أكبر الله أكبر، جاء الحق وزهق الباطل. أيها الأحبة، لماذا كانت الهجرة؟ لم تكن هجرة الرسول صلى الله عليه وسلم هربا من المشركين جبنا ولا يأسا من واقع الحال، ولم تكن هجرته صلى الله عليه وسلم حبا في الشهرة والجاه والسلطان، فقد ذهب إليه أشراف مكة وساداتها وقالوا له: إن كنت تريد بما جئت به مالا جمعنا لك من أموالنا حتى تكون أكثرنا مالا، وإن كنت تريد ملكا ملكناك إياه، ولكن النبي العظيم صلى الله عليه وسلم أسمى وأشرف من أن يكون مقصوده الدنيا والجاه والسلطان، ولم تكن هجرته التماسا للهدوء وطلبا للراحة، فهو يعلم يقينا أنها دعوة حق ورسالة هدى لا بد أن يؤديها كما أمره الله. وهو لهذا يقول لعمه أبي طالب حين أتاه يطلب منه الكف عن التعرض لقومه وما يعبدون: والله يا عم لو وضعوا الشمس في يميني والقمر في يساري على أن أترك هذا الأمر ما تركته حتى يظهره الله سبحانه وتعالى أو أهلك دونه. لقد كانت الهجرة في سبيل الله لإقامة صروح العدل والحق وبناء دولة الإيمان ونشر التوحيد في كافة أرجاء الجزيرة العربية، بل في كافة أرجاء المعمورة. لقد كانت الهجرة عملية جمع للمؤمنين بالرسالة السماوية وتوحيدا للطاقات التي استطاعت فيما بعد بفضل ربها تحطيم أهل الكفر والإشراك. وأما الآن نكلمكم عن قصة هجرة عمر بن الخطاب. ولقد كان لهجرة الفاروق الذي فرق بين الحق والباطل قصة شأنها شأن كل قصصه وأخباره العظيمة التي تدل على حبه لدين الله واستبساله في سبيل الله واستعداده للموت في سبيل نصرة الحق. ذلك أنه عندما جاء دور سيدنا عمر بن الخطاب قبل هجرة الرسول صلى الله عليه وسلم

جاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله والذين آووا ونصروا أولئك بعضهم أولياء بعض. أيها الإخوة المؤمنون، عندما وصل الرسول العظيم صلى الله عليه وسلم مع صاحبه الصديق أبي بكر إلى يثرب المدينة المنورة، خرج المؤمنون من أهلها مرحبين بقدوم النبي الكريم وصاحبه الوفي، واستبشروا بقدومهما وقدوم الأصحاب كل خير، وضرب هؤلاء مع إخوانهم المهاجرين أروع الأمثلة في التضحية والأخوة والتحاب في الله والتباذل في الله. لقد جمعهم الإسلام ووحدتهم العقيدة، وألف النبي بين قلوبهم حتى صاروا على قلب رجل واحد، لا يفرق بينهم طمع ولا دنيا، ولا يباعد بينهم حسد ولا ضغينة. مثلهم كمثل البنيان المرصوص يشد بعضه بعضا، ومثلهم في توادهم وتعاطفهم وتراحمهم كمثل الجسد الواحد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الأعضاء بالسهر والحمى. لقد كان من المهاجرين من ترك الدار والمال والأهل والولد والمتاع ابتغاء مرضات الله، فماذا قدم الأنصار؟ لقد استقبل الأنصار إخوانهم المهاجرين ومدوا لهم يد المساعدة والعون، حتى كان الأنصاري يقسم ماله ومتاعه بينه وبين أخيه المهاجر، فماذا فعلنا نحن مع إخواننا المحتاجين؟ إخوة الإيمان، إن الدروس المستفادة من الهجرة كثيرة، ومن جملتها ضرورة الصبر على الشدائد والبلايا وكافة أنواع الظلم والاستبداد، والصمود في وجه الباطل، والثبات في الميدان للجهاد والكفاح، والوقوف إلى جانب الحق في شجاعة وحزم وصرامة وعزم. وإن احتفالنا بهذه الذكرى في الظروف الحالية التي تمر بها الأمة يبعثنا على مضاعفة التضحية والفداء والمصابرة على مقاومة الأعداء وإزالة أثر الاعتداء والتمكن من أسباب القوة والسيادة، حتى يأتي عام الهجرة المقبل ونحن أرفع رأسا وأشد بأسا. اللهم إنا نعوذ بك من منكرات الأخلاق ومن منكرات الأعمال والأهواء، ونعوذ بك من فتنة النار وعذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.

مجوهرات حراء، ذهب الماس وساعات فاخرة. البربير سنتر إليت 01 66 20 97 03 76 40 72.

0: البيت اللبناني للعطور من روان، خبرة تزيد على 30 عاماً، عطور فرنسية وعربية، أفخم المخلطات الشرقية. البيع بالجملة والمفرق، فرع أول شركة روان بيروت مقابل جامع سليم إسلام، فرع ثاني برج أبي حيدر المكتبة الرفاعية، واتساب 78 90 61 51.
1: بدك توفر كهرباء وتشغل مكيفك سخن وبارد على يو بي اس؟ باور جروب بتقدم لك الحل. مكيف باور كول مع معقم من البكتيريا والفيروسات. مكيف باور كول أعلى ريت بالإنرجي سيفينج، بيقلع من 0 لـ 1.7 أمبير وبينزل تدريجيا لـ 1.3 أمبير. باور كول، مكيف عكيفك بالصيف وبالشتاء، بضمانة شركة باور جروب. باور جروب، طرابلس، شارع عزمي، لبقاع، بر الياس، الجنوب، صيدا، بيروت، مارلياس. تليفون 01-30-13-14، واتساب 03-38-77-77.
2: باور جروب، دايما حدك.
3: الديوان بكل فروعه بيقدم أكبر تشكيل من المواد الغذائية والحاجيات المنزلية،
4: وخاصة بقسم اللحوم والدجاج ذات الجودة العالية، بالإضافة لخدمة الدليفري. انطرونا بعروضات مغرية كتيرة.
3: نويري 01-66-85-85،
4: طريق الجديدة 01-300-370،
3: شويفات 05-810-850.
5: القرار اللي بتاخده اليوم ممكن يأثر على مستقبل أولادك بكرة. اختار التعليم الصحيح، اختار الجامعة العالمية.
6: Global University GU.EDU.LB 71 3 58 0 58.

0: القصة اللي حنقولها أكيد حناخد منها فائدة دينية. القصة بتقول إنه عامل بمصنع لتجميد الأسماك، رجل بيشتغل بمصنع لتجميد الأسماك صارت معه تجربة ما بيقدر ينساها بسهولة. اللي صار إنه حبس بالخطأ داخل المجمد الصناعي وصار يصرخ ويصرخ طالب المساعدة، ولكن
1: يعني فات على المطرح اللي بيجمده فيه السمك،
0: سكر عليه بالغلط،
1: سكر عليه الباب بالغلط وما معه تليفون ولا شيء،
0: ولا شيء، والموظفين كلهم فلوا وسكر المصنع. قلنا الدوام كان خلص والمصنع صار خالي تماما من الموظفين، ومع اشتداد البرد القارس اللي كان عم ينهش بجسمه فقد الأمل بأنه يظهر من هالسجن المميت، ولكن فجأة صار معه شيء ما بيخطر بالبال ما كان متوقعه. اللي صار أنه فتح الباب فجأة وإجا حارس الأمن من إنقاذه باللحظة الأخيرة. باليوم الثاني سأل مدير المعمل العامل يعني متفاجئ أنه كيف أنت رجعت وليه رجعت وكيف عرفت أنه هيدا العامل كان بالداخل وما ظهر مع بقية العمال.
1: يعني الحارس هو اللي فات خلصه.
0: نعم. نعم.
1: وما كان متوقع أنه هذا الحارس يفوت. ثاني يوم المدير سأله للحارس
0: شو عرفك أنه هو بعد في حدا جوا. أجابه الحارس ببساطة، قال له من بين جميع العمال هيدا الشخص اللي موجود داخل مكان التجميد كان الوحيد اللي بيسلم علي يوميا وبيبتسم لي بوجهي وبيسأل عن حالي يوميا. فبهيدي الليلة لاحظت غيابه لأنه ما سمعت صوته ولا شفت ابتسامته، فعرفت وقلت لعله صاير معه مكروه ولعله بعده جوا، ففيت فتش عليه وعرف أنه هو جوا وخلصه.
1: سبحان الله، قصة يعني فعلا هيك بناخد منها عبر كتير.
0: الكلمة الحلوة ما بتنتسى، الابتسامة بوجهك.
1: صحيح كمان. صحيح. رح نحكي أكتر عن هالموضوع مع الشيخ أحمد كلش. أهلا وسهلا فيك شيخي.
2: أهلا وسهلا بكم، بارك الله بكم.
1: آمين وبكم. لأول مرة معنا بصباح المعرفة.
2: صباحكم.
1: صباحك. أنا بعرف أنك تسمعنا، أنت متابعنا صح؟
2: نعم صحيح. الحمد لله. الله يجزيكم عنا خيرا الجزاء.
1: آمين.
2: أهلا وسهلا بكم.
1: أهلا بكم.
2: أولا القصة اللي ذكرتوها جدا رائعة وجدا جميلة، ونستخلص منها عدة عبر، عدة عبر حقيقة، يعني من العبر التي نستطيع أن نستخلص منها. كنت عم تذكروا بالقصة أنه كان دائما هذا العامل يسلم على الحارس، هذا أول أمر، إفشاء السلام. سيدنا الرسول عليه الصلاة والسلام أوصانا أن نسلم على من نعرف وعلى من لا نعرف، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال سلم على من تعرف وعلى من لا تعرف. سيدنا الرسول عليه الصلاة والسلام أيضا ماذا قال عن السلام؟ من قال السلام عليكم كان له عشر حسنات، ومن قال السلام عليكم ورحمة الله كان له عشرون حسنة، ومن قال السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كان له ثلاثون حسنة. يعني كل ما عم بيزيد كلمة كل ما عم ينزل له عشر حسنات، والله عز وجل يضاعف لمن يشاء. وأيضا ورد بحديث ثالث قال عليه الصلاة والسلام حق المسلم على المسلم ستة، من بين هذه الستة التي ذكرها النبي عليه الصلاة والسلام إذا لقيته فسلم عليه، إفشاء السلام، يعني أن تسلم على أخيك المسلم. وأيضا بحديث رابع النبي عليه الصلاة والسلام ماذا قال؟ إنكم لا تدخلون الجنة حتى تؤمنوا، يعني حتى يكون عندك أصل الإيمان اللي هو لا إله إلا الله محمد رسول الله. ثم ماذا قال عليه الصلاة والسلام؟ ولا تؤمنوا حتى تحابوا. شو معنى قول النبي ولا تؤمنوا حتى تحابوا؟ يعني ما توصلوا لدرجة كمال الإيمان حتى تحب الخير لأخيك المسلم كما تحب الخير لنفسك. ثم ماذا قال النبي عليه الصلاة والسلام؟ ألا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم؟ أفشوا السلام فيما بينكم. فإفشاء السلام هذا يقوي أواصل الألفة فيما بيننا، يعني بيصير إذا بدنا نحكي باللغة العامية بأول كمستري بين بعضنا البعض، يعني من باب التجارب مثلا لنقول أنت وعلى الطريق عم تتمشى سلمت على إنسان أنت ما بتعرفه أول مرة، قلت له السلام عليكم، رد عليك وعليكم السلام. مرة تانية نفس الأمر، الثالثة الرابعة، بعدين بيصير بقولك مثلا وعليكم السلام ورحمة الله. يعني رد السلام تاعه يظهر أنه خلص صار في نوع من المعرفة، صار في نوع من الألفة فيما بينكما. هذا أول أمر بالنسبة لإفشاء السلام. والعبرة الثانية اللي تكلمتم عنها موضوع التبسم، أن واحد يتبسم لخيه المسلم، لأن سيدنا الرسول عليه الصلاة والسلام وماذا قال؟ تبسمك بوجه أخيك صدقة. يعني أنت وقت تتبسم لخيك المسلم وتنوي لله تعالى بقلبك إلك ثواب، مع أنه هي ما بتكلفك مال، ما بتكلفك مجهود أنك تتبسم بوجه خيك المسلم، ومع ذلك إذا نويت لله سبحانه وتعالى لك ثواب بهذا العمل. وبعدين الإنسان بيفرح وقت يقعد مع شخص بيكون عم يتبسم له. يعني مثلا لو أنت التقيت بشخص أول ما التقيت فيه ما كان عم يتبسم، وكان يظهر عليه شيء أنه هو مضايق، أول مرة بتقول لعله أنه أصابه كرب، رجعت تاني مرة قعدت معه كمان يعني مثل ما بيقولوا بالعامية مكشر وما عم يضحك، بتقول أبصر شو بيه، ترجع تالت مرة رابع مرة خامس مرة، أنت من الداخل بتحس أنه خلص بدك تتجنبه وما بقى بدك تقعد معه. أما وقت أنت تشوف الواحد عم يتبسم لك وعم يضحك لك ترتاح بالقعدة معه. يعني حتى أنت وعم بتدرس الناس وتعلم الناس وقتها تتبسم للناس بيصيروا بيفرحوا أنك أنت عم تتبسم لهم، بيصير بيركزوا معك، بيصير بيتابعوك أكتر وإلى ما هنالك. والعبرة الثالثة اللي ذكرتوها أنتوا عم تقولوا القصة، الأمر أنه اطمن عليه وخفف عنه هذا البلاء الذي كان فيه. ورد في الحديث من نفس عن مؤمن كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة. كرب الدنيا أمام كرب يوم القيامة كلا شيء، لأن من كرب يوم القيامة دنو الشمس من رؤوس العباد. قديش بعض الناس يصل العرق بهم إلى نصف ساقهم، وبعض الناس يصل العرق بهم إلى الخاصرة، والبعض إلى الصدر إلى ما هنالك. فلذلك وقت واحد ينفس عن خي المؤمن كربة من كرب الدنيا يستحضر هذا الأمر، أن الله عز وجل ينفس عنه كربة من كرب يوم القيامة.
0: سبحان الله.
1: نعم شيخي.
2: إيه نعم
1: نعم. ألو. إيه معك بعد معك.
2: فلذلك يعني الإنسان نستخلص من هذه القصة هذه العبر الثلاثة: أمر السلام، إفشاء السلام، وأمر التبسم، وأمر قضاء حوائج الناس. يعني سبحان الله واحد قد يسمع قصة بيجمع منها عدة عبر، وبتنذكر أمام الناس وبتنذكر أمام أحبابه أمام أولاده ليعلمهم كيف يتصرفوا وكيف يتعاملوا مع الناس. سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام كان إذا رأى الصبيان الصغار أولاد صغار كان سيدنا الرسول يسابقهم بالسلام، كان دغري هو يقول لهم السلام عليكم قبل ما هنن يقولوا له السلام عليكم. لأن شو معنى كلمة السلام عليكم؟ يعني أنت تدعو له بالحفظ والأمان والسلامة، هذا معنى قول السلام عليكم. وقول السلام عليكم للناس سنة، يعني أنت أن تبدأ بالسلام هذا الأمر سنة. نعم. أما رد السلام ففرض بحسب كل حال، يعني إن كان عينت وقلت له السلام عليك يا زيد صار واجب عليه فرض عين إنه يرد، وإذا كان على مجموعة دخلت على مجلس وفيه الكثير من الناس قلت السلام عليكم فرض كفائي، يعني إن إذا رد شخص واحد سقط الفرض عن الباقين. فأمر بدء السلام وإفشاء السلام هيدا المطلوب نحن ننشره بين أحبابنا، نعلم أولادنا أنه أنت سلم على الناس، يعني قل له السلام عليكم أو حتى مرحبا. لأن سيدنا الرسول مرة ماذا قال؟ مرحبا بأم هاني. ومرة كان عمار ابن ياسر كان على باب النبي عليه الصلاة والسلام باب بيته للنبي، فسيدنا محمد قال له مرحبا بالطيب المطيب. يعني فينا نقول السلام عليكم وفينا نقول مرحبا، يعني فيك بهذه تنوي لله تعالى وبهذه تنوي لله تعالى.
1: نعم.
2: فحلو الإنسان أن يقتدي بهدي النبي عليه الصلاة والسلام. نعم. ما في هدي أحسن من هدي النبي سيدي.
1: صحيح صحيح. بارك الله بكم فضيلة الشيخ أحمد كلاش، كثير انسرينا بهالحكي الصراحة.
2: وأنا لانسريت حقيقة معكم، الله يجزيكم عنا خير الجزاء، بارك الله بكم.
1: آمين وبكم في أمان الله.
3: قصة وعبرة.

سيرة نبوية درب نور وصبر درب نور وصبر

0: نداء المعرفة، مجوهرات سليم بدر، حلي تنبهر بها العيون وتأخذ بنا إلى آفاق الحسن والجمال. مجوهرات سليم بدر، مجوهرات فاخرة تزيد النساء روعة وفخامة وألقا. مجوهرات سليم بدر، عنوان التجدد واللمسات الأنيقة، بربور 01-651-748.
1: كيفما درت في مملكته ستأخذك الروائح العطرة إلى ذكريات جميلة. فمنذ الخمسينات وحلويات الذهب رائدة في مجالها، حيث ذاقها الناس فحلقوا بالطعم الشهي. مجموعة من أفخر الحلويات العربية والكنافة المميزة، عثمانية حلاوة بجو، مفروكة وشعبيات بقشطة. حلويات الذهب، ذهب الحلويات.
2: فرع أول، المزرعة، سوق بربور، 01-311-666. فرع ثان، قرب سوبر ماركت الديوان، خلدة، 05-8111-66.
3: انت وعم تتمشى بالنويرة، تعرفها للنويرة؟
4: اكيد.
3: ميل عرستو كافي دريس، تاكل لك لقمة طيبة وبتتحلى مع العيلة. وكمان في كوكتيلات طيبة وأرجيلة. انتبه، والأجواء بيس.
4: ايه وين صار؟
3: ما عم بقلك بالنويرة، ريستو كافي دريس، المزرعة بعد الديوان دغري بخمسين متر.
4: وشو رقمه؟
3: 01-656-118. وإذا بدك في الخليوة 03-793-911.
4: تمام.
5: شركة صدقة للتجارة والصناعة، متجددة باستمرار، متطورة ليل نهار. صناعة غرف نوم للكبار والصغار، غرف جلوس مودرن وتجديد جميع المفروشات المنزلية والمكتبية، كراسي مكاتب وكراسي حلاقة، صالونات جلدية، مكتبات تلفزيون، مطابخ حديثة وأكسسوار، تجهيز المدارس والمستشفيات والفنادق والمطاعم ومسارح الأوديتوريوم. شركة صدقة للتجارة والصناعة، شارع الرواس بنية الغزاوي الطابق السفلي، 01-31-22-30، 03-740-711-70-75-50-73. فيسبوك صدقة كومباني، بإدارة الحاج وآد صدقة.

0: رجعنا.
1: سمي العالم بهذا الاسم لأن العالم علامة والعالم علامة دالة على وجود الله سبحانه وتعالى، ولبيان أن الله عز وجل لا يشبهه من هذا العالم شيء. نبقى مع المحاضرة القيمة لفضيلة العلامة الشيخ عبد الله الهرري، فلنستمع إليه بإخلاص النية لله تعالى.
2: الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيد المرسلين سيدنا محمد وعلى آله الطيبين. فإن شرف العلم على شرف المعلوم، قال العلماء شرف العلم على حسب شرف المعلوم. أشرف المعلوم الله تعالى، فالعلم به هو أشرف العلوم، والعلم بالله هو اعتقاد وجوده بلا كيفية ولا مكان. وهذه عبارة شيخ العارفين الشيخ أبي العباس أحمد بن علي الرفاعي رضي الله عنه. هذه العبارة كافية شافية، فإن الموجود الذي له مكان وكيفية محتاج إلى من أوجده على تلك الكيفية وعلى ذلك المكان. والمحتاج إلى غيره مخلوق، فوجب أن يكون خالق العالم موجودا غير جسم، أن الجسم كثيفه ولطيفه لا بد أن يكون له مقدار، إما مقدار صغير وإما مقدار كبير، وكل شيء له مقدار يحتاج إلى من خصصه بذلك المقدار. والشيء لا يخصص نفسه بمقدار من المقادير، فالإنسان له مقدار والجبل له مقدار، كذلك السماء لها مقدار، ثم العرش كذلك له مقدار، وكل ذي مقدار يختص بكيفية. مثال لذلك، الشمس لها مقدار ولها كيفية، وهو الشكل المستدير، فلا يصح في العقل أن تكون هي خصصت نفسها للوجود على هذا المقدار وعلى هذه الكيفية، فلا يصح أن تكون إلها. فإذا كانت الشمس لا يصح عقلا أن تكون إلها، فكيف يصح أن يكون شيء موهوم لم يشاهد وهو ما يظنه المجسمة جسما مستقرا على العرش بقدر العرش على زعم أكثرهم وعلى أوسع من مقدار العرش على قول بعضهم؟ هؤلاء أسخف عقلا من عابد الشمس، مع كون كل من الفريقين فاسد العقل، حيث إنهم اشتركوا في عبادة جسم له مقدار، لكن عابد الشمس يعبد شيئا موجودا محقق الوجود وله نفع محقق، وهو نفعه للنبات والهواء والشجر وغير ذلك. وأما ذلك الموهوم الذي تعبده المجسمة فهو ليس محقق الوجود ولا تعلم له منفعة بالمرة، فلو فرض جدال بين عابد الشمس وعابد ذلك الجسم المتوهم وجوده فوق العرش، فخصم عابد الشمس عابد هذا الجسم المتوهم. يقول عابد الشمس: أنا أعبد جسما محقق الوجود، نحن نراه وأنت تراه، ونحن نشاهد منفعته وأنت تشاهد منفعته، وأما أنت تقول إلهي شيء موجود فوق العرش لم تره ولا نحن رأيناه. ثم يقول عابد ذلك الجسم المتوهم، يقول أنا عندي دليل من القرآن: أفي الله شك تقول له عابد الشمس، أنا لا أؤمن بكتابك، أعطني دليلا عقليا. فعابد هذا الجسم المتوهم ليس عنده دليل عقلي، فيقطعه عابد الشمس ويسكته. أما المسلم المنزه لله عن الجسمية وصفات الجسم يقول له لعابد الشمس: الشمس جسم له مقدار خاص وكيفية خاصة ولون خاص وصفة خاصة، فيحتاج إلى من خصصه بالوجود على هذا المقدار وهذه الكيفية وهذه الصفة. إن قال عبد الشمس: هي الشمس أوجدت نفسها على هذا الحجم على هذا المقدار على هذه الكيفية، ويقول المسلم المنزه: لا يصح في العقل أن تكون الشمس أخرجت نفسها من العدم إلى الوجود وتخصص نفسها بالوجود بدل العدم وبهذا المقدار وهذه الصفة دون غيرها، وتحتاج إلى من أوجدها على هذا المقدار وعلى هذه الكيفية وعلى هذه الصفة، لأنه كان جائزا في العقل أن يكون حجمه أكبر من هذا أو أصغر، أو أن يكون لونها الحمرة بدل البياض، أن يكون حجمه أكبر من هذا أو أصغر من هذا، وأن تكون صفتها البرودة بدل الحرارة، فتخصصها بالوجود على هذا المقدار وعلى هذه الصفة وعلى هذه الكيفية لا بد له من موجد ليس متصفا بالمقدار والكيفية والحجم وأمثال ذلك، فالذي أخرجها من العدم على هذا المقدار وعلى هذه الكيفية وعلى هذا الوصف هو الذي يستحق أن يعبد لا غير. ما يكون المسلم المنزه خصمه من غير أن يذكر له آية قرآنية، اكتفى بالدليل العقلي. وعابد الشمس والذي يعتقد أنه فوق العرش جسما بقدر العرش أو أكبر منه ومن يعبد كوكبا من الكواكب أو شخصا من الأشخاص من الإنس كلهم مخالفون للعقل ومخالفون لما جاءت به الأنبياء، لأن الأنبياء كلهم جاءوا بإثبات موجود ليس له مقدار ولا شكل ولا كيفية ولا تحيز في جهة ومكان. فالمجسم الذي يعتقد أن الله فوق جسمه فوق العرش أو حال في جميع الأمكنة مخالف للعقل ولما جاء به الأنبياء. الأنبياء كلهم دينهم واحد. إبراهيم عليه السلام استدل على أن الله لا يكون جسما متحولا من حال إلى حال، فأبطل دين قومه الذي هو عبادة الكوكب والشمس والقمر. والقرآن أثنى على دليل إبراهيم وحجته من قوله تعالى: وتلك حجتنا آتيناها إبراهيم على قومه. إبراهيم استدل على بطلان عبادة ألوهية الكوكب والقمر والشمس بالتحول من حال إلى حال ومن صفة إلى صفة، وبأن الحركة ومقابلها وهو السكون صفة لا تليق بالله. وأهل السنة من أمة محمد صلى الله عليه وسلم وافقوا حجة إبراهيم، فإنهم ينزهون الله عن الجسمية والحركة والسكون وسائر ما هو من صفات الجسم كاللون والانفعال من لذة إلى تألم أو من صحة إلى مرض أو من انبساط إلى انقباض وما أشبه ذلك. وكذلك ينفون عن الله تعالى عن اتصافها بصفة حادثة، فقالوا علمه علم واحد أزلي أبدي شامل لكل المعلومات، وقدرته قدرة واحدة شاملة لكل المقدورات، ومشيئته مشيئة واحدة شاملة لكل الممكنات، أي ما يجوز عقلا وجوده، وكلامه كلام واحد غير حرف وصوت، هو أمر ونهي ووعد ووعيد وخبر وسؤال. وذلك لأن العقل يقضي بأن المتجدد حادث، واتصاف القديم الأزلي بالحادث ينافي القدم، فليس الله تبارك وتعالى متكلما بكلام ثم كلام آخر ثم كلام آخر. وكذلك مستحيل أن يكون الله علمه متجددا بأن يسبق بعض علمه بعض علمه، فالمشبهة تخالفون للدليل العقلي وللدليل النقلي الذي هو من محكمات القرآن، وهو قوله ليس كمثله شيء، أن هذه الآية صريحة في نفي مشابهة شيء لله تعالى بوجه من الوجوه، لأن الشيء يشمل كل ما هو موجود. في هذه الآية كلمة شيء تشمل كل أنواع العالم، فهذه الآية نص على أن الله موجود بلا مكان، لأنه لو كان في مكان لكان له أمثال كثير، وكذلك لو كان الله يتكلم بكلام ثم يحدث بعده كلام لا أشبه الخلق، لأننا نتكلم بحرف وصوت في وقت ثم نتكلم بعده بكلام هو حرف وصوت ثم بعد ذلك، وهكذا في ممر الأوقات. وهذا مشابهة للخلق، فوجب تنزيه الله عن ذلك واعتقاد أن له كلاما غير متجزئ، هو كلام واحد أزلي أبدي. ثم من جملة الشبهات المشبهة إيراد حديث الجارية، يرون هذا الحديث أقوى دليل يجرون به الناس إلى عقيدتهم. هذا الحديث يروى عن شخص واحد من الصحابة وليس ثابتا عنه، وهو أن رجلا لطم جارية له هي ملك له، ثم ندم فعرض على الرسول أن يعتقها إن كانت مؤمنة، فقال ائت بها. فقال لها الرسول أين الله؟ فقالت في السماء. فقال من أنا؟ قالت أنت رسول الله. هذا الحديث معارض لحديث رواه 15 من الصحابة، والحديث إذا رواه 10 أو 15 أو 24 ونحو ذلك متواتر مثل القرآن، أي شيء يخالفه فهو مردود عند المحدثين وعند الأصوليين. أي حديث يعارض الحديث المتواتر فهو باطل، قالوا إلا أن يقبل تأويلا، أي أنه إن قبل تأويلا أي معنى خلاف ظاهره يؤخذ به، وإن لم يقبل تأويلا فلا يعمل به. هذا الحديث فيه أن الرسول قال للشخص اسمه معاوية بن الحكم، قال له أعتقها فإنها مؤمنة. هذا الحديث ظاهره مستحيل مرفوض باطل، أن ظاهره إثبات المكان لله، وفيه أن الرسول حكم بالإسلام والإيمان لمجرد قولي الله في السماء، وهذا ليس عقيدة خاصة بطائفة من طوائف البشر يقال لهم. يستحيل أن يحكم الرسول بالإيمان لمجرد قولي الله في السماء، لأن هذه عقيدة مشتركة بين الكفار، كيف يحكم الرسول بالإيمان لهذا الاعتقاد الذي هو مشترك بين الكفار؟ ثم هذا الحديث حديث معاوية بن الحكم خالف الحديث المتواتر. ما هو هذا الحديث؟ هذا الحديث رواه البخاري ومسلم وغيرهما، منهم عبد الله بن عمر بن الخطاب قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأني رسول الله. هذا الحديث المتواتر الذي هو مثل القرآن صريح في أن الإنسان لا يكون مسلما إلا بالشهادتين، وحديث الجارية ظاهره يخالف هذا، فإذن حديث الجارية باطل.

ليت مسلما لم يرد هذا الحديث، أي فائدة فيه؟ هو مسلم يعتقد التنزيه كالبخاري، لأنه كان تلميذ البخاري وكان يتعصب للبخاري إذا خالفه بعض المحدثين بغير حق، ولا يعتقد ظاهره. فالذين أولوه قالوا قولوا أين الله معناه ما اعتقادك في تعظيم الله، وقوله في السماء وقول جارية في السماء معناه الله عالي القدر جدا، ليس مرادها أنه متحيز في السماء، هكذا أوله بعض علماء السنة فلم يردوه. أما من حمله على الظاهر فهو كافر، من حمل هذا الحديث على الظاهر فهو كافر. المكان للجسم، الله كان قبل المكان بلا مكان ثم خلق المكان، فهو على مكان، ما تحيز في المكان، موجود بلا مكان، لأن التحيز والانتقال من صفة إلى صفة علامة المخلوق، كما استدل بذلك إبراهيم على إبطال عبادة الكوكب والقمر والشمس، خالفوا منهج إبراهيم عليه السلام ودليله وأخذوا بعقيدة طوائف من المشركين. الله هو الذي يركب الجسم، نحن البشر جسم مركب، كذلك الملائكة، كذلك الجن، كذلك البهائم، كل هذا جسم مركب. هؤلاء من سخافة عقولهم جعلوا الله مركبا، نحن جسم مركب، يصح منا الجلوس، لأن الإنسان مركب على جزء أسفل وجزء فوق هذا الأسفل فيحصل الجلوس منه. جعل الله مثلنا، لأن القعود لا يصير إلا من جسم مركب، الشجر لا يقال له جالس، والجبل لا يقال له جالس. جعل الله مثل البشر بقولهم الله جالس على العرش، والأئمة من السلف والخلف كلهم منزهون الله عن الجسمية وصفات الجسم، القعود وما أشبهه. قال الإمام الشافعي رضي الله عنه: من اعتقد أن الله جالس على العرش كفر. اطلع على نص الشافعي القاضي حسين، والقاضي حسين كان يقال له حبر الأمة لقوته في العلم وتمكنه، كما كان يقال لعبد الله بن عباس حبر الأمة. والقاضي حسين هذا نقل هذا النص الشافعي. كذلك أحمد قال: من قال إن الله جسم ذاك الأجسام كفر، لأنه لا معنى لقوله، لقول القائل جسم لا كالأجسام، لأنه لما قال جسم شبه بخلقه، فقوله لا كالأجسام لا معنى له، كالذي يقول زيد حي ليس حيا، كلام متناقض. لذلك قال الإمام أحمد كافر بقوله الله جسم كفره، ولم يعتبر قوله لا كالأجسام شيئا. المحدثون في كتب الاصطلاح، كتب اصطلاح الحديث، والأصوليون في كتب الأصول، أصول الفقه، هكذا قرروا أن أي حديث يخالف الحديث المتواتر

0: باطل إذا كان لا يقبل التأويل. قالوا باطل. هذه الآية لا يستكمل مثل شيء تقضي أن الله تعالى لا يشبه العالم لا في التحيط ولا في الجسمية ولا في الكيفيات ولا في التكلم بالصوت، لأن التكلم بالصوت من صفات القلب، والتحيض في جهة ومكان من صفات القلب. هذه الآية صريحة، لكن لا يفهمونها المجسمة، لا تفهم هذا. تعدل إلى إيراد الآيات المتشابهات، الرحمن على العرش استوى، فيفسرون هذه الآية بالجلوس والاستقرار ويتركون المعنى الذي هو يوافق آية ليس كمثله شيء، وهو القهر. لو قالوا الرحمن على العرش استوى أي قهر العرش لوافقوا الحق، لكن تركوا ذلك وقالوا قعد، خالفوا القرآن الآية المحكمة، هذه الآية، كما أنهم خالفوا العقل. الآيات المحكمة هي الأصل في القرآن، الآيات غير المحكمة ويقال لها المتشابهات ترد إلى المحكمات. كل آية من الآيات المتشابهة أي يوهم ظاهرها أن الله له جسم، أن الله له أعضاء، أن الله متحيز في جهة من الجهات، وأن الله يتحرك ينزل ويطلع. كل هذه الآيات وما كان على شاكلتها من الأحاديث ترد إلى الآيات المحكمة. هكذا كان السلف والخلف. السلف من كانوا في 300 الأول من تاريخ الهجرة، أولئك قال لهم السلف، الشافعي منهم وأحمد بن حنبل وأبو الحسن الأشعري أبو حنيفة ومالك والأوزاعي وغيره، وهذا الطحاوي. من السلف؟ السلف هم هؤلاء، علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأبو حنيفة. أبو حنيفة ولد 80 من الهجرة ورأى بعض الصحابة، والشافعي ولد 150، وأحمد بن حنبل قبل 300، ومالك قريب من أبي حنيفة من حيث ولادة. هؤلاء رؤوس السلف. نحن والحمد لله مع السلف والخلف، لأن الخلف الذين وافقوا السلف فهم كالسلف، هم الحنابلة المنتسبون إلى الإمام أحمد الحنبل، المتقدمون من أهل السنة كانوا المتقدمون منهم، أما المتأخرون منهم فهم مجسمة كثر فيهم التجسيم، وكثير منهم مجسمة كذبوا على الإمام أحمد، ألفوا تأليف نسبوا إليه أنه يقول بأن الله متحيز في الجهة، وبأنه يتكلم بالحرف والصوت كلاما متعاقبا يحدث بعضه بعد بعض، نسبوا إليه ما هو بريء منه. بعضه ألف باسم ابنه عبد الله، وبعضه ما افترى على أحمد باسم غيره، نهلله
1: لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله.
2: تحت عنوان الله أشرف المعلوم كنا وإياكم مع المحاضرة الدينية الهادفة التي ألقاها علينا فضيلة العلامة الشيخ عبد الله الهرري لله تعالى.

0: الهجرة كتاب مفتوح.
1: الهجرة كتاب مفتوح، كلما قرئ تضوعت منه الطيوب، دروسا للأمة غاليات.
0: الإخلاص لله هو الدرس الأول، كما قال ابن آمنة أعظم مولود عليه السلام: فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله.
1: والصبر هو الدرس الثاني.
0: نعم،
1: بتحمل الكبار والصغار، الرجال والنساء، الأغنياء والفقراء من الصحابة، وعلى رأسهم نبيهم الرؤوف الرحيم.
0: والتضحية بالنفس لدفع الأذى عن المحبوب الأحب إلى القلب هي الدرس الثالث، بفداء علي رسول الله لما نام في فراشه.
1: وحسن المرافقة هو الدرس الرابع، بحماية الصاحب أبي بكر لصاحبه محمد عليه السلام في رحلة الخير.
0: والتوكل على الله هو الدرس الخامس، في قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله معنا.
1: والشجاعة هي الدرس السادس، في هجرة الفاروق عمر مع 40 من المستضعفين جهارا نهارا، مهددا ومتوعدا من يلحق به.
0: وإيثار الباقية على الفانية هو الدرس السابع، بترك أبي يحيى صهيب الرومي ماله لكفار قريش مقابل تركه أن يهاجر.
1: وتتوالى دروس الهجرة كثرة، كما عدد النجوم والورود، ويبقى علينا أن نستفيدها لحاضرنا.
0: فنسأل الله تعالى أن ينزل علينا رحمته، عل الكرب ينزاح والأحوال تتحسن.

كان النبي صلى الله عليه وسلم طيبا مطيبا من غير طيب، وكانت رائحته الطيبة تفوح على أنواع العطور والطيب. روى مسلم عن أنس رضي الله عنه قال: ما شممت شيئا قط مسكا ولا عنبرا أطيب من ريح رسول الله صلى الله عليه وسلم. وعن جابر بن سمرة أنه عليه الصلاة والسلام مسح خده فقال: فوجدت ليده بردا وريحا كأنما أخرجها من جؤنة عطار، أي كيس العطر. وكان عليه الصلاة والسلام سواء مس يده طيب أو لم يمسها يصافح الرجل فيظل يومه يجد ريحها، ويضع يده على رأس الصبي فيعرف هذا الصبي من بين الصبيان بريحها. وروى البخاري: لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم يمر في طريق فيتبعه أحد إلا عرف أنه سلكه من طيبه صلى الله عليه وسلم. اللهم ارزقنا رؤيته وشفاعته وزيارته يا أرحم الراحمين.

نداء المعرفة من بيروت لكل الدنيا، من بيروت لكل الدنيا. www.nida.fm

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مستمعي ومتابعي إذاعتنا إذاعة نداء المعرفة، أهلا وسهلا بكم بحلقة جديدة من برنامج دردشة.

بذكركم انه فيكم تسمعونا على الموجات 91.1 3 و5 ميجا هرتز اف ام. ترك الوطن والبلد التي عشت فيها عمرك، ترك الأرض وما تملك من زرع وماشية، أن تترك هذا كله ليس بالأمر الهين على النفس، ولكن الهجرة كانت أمرا من الله، والتنفيذ فرض، والامتثال إلى أمر الله وطاعة رسوله عز وفخر وشرف.

0: بدي استقبل معي بالاستوديو الداعية الدكتورة نصيبة صقر. اهلا وسهلا بكم.
1: اهلا بكم حبيبتي، بارك الله فيك.
0: امين بكم. بدي اتشكرك كثير على طلبية دعوتنا.
1: انا بتشكركم على استضافتي،
0: بارك الله فيكم. هو صراحة كنت بالمقدمة انا حاطة الآية بس ما قلت انا للآية. تذكرت على فكرة وحقولها هيك على الهواء انه انا بعد ما اخذت بالتلقي فما قرأت الآية، ان شاء الله انت بتقرأي لنا اياها.
1: الا تنصروه فقد نصره الله.
0: نعم.
1: إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا.
0: نعم، بارك الله فيك. فهذا كمان هيك يعني واحد ما يخجل إذا مش أمر ما يأخذه بالتلقي، يعني بيتعلموا بالتلقي إن شاء الله وبيقولوا. بارك الله فيك. بدنا نحكي مثل ما بيّن معنا بالمقدمة عن الهجرة، هجرة النبي عليه الصلاة والسلام. رح نبدأ حلقتنا بالسؤال الأول عن أهمية تذكر أحداث الهجرة، يعني نحن ليش بنذكر الهجرة وبنقعد بنحكي شو صار بالهجرة النبوية؟
1: حبلش حلقتي بالاستطراد.
0: نعم.
1: سبحان الله، لما ذكرت الآية تذكرت آية تانية. في آية نحن معود الواحد إذا كان بده يسافر على مطرح وبقلبه أنه بيحب يرجع لهالمطرح فبيذكر آية.
0: صحيح.
1: إن الذي فرض عليك القرآن لرادك إلى معاد.
0: هذا أخذتها بالتلقي. الحمد لله، يعني عم ناخد تدريجيا صراحة.
1: هيدي الآية على ما يذكر بعض العلماء بسبب نزولها نزلت عندما كان النبي عليه الصلاة والسلام في الجحفة.
0: نعم.
1: الجحفة هي صارت بين مكة والمدينة تقريبا 180 كيلو بعد مكة بالطريق على المدينة. فبيذكروا بقصة الهجرة أنه النبي عليه الصلاة والسلام كان في الجحفة واشتد به الشوق إلى مكة، فأنزل الله هذه الآية تخفيفا عنه وتثبيتا لقلبه. إن الذي فرض عليك القرآن لرادك، أنت ترد إلى معاد. على بعض التفسيرات قالوا المراد أنه يرجع إلى مكة. هذا الشيء بفرجينا كمان من حيثية تانية أن النبي عليه الصلاة والسلام وإن كان أفضل خلق الله ومرسل من عند الله ومؤيد بالمعجزات وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، لكن هو كان عليه الصلاة والسلام بشرا مثلنا. فاللي عم تحكي أنه الحزن عند مفارقة الوطن والشوق إلى الوطن، الرسول الله تعالى قال قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي. هو بشر مميز، هو بشر كلامه حق ويدعو إلى الله، لكن هو بشر. من هون حفوت بموضوع أهمية تذكر أحداث الهجرة. نحن بخضم المشاغل اللي نحن فيها والأشياء اللي منغطس فيها
0: بحياتنا اليومية
1: بحياتنا، بحاجة لنوقف ونتذكر، نتذكر هيدي المواقف التاريخية اللي صارت لأكثر من حكمة. أولا في موضوع أنه نعرف تاريخنا، لأنه في ناس حقيقة ما بيعرفوا، بيعرفوا هجرة أوكي بس شو صار بالهجرة ما بيعرفوا، فمشان هيك مهم أنه نعتني بمثل هالمناسبات.
0: نعم.
1: لاسيما لما عم نحكي على النشأ اللي طالع في. نعم. ناس ما بيعرفوا شو يعني هجرة. كمان حتى اللي بيعرفوا مهم انه يتذكروا لانه نحن بننسى.
0: صحيح.
1: واللي بيتذكر كمان بدك تنبهه على اهميه انك تستحضر وقاف عند هيدي المعلومات اللي انت بتعرفها، انت بتعرف هالمعلومات. نحن كلنا بنعرف انه النبي عليه الصلاه والسلام ترك وطنه.
0: نعم.
1: وهاجر الى المدينه وصبر. هل انت عم بتطبق اللي تعلمته بالصبر لما يصير معك حوادث فيها ترك ما تحب وفيها الصبر على ما نفسك لا تميل إليه؟ فبحاجة دايما أنه نذكر حالنا بحال النبي عليه الصلاة والسلام وحال الصحابة رضي الله عنهم. من هون أهمية الدور اللي حقيقة تعمله من جمعية المشاريع الخيرية الإسلامية، الله تعالى يجزي القائمين عليها خيرا، لأنه عم بتسهل هيدا الأمر أنه نحن نتذكر سواء الإذاعة ولا السوشيال ميديا ولا بالمدارس أو بغير هذا من المؤسسات اللي هي قائمة على هيدا الأمر. هيدا أمر مهم جدا حتى يبقى الواحد مذكر تاريخه وعم بيشتغل بمثل أعمال أولئك العظام اللي هن حملوا هذا الدين ونصروه.
0: نعم يعني نحن ما عم نقول إنه نحن هلأ هنروح يمكن نهاجر، بس إنه لما نحن نسمع عن هجرة النبي عليه الصلاة والسلام ولما كانت تواجههم الصعاب كيف كان يكون في صبر في توكل على الله، نستخلص هالمعاني من هالسيرة لنحن نحاول نطبقها بحياتنا.
1: أشوف نحن في شيء فاتنا سبحان الله، نحن ما كنا بزمن النبي عليه الصلاة والسلام وحتى منا بالبلد اللي كان فيه صلى الله عليه وسلم، ولا كنا بزمن الصحابة، بل نحن بعاد كتير عن هالزمن، عم تحكي يعني فوق 1400 سنة. فهناك أمور فاتتنا، لكن الرسول عليه الصلاة والسلام اللي كان من فوق 1400 سنة أخبر، قال لأصحابه الذين كانوا معه الذين نصروه، قال فإن من ورائكم أياما للمتمسك فيها بمثل ما أنتم عليه أجر 50. قالوا منا أو منهم يا رسول الله؟ قال بل منكم. فإيه راحت علينا في فرصة ما صحت لنا ما طلعت لنا، لكن نحن في زمن القابض فيه على دينه كما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام كالقابض على جمر. فما يقول الواحد أنه لو كنت أنا في ذلك الزمن كنت عملت وكنت سويت وكنت نصرت. طب أنت هلأ في هذا الزمن ماذا تفعل؟ والنبي عليه الصلاة والسلام قال بدأ الدين غريبا وسيعود غريبا فطوبى للغرباء.
0: طيب حكينا عن هذا، كان استطراد هذا كان استطراد بأول الحلقة. بدنا نحكي هلأ عن يعني لما نحن لما بنحكي عن هجرة النبي عليه الصلاة والسلام، في أفراد بخلال هذه الرحلة كان لهم أثر كبير، شو حابه تذكرينا من هذول الأشخاص أو عدد من هذول الأشخاص؟
1: يعني اليوم هيك جعبال نحكي عن السيدة أسماء.
0: نعم.
1: رضي الله
0: عنها. يعني في العديد من الأشخاص أكيد اللي كان لهم أثر كبير في
1: الأسماء
0: في المواقف
1: اللي
0: أسماء الكبيرة مثل سيدنا أبي بكر
1: أكثر. نعم. سيدنا أبو بكر. نعم. سيدنا
0: كمان سيدنا علي
1: عامر بن فوير، سيدنا علي.
0: نعم.
1: كل هؤلاء الذين نصروا النبي عليه الصلاة والسلام. لكن من النساء أحيانا بتلاقي. نعم. ما دغري بيبرز اسم
0: صحيح من أكثر يمكن
1: من النساء
0: أو نتذكر أكثر الرجال.
1: السيدة أسماء رضي الله عنها، وهي يعني كما يذكر بعضهم 17 من دخل في الإسلام.
0: نعم.
1: يعني فهي كانت تدخل، هي من السابقين الأولين في الدخول إلى الإسلام، وهي بنت سيدنا أبي بكر رضي الله عنه. هلأ كتير بيعرفوا أنه هي كان لها دور كبير بالهجرة.
0: نعم.
1: وسميت ذات النطاقين.
0: نعم.
1: لأنه عندما كانت تحضر الزاد للنبي عليه الصلاة والسلام ولأبي بكر ولم تجد ما تربطه به، شقت نطاقها. النطاق شيء تلبسه الامرأة.
0: نعم.
1: فشقته واستعملت ذلك فسميت بذات النطاقين. السيدة أسماء كانت تأخذ الطعام للنبي عليه الصلاة والسلام ولأبي بكر، لأنه هن بقيوا بالغار 3 أيام. يعني قبل ما ينطلقوا باتجاه المدينة.
0: نعم.
1: بقيوا بغار ثور 3 أيام. فبهالمدة حصلت أحداث كثيرة، منها أنه السيدة أسماء كانت تأتيهم بالطعام. اللي كتير كتير بينوقف عنده هون أنه السيدة أسماء كانت حاملا، وحسب ما يذكر يعني كانت في أواخر حملها.
0: يعني نحن لما نقول شوفوا احنا بآخر حملة بنقول تقلانة، وعم نقول عم تطلع على غار ثور.
1: ايه
0: نعم
1: غار ثور. يعني انت طلعتي على،
0: نحن طلعونا على غار حراء.
1: ايه.
0: انا كان حابة اطلع على غار ثور كمان، بس بعد ما صابت.
1: عم تحكي امرأة
0: نعم
1: بذلك الزمن عم تطلع، والموقف هو الموقف لحاله انه المشركون يريدون قتل النبي عليه الصلاة والسلام، وابي بكر وحطوا 100 ناقة للذي يأتي بهما. بهيد الاجواء صحابية وحامل، بل هي في اواخر حملها، عم تطلع على غار ثور.
0: نعم.
1: حتى تأتي بالطعام للنبي عليه الصلاة والسلام ولأبي بكر. حتى هي هاجرت بعد أبي بكر، بعد أبي بكر بمدة قليلة هاجرت، كان أبو بكر سبق أسماء في الهجرة إلى المدينة. هي قالت رضي الله عنها: هاجرت وأنا متم يعني في آخر الحمل. فوضعت مولودها عبد الله بن الزبير في قباء قبل أن تصل إلى المدينة. وضعت مولودها في قباء، فأخذ إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فالنبي سماه والنبي حنكه. ولما ولد عبد الله كان أول من ولد للمهاجرين، ففرح المسلمون به فرحا عظيما، لأنه كان مرأت فترة المهاجرون لا يولد لهم.
0: نعم.
1: وكان اليهود يقولون سحرناهم فلا يولد لهم. فلما ولد عبد الله بن الزبير صار التكبير يعني ينتشر في المدينة، المسلمون يكبرون من شدة فرحهم بهذا الأمر. وهيدا عبد الله بن الزبير رضي الله عنه كان يعني الله أعلم ما أثر هذه البركة، قد كان إلى أثر فيما حصل تحنيك النبي، وأن أمه عملت هذا العمل العظيم وهي حامل به. بعض الناس بيفكروا كيف بدي أنفع ابني، كيف بدي أحمي ابني، كيف بدي حسن له من حاله. صلاح الآباء من أكثر ما يكون سببا في ذلك. الله تعالى ذكر في سورة الكهف الكلام على قصة سيدنا موسى والخضر.
0: نعم.
1: لما بنيا جدارا كاد أن ينقض. هلا عم تحكي موسى والخضر عليهما السلام، موسى نبي رسول وهو من أولي العزم من أفضل الأنبياء.
0: نعم.
1: والخضر القول الراجح فيه أنه نبي. فالله تعالى سخر نبيين ليبنيا جدارا لأولاد كان مات أبوهما.
0: نعم.
1: ولدان كانا يتيمين. فسيدنا الخضر عندما كان يبين لسيدنا موسى قال له: وكان أبوهما صالحا. ببركة صلاح الأب الله تعالى سخر نبيين ليبنيا جدارا حتى لا يقع الجدار فينكشف.
0: نعم.
1: مالهما فيضيع. الواحد ما بيعرف بعمل الطاعة الذي يعمله كم يحفظ أبنائه. فشوف السيدة أسماء لم تقل أنا حامل والآن إذا هاجرت شو بيصير وديهايدريشن والحمل وكذا، إنما يعني مضت في هذا الأمر، ومش بس عملت الشيء اللي هو الأغلب عمله، إنما عملت ما هو أشد من هذا بكثير.
0: نعم.
1: وظهر أثر هذا سبحان الله. عبد الله بن الزبير كان عجيبا في قوته وفي شجاعته. من اللي بيذكروه عن سيدنا عبد الله بن الزبير، هو صغير كان عم بيلعب مع بعض الأولاد، فمرة سيدنا عمر بن الخطاب، يعني ما تقولي إلا عمر يعني عم تحكي أولاد.
0: نعم.
1: فتفرطوا على الأولاد هربوا.
0: سبحان الله.
1: إلا عبد الله بن الزبير ما هرب. فسيدنا عمر وقف قال له: لما لم تفعل كما فعل أقرانك أصحابك؟ فقال له سيدنا عبد الله بن الزبير، شو عم تحكي عمره يعني يمكن بالعشر سنين كان عم بيحكي مع عمر بن الخطاب.
0: نعم.
1: قال له: يا أمير المؤمنين، شوف الأدب ما بيتقدم معه، يا أمير المؤمنين، قال له: لم أجرم فأخاف، ما عملت شيء غلط حتى خاف منك.
0: نعم.
1: ولم تكن الطريق ضيقة فأوسع لك، مني واقف بطريقك، ما عملت شيء، ليه بدي أهرب مثل الأولاد؟ فكان عنده هذه الجرأة العظيمة ووقف مواقف بطولية في الدفاع عن دين الله إلى أن قتله الحجاج. بقي ثابتا وكان خليفة. عبد الله بن الزبير في مدة من الزمن. نعم. كان خليفة.
0: عم بعرف هون سيدنا عمر شو جاوبه على هالجواب، ما شاء الله.
1: إذا ورد الله أعلم إذا ورد. ما عجب عمر من نعم. من حسن جوابه.
0: نعم. سبحان الله.
1: هيك الواحد نحن شوفي بإشي عنا سبحان الله في شيء مثل بيسموه معايير مزدوجة في عند بعض الناس دبل ستاندرد. بتلاقي لا ما بدي أعمل هيك لأني خايفة على ابني. من ناحية تانية يعني قد يترك الواحد بعض الطاعات بيقول ما أنا هلأ حبلة أنا هلأ كذا أنا هلأ كذا، وقد توقع ببعض المعاصي وما تقول أنا خايفة على ابني.
0: صحيح.
1: من شؤم هذه المعصية. صحيح. مما قد يحصل بسبب أنني وقعت في هذه المعصية. أما اللي بيكون الشرع هو ميزانه، هيدا اللي بينظر له، هيدا اللي بيعتبر له، ما بيوقع بمثل هيدي الأمور.
0: انطلاقا من هذه النقطة اللي هي انه الصعود الى غار ثور، بدي اسأل سؤالين او بدي مثل ما بيقولوا اطرح فكرتين. اول فكرة اللي هي التوكل على الله. بهذا الفعل اللي هي كانت عم تفقع السيدة اسماء لما كانت عم تطلع، في توكل على الله، في جرأة، في حب النبي عليه الصلاة والسلام اللي هو عم بيكون دافع لهم لا يتصرفوا بهذه الطريقة. هذا اول بارت بدي انه نطرحها ان شاء الله. والسؤال الثاني بسأله ولا بنطر الجواب
1: اللي بدك؟
0: حنحكي كمان ان شاء الله، لانه سألتيني اذا انا طلعت على غار ثور. بدي احكي بهذا الموضوع
1: ان شاء الله.
0: نعم.
1: لاستنا يعني المحبة والتوكل اللي كانت عند السيدة اسماء ما انه شيء غريب، هي عم تقولي بنت ابي بكر.
0: نعم.
1: يعني ابو بكر اسماء، يعني
0: عم نحكي عن اسماء كثيرة.
1: أبو بكر عندما قال له النبي عليه الصلاة والسلام إنه يهاجر معه، يعني قالوا ما رأينا أبا بكر يبكي فرحا كبكائه في ذلك اليوم.
0: نعم.
1: بالنسبة للتوكل، توكل أبي بكر، أبو بكر رضي الله عنه مرة
0: هو اللي طلب من النبي أنه أن يكون معه في الهجرة، الصحبة يا رسول
1: لما أجابه النبي عليه الصلاة والسلام لهذا فرح فرحا عظيما.
0: نعم.
1: فلما تقول يعني هيدا شيء التوكل تعلموه من النبي عليه الصلاة والسلام، وإلهم مشاهد في هذا عظيمة. مرة سيدنا عمر يروي أن النبي عليه الصلاة والسلام أمر بالصدقة.
0: نعم.
1: فقال عمر اليوم إن كنت أسبق أبا بكر فأنا أسبقه اليوم، إذا شيء مرضى بعمري حأسبه لأبو بكر اليوم، حأسبه لأبو بكر. فذهب أبو بكر وذهب عمر. ثم جاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام، وضع عمر المال، فسأل النبي صلى الله عليه وسلم عمر، قال له ما أبقيت لأهلك؟ قال أبقيت مثله،
0: يعني حط النص،
1: فالنص هو تبرع بالنص، تصدق بالنصف. فلما جاء أبو بكر بالمال سأله ما أبقيت لأهلك؟ قال الله ورسوله. فقال لا أسابقك إلى شيء أبدا، لأنه أبو بكر تبرع بكل ماله. فلما تكون حدا ربي بمثل هيدي البيئة ونشأ مع مثل هؤلاء الأشخاص، ما تعلم بس بالمقال.
0: نعم.
1: افعل كذا، تصدق، توكل، إنما شاهد هيدا الأمر، وهيدا أحيانا بيكون أثره أكثر من مجرد أنك تأمر وتنهى وتوعظ بدون ما تكون أنت تعمل بمثل. نعم. هذا
0: يعني
1: الأمر
0: بالمقالي وبالفعل كمان. يعني السيدة أسماء فيها تقول أنه أنا والدة، هي فيها تقول أنه أنا والدة تبرع بكل ماله. هي قديش هذه العبارة يعني ملفتة. مش تبرعت بأمر معين، تبرعت بشوي بالنص، تبرعت بمالي كله،
1: كل مالي. قال تركت الله ورسوله، تركت لهم

0: لا تحزن. لأنه حزنه على النبي عليه الصلاة والسلام شغله عن الخوف على نفسه، حتى إنه قال فيما يروى: يا رسول الله، إذا أنا مت فإنما أنا رجل واحد، وإن أنت مت ذهب الدين. فبتشوف الميزان اللي كانوا بيزينوا فيه. يعني حتى أسماء لما هي عم تطلع وتروح على غار ثور بمثل هيدي الظروف، وأبو بكر لأنه لما تحطي بالهدف عندك نصرة الدين، هذا الهدف الكتير كبير، المخاطر هيدا بتصغر. بتصغر كتير لما يحط الواحد بالميزان، يخلي نظرته حقيقة مستندة إلى ما ما ما ما علمه رسول الله صلى الله عليه وسلم. والتوكل هيدا كله لا ينافي العمل بالأسباب.
1: صحيح. هون بدي بس هيك انت بارانتاز، يعني بين مزدوجين، بس نشرح جواب النبي عليه الصلاة والسلام لما قال له: ما بارك باثنين الله ثالثهما.
0: ما ظنك باثنين الله ثالثهما، معناه الله معهما. ما معنى الله معهما؟ أو حتى لما تقول
1: لما حدا بيكون رأي
0: إن الله معنا، المعية تأتي بمعنى معية النصرة. الله معه معناه ينصره. هي المعية تأتي بأكثر من معنى. مثلا تأتي بمعنى معية العلم، فالله عالم بنا كلنا. عالم بالمؤمنين وعالم بالكفار، عالم بالأتقياء وعالم بالفجار. والله تعالى ينصر عباده المؤمنين. إن الله معنا يعني ينصرنا ويحفظنا ويؤيدنا. ليس المعنى مثلا أنا أقول أنا مع ميان، شو معناته؟ أنا معك بنفس الغرفة في مكان، نحن متقاربتان. أما إذا قيل الله مع فلان بمعنى المعية بالعلم، ليس بمعنى المعية بالمكان، لأن الله تبارك وتعالى ليس في مكان حتى يكون مع أحد بالمكان. إنما المراد بالآية إن الله معنا معية النصرة والحفظ.
1: بارك الله فيك. بس كنت هيك حابة أوضح هذه النقطة. حأرجع أنتقل على البارت الثاني اللي كنت قايلة بدي أسألك عنها لما سألتيني إذا أنا طالعة على غار ثور. نحن ليش منطلع ومنزور هذه الأمكنة؟ يعني نحن مثلا رحنا على غار حراء. هلا أنا بعرف، بس أنا حابة أوضح فكرة هذا الأمر.
0: غار ثور مثل ما يعني صار واضح، هو كان له يعني حصل عنده موقف عظيم من هذه المواقف. على فكرة غار ثور ليس في الطريق إلى المدينة. تعرفي يمكن غار ثور هو بجنوب،
1: يعني نزل نزول.
0: صحيح. وهذا من العمل بالأسباب. لأن النبي عليه الصلاة والسلام عمل بالأسباب مع التوكل على الله.
1: يعني إذا بدنا نتخيل على الخريطة، في عنا مكة، والصعود إلى المدينة بده يكون شمالا. فهن نزلوا جنوبا،
0: نزلوا الجنوب، بقيوا 3 أيام حتى خف الطلب، ثم بعد ذلك ذهبوا إلى المدينة ومن غير الطريق المعتاد. هيدا مع ما عملوه. مثلا عبد الرحمن بن أبي بكر كان يأتيهم بالأخبار في الليل مع أنه كان شاب. هلأ بعض الشباب يعني إذا بدك تبعتي جيب غضب بتحطي إيدك على قلبك. عامر بن فهيرة مولى أبي بكر كان يرعى الأغنام قريبا منهم حتى لا تظهر الآثار، لأنه مطرح ما عم بتدوس الأغنام ما بقى حيبين آثار إنه في ناس كانوا عم يمشوا هون. استأجر عبد الله بن الأريقط حتى يدلهم على الطريق. ففي هذا العمل بالأسباب. مهم غار ثور هو اللي كان فيه النبي عليه الصلاة والسلام وأبو بكر 3 أيام. ليش بيطلعوا؟ لأنه النبي عليه الصلاة والسلام فيه بركة، ذاته وجسده فيه بركة، شعره وظفره يده كله فيه بركة، حتى المواضع التي كان فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم، المواضع التي مسها رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذه تكون فيها بركة. فالواحد إذا ذهب إلى هناك حتى يكون في هذا المكان، حتى يكون قريبا أو في المكان الذي كان فيه النبي عليه الصلاة والسلام، هذا أمر أليس يذكره بالنبي صلى الله عليه وسلم وبالمشاق الذي تحملها ويرجو أن تحصل له البركة بذلك. فمشان هيك المسلمين سبحان الله القلب يميل. أنت كيف ما عم تقولي ما أخذونا على حراء، ما

0: تاخذونا على ثور كان بدك تروحي على غار ثور. سبحان الله بأنك سألت عن هيك. اليوم كنت عم بتطلع ببعض الأشياء اللي البعض بيكتبها اللي هي إذا بتطلع ما إلى دليل شرعا بل هي تخالف الشرع. حدا كاتب على الإنترنت ما حكمه زيارتي غار ثور, فالجواب جاء وهو جواب غير موافق للشرع وعكس ما تدل عليه الأدلة الشرعية. ذكر فيه أول جزء من الجواب فيه أنه لم يرد في الشرع أن الرسول أمر بزيارته. أوكي صحيح, يعني النبي عليه الصلاة والسلام لم ينص, لم يقل زوروا غار ثور. فعم بيقول اللي عم بيجاوب على السؤال مكتوب فلا يجوز زيارته للتبرك. طب كيف نقلت من هون لهون؟ يعني النبي عليه الصلاة والسلام كل شيء لم يذكر أن افعلوا هذا الأمر يكون فعله حراما. فمكتوب أنه لا لا لا لا يجوز هذه الزيارة لا سيما إذا كانت للتبرك. هذا كلام من هو جاهل بفعل النبي عليه الصلاة والسلام وبفعل الصحابة. أبو أيوب رضي الله عنه من أول ما يذكر أنه أنت بتعرف النبي عليه الصلاة والسلام عندما وصل إلى المدينة نزلت ناقته قرب بيت أبي أيوب وبقي في بيته مدة. كان يؤتى بالطعام للنبي عليه الصلاة والسلام فيأكل ومن معه, ثم ما بقي من الطعام يؤخذ إلى أبي أيوب. فأبو أيوب الأنصاري يتتبع موضع أصابع النبي عليه الصلاة والسلام,
1: يعني كان عم يطلع ويشوف وين أصابع النبي كانوا
0: وين إجا الأصبع حتى أنا للبركة للبركة, وما أنكر عليه الرسول صلى الله عليه وسلم. فإذا واحد طلع على غار حراء ولا على غار ثور يرجو أن تصيب قدمه الموضع الذي كانت فيه قدم النبي عليه الصلاة والسلام, أين تحريم هذا؟ ليس له دليل في الشرع, إنما هي مجرد دعوة أن يقول الواحد هذا حرام. لما تقول حرام وحلال أنت عم تحكي بأحكام شرعية. أنت عندما تقول حرام معناه الله نهى عن هذا, ما دليلك؟ ما في له دليل. بل الصحابة كانوا يتتبعون مواضع رسول الله صلى الله عليه وسلم وآثاره للتبرك بها.
1: بارك الله فيك. يعني نحن مش بس نتتبع أثر النبي عليه الصلاة والسلام, ولكن من حبنا للنبي عليه الصلاة والسلام عند الوصول إلى المدينة أنا صراحة بتذكر كلام الشيخ لما يقول هواء المدينة بركة, بتاخذي هالنفس العميق.
0: كيف لكان؟
1: وبالفعل واحد بيصير بيحاول يزور أكيد المسجد النبي عليه الصلاة والسلام, اللي قدران يوصل للقبر, اللي قدران يوصل للروضة, أن يصلي في الروضة.
0: والرسول دعا أن يطيب الله المدينة.
1: نعم.
0: فطيب الله استجاب دعاء النبي صلى الله عليه وسلم.
1: بارك الله فيك. كثير حلو الحديث عن المدينة. بدنا نحكي عم بحط مزيح يحيى بصل على النبض وقالوا وصلنا المدينة. نعم.
0: الله كنت يعني قبل اسمع عن قبل ما زور المدينة.
1: نعم.
0: كنت شوف بعض الناس قد بيحكوا المدينة ومدينة وأنا بدي أنا وطني المدينة وأنا لو فيني عيش بالمدينة.
1: نعم.
0: يمكن تقول المدايح معهم بس ما تحسيها فعلا.
1: نعم.
0: لما رحت على المدينة حسيت انه ايه بلا انا وطني المدينة.
1: صحيح.
0: انا لو فيني بعيش كل عمري بالمدينة. نعم.
1: من استطاع منكم ان يموت في المدينة. نعم. فليموت.
0: نعم.
1: بما انه نحن بلشنا نحكي عن المدينة بدنا نحكي شوي عن الاحكام التي نزلت في المدينة.
0: كثير من الأحكام اللي أحيانا يعني إذا الواحد ذكر له دين الإسلام أو تفكر في أفعال المسلمين كثير شو بيخطر له, صلاة وصيام وزكاة وحج الأركان, يعني أركان الإسلام الأربعة, أركان الإسلام خمسة. النبي عليه الصلاة والسلام قال بني الإسلام على خمس, فذكر الشهادتين والصلاة والصيام والزكاة والحج. إذا منتطلع الصلوات الخمس متى فرضت؟ ليلة الإسراء والمعراج.
1: نعم.
0: اللي هي كانت قبل الهجرة بقليل ما بكتير. صيام رمضان السنة الثانية للهجرة. نعم. الزكاة في السنة الثانية للهجرة. الحج على بعض الأقوال في السنة السادسة للهجرة. يعني عم تحكي أغلب الوقت اللي كان بمكة قبل الهجرة هذه الأمور ما كانت نزلت فرضيتها. الجمعة، الغزوات، كل هذا لم يكن قبل الهجرة. مما يعني يدلك على أن النبي عليه الصلاة والسلام في زمنه في أول البعثة عندما كان في مكة إنما كان يدعو إلى الأصل والعقيدة الحقة، توحيد الله تبارك وتعالى، لأنه أصلا هذا هو الأصل الذي لا بد منه لتقبل الأعمال الصالحة. فكان يعلم الناس التوحيد. من شغل عن هذا ما ترك هذا لأمور أخرى. يعني حتى إذا منتخيل المشركون كانوا يأتون يطوفون حول الكعبة وهم حفاة عراة يصفقون ويصفرون. يعني تخيل قد ايه بشع المنظر، عم تحكي كشف العورة هيدا وحول الكعبة،
1: يعني إذا بدي أحكي هيك بالعامية بيزرزع البدن
0: وعم يصفقون ويصفرون. لم يكن أول ما نهى عنه النبي عليه الصلاة والسلام أن يكشف الواحد جسده، إنما كان يقول لهم قولوا لا إله إلا الله تفلحوا. ثم بعد أن آمن الصحابة ورسخ هذا في نفوسهم نزلت الأحكام من وجوب الصلاة ووجوب الصيام ووجوب الزكاة. أما قبل هذا كان يعلمهم توحيد الخالق، لأنه
1: هذا اللي فيه النجاة،
0: كما قال الغزالي: لا تصح العبادة إلا بعد معرفة المعبود. لأنهم هم كانوا يعبدون ما لا يستحق العبادة، ما لا يصح أن يكون إلها. الإله لابد أن يكون كاملا، لا يحتاج إلى شيء، لا يتصف بأي صفة من صفات النقص. فلذلك بيّن لهم النبي عليه الصلاة والسلام أن الأصنام التي يعبدونها لا تصلح للألوهية، لا تكون إلها، هذا لا يقبله العقل.
1: نعم.
0: فكان في مكة يبين هذا ويرسخه ويوضحه. كثير من الأحكام إنما نزلت في المدينة بعد هجرة النبي عليه الصلاة والسلام، حتى يعني أول جمعة أقيمت في المدينة، ما كانت تقام في مكة. لذلك ينبغي أن يسير الواحد في تعليم الناس على منهج النبي عليه الصلاة والسلام، يبدأ بالأصل ثم بعد ذلك ينتقل إلى الأحكام والفروع على أهميتها. هو مهم جدا تعليم أحكام الصلاة والصيام والزكاة، لكن يقدم على ذلك تعليم التوحيد وتعليم صفات الخالق تبارك وتعالى.
1: نعم، بارك الله فيك. هلا أحكينا شوي نحن عن يعني كيف كأنه محطات في الهجرة أو هيك مع نبذات بخلال رحلة الهجرة اللي هي بلشت من مكة المكرمة انتقالا إلى المدينة المنورة. بدي أرجع شوي لأول حلقتنا لما نحن حكينا عن أسباب أنه نحن ليش منتعلم عن الهجرة وليش منذكر الهجرة. ذكرت الشيء ملفت جدا وهو مؤثر، يلي هو أنه نحن ما كنا بزمن النبي عليه الصلاة والسلام، ففاتنا كتير من الأمور. فنحن من شدة تعلقنا بالنبي عليه الصلاة والسلام عم نتذكر هذه الأمور. قديش هذه الأمور إلى أثر بحياتنا، يعني قديش نحن بتأثر علينا، وكمان نحن متوقع أنه نحن ننقل هذا الشيء لأولادنا.
0: بشع بقلك بخضم الأمور الكتير اللي بتشغل بالنا، وأغلب اللي نحن محاطين فيه ما بيشجع، ما بيذكر بالخير.
1: نعم.
0: إنما هي من أمور الدنيا، وإذا ما عم نحكي أمور الدنيا، إذا عم بحكي واحد صاف من بينه وبين حاله، فالشيطان ما بيتركه. إذا ما عم بحكي عن الشيطان، النفس أمارة بالسوء. فبيحتاج أنه يذكر حاله بهيدي الأمور، ويذكر حاله أنه هؤلاء الأكابر الذين نصروا هذا الدين إنما هم يعني أشخاص مثلنا. لأن بعض الناس قالي له الرسول عليه الصلاة والسلام فعل، بيقول لك رسول الله استخدام الله تبارك وتعالى.
1: وين أنا وين النبي عليه الصلاة والسلام؟
0: الرسول أرسل قدوة، لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة وأصحابه ما كانوا مثلنا. ما كان الواحد منهم يجوع ويعطش ويزعل ويتأثر، بلا، ما كان يحسب حساب، ما كان يخطر له أمر أولاده وأمر بيته وأمر المال ومن وين بدي أكل، ما بيخطر له إلا الواحد
1: يعني يخطر حتى له. كمان لو كل سنة بهالفترة مثلا رجعنا سمعنا درس عن الهجرة، رجعنا سمعنا قصة الهجرة والأحداث اللي صارت، هذا كمان لنحن نرجع نتذكر. يعني أنا بحكي من حالي، ابتداء من حالي، لما أنا برجع بسمع هذه القصة أمرار قد تكون معلومة فاتتنا، يكون في تفصيل ملفت هيك حلو. هلأ اللي حكينا اليوم مثلا عن السيدة أسماء في تفاصيل حلوة نحن نعرفها، ويكون عنا اقتداء لهيك أشخاص متوقع نحن نقتدي فيهم.
0: بعدين أنت عم تتذكر السنة بعد سنة، يعني نحن سبحان الله بهالدنيا وبهالأوقات خاص كتير عم تتصارع الأحداث، كتير عم نشوف تغييرات عجيبة. لما نحن كل سنة بنرجع بنتذكر أنه النبي عليه الصلاة والسلام صبر لنصرة الدين، الصحابة صبروا وقاموا بتضحيات كبيرة، أنت كل سنة عم تتذكر أنه هلأ مرقت سنة زيادة وهلأ دورك أنت. هيدوليك راحوا واللي قبلك راحوا، وال يعني الصحابة والقرن الأول والقرن الثاني والقرن الثالث، وصل الأمر لعندك،
1: شو راح تعمل
0: أنت هلأ؟ شو دورك؟
1: صحيح.
0: يعني الشيء اللي المسلمون حافظوا عليه، عملوا الأمانة لكل هذه السنين، أنت هلأ شو عم تعمل؟ وما في حدا منا يقول ما طالع بإيده، ما بيقدر سبحان الله. من عظمة هذا الدين أنه كل واحد بيلاقي لحاله دور شو ما كان، مرة، رجال، فقير، غني، عبد، حر، كل واحد له دور. وهذا الشيء حرص النبي عليه الصلاة والسلام على بيانه لأصحابه، فكان ما كان من تعاضدهم وتناصرهم ونصرة هذا الدين.
1: بارك الله فيك. بدأت أتشكر كثير الدكتورة نصيبة صقر على هذه الحلقة الجميلة جدا.
0: بارك الله فيك. أنا بشكركم على استضافة. بارك الله فيك حبيبتي.
1: رحلة الهجرة هجرة النبي المصطفى عليه الصلاة والسلام، ومعه أحب الناس إليه من الرجال أول الخلفاء الراشدين سيدنا أبي بكر رضي الله عنه، هي رحلة تعلمنا الكثير، فالتخطيط لا ينافي التوكل، وأن الامتثال لأمر الله فيه العز والنصر مهما طال الطريق. ملتقانا الأسبوع المقبل إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

إله إلا الله واحد. هلأ بيسمعه بيقول له شو بتفهم منه؟ بيقول لك أن الله هو وحده الإله. نعطيني بعد. لا إله إلا الله. لا لا إله إلا الله. يا مولانا لما نقول لا إله إلا الله أثبت لله الوحدة وعدم المشاركة. صح؟ شو يعني لما أقول لا إله إلا الله؟ معناه الله واحد. لما أقول الله واحد معناته الله ليس له شريك في ذاته. شو يعني لما أقول الله ليس له شريك في ذاته؟ معناته الله تعالى ليس له ثان، ليس هناك إله آخر. الله وحده الإله، وحده الذي يستحق أن يعبد، وحده المستحق لنهاية التذلل، وحده الرب ونحن المربوبون. لما تقول الله واحد معناته الله ليس متجزئا، لأنه لو كان متجزئا متركبا لكان متعددا، ولما كان واحدا ما بيكون واحد، بيكون متركب متجزئ وهو الجسم. إذن الله ليس جسما، الجسم ليس واحدا، الجسم ليس واحدا، الجسم متركب متجزئ تبعد. فإذن لما تقول لا إله إلا الله أثبت أن الله تعالى ليس له شريك وأنه ليس جسما. لما تقول الله واحد إذن الله تعالى متصف بصفات لا تشبه صفات المخلوقين. لا يتصف الله بصفاتنا ولا نتصف بصفاته لأنه واحد. لو كان الله متصفا بصفاتنا لما كان واحدا، ولو اتصفنا بصفاته لما كان واحدا. لو كان الله ذا لون لما كان واحدا، لو كان ذا شكل لما كان واحدا، لو كان في مكان أو ذا حجم أو في جهة لما كان واحدا، لو كان متحركا أو ساكنا لما كان واحدا، لما كان واحدا. لو كان يتصف بالتغير أو بالجهل أو بالعجز أو بالنقص لما كان واحدا. وكذلك نقول الله وحده الذي يخلق كل شيء، كل ما في هذا الكون بخلق الله، خير شر، حلو مر، طاعة معصية، إيمان كفر، جسد عمل، كل ما في هذا الكون بخلق الله لأنه واحد. لو خلق غير الله لما كان الله واحدا. نذكرك أنه بعدنا عم نشرح لا إله إلا الله. العربي، العربي الذي كان في أيام الرسول عليه الصلاة والسلام لا يفهم مجرد ما نفهمه نحن عند سماعنا لهذه العبائر، هذه العبارات التي نسمعها نحن نفهم منها ما نفهمه، لكن العربي يفهم أكثر بكثير، يفهم معاني.

لما اشتد أذى كفار قريش على النبي صلى الله عليه وسلم وأتباعه، أمرهم الرسول بالهجرة من مكة إلى يثرب التي عرفت فيما بعد بالمدينة المنورة، حيث أنصاره وأحباؤه، فصاروا يهاجرون تباعا، وبقي رسول الله صلى الله عليه وسلم في مكة ينتظر إذن الله له بالهجرة إلى المدينة المنورة، وبقي معه أبو بكر الصديق رضي الله عنه وعلي بن أبي طالب كرم الله وجهه.

لقد خرج أتباع النبي محمد أفواجا يعمهم الحزن والأسى لمغادرة مكة، وكانوا قد لاقوا من أنواع العذاب من كفار قريش ما لاقوا من الضرب الشديد والإهانة البالغة ليردوهم عن دينهم، دين محمد صلى الله عليه وسلم، ذلك الدين الذي رضيه الله لنا وأمرنا باتباعه. وقد توجهوا كما أمرهم النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة المنورة، وقلوبهم تشتعل ألماً على ما تركوه وراءهم في مكة.

خشي كفار قريش خروج رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المدينة المنورة حيث أنصاره وأتباعه، وخافوا أن يعود معهم لمحاربتهم في مكة وينتزع السلطة منهم. لذلك اجتمعوا وقرروا أن يقتلوه في بيته. أوحى الله إلى النبي صلى الله عليه وسلم بما عزم عليه كفار قريش، وأمره بألا يبيت تلك الليلة في فراشه. فطلب النبي محمد صلى الله عليه وسلم من ابن عمه علي بن أبي طالب أن ينام مكانه.

حين خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم من داره تلك الليلة تاركا مكانه عليا، جاء كفار قريش ودخلوا الدار فوجدوا علي رضي الله عنه نائما في فراش النبي صلى الله عليه وسلم. وهكذا باءت محاولاتهم بالفشل.

وصل رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى بيت أبي بكر وأخبره بأن الله أذن له بالهجرة، فطلب أبو بكر منه أن يرافقه، فوافق رسول الله صلى الله عليه وسلم. انطلق رسول الله مع أبي بكر الصديق إلى أن وصلا إلى غار ثور، ولحقهما الكفار يتتبعون أثرهما، ولكن الله تعالى أنبت شجرة على فم الغار فحجبت النبي وصاحبه، وقد سخر الله عنكبوتا فنسجت على فتحة الغار خيوطها، كما سخر حمامتين بريتين حطتا على باب الغار وباضتا. فلما وصل كفار قريش إلى باب الغار وجدوا نسج العنكبوت والحمامتين اللتين باضتا، وكذلك رأوا الشجرة التي غطت وجه النبي صلى الله عليه وسلم، فظنوا أن الرسول وصاحبه لم يدخلا ذلك الغار، فعادوا وقد رد الله كيدهم.

لم يتمكن من أن يلحق بهما إلا رجل اسمه سراقة بن مالك بن جعشم على فرس له، فلما بات على مسافة قصيرة من النبي دعا عليه قائلا: اللهم اكفناه بما شئت. فنزلت قوائم فرس سراقة في الأرض حتى لامس بطن فرسه الأرض، فخاف سراقة وطلب من النبي أن يدعو بأن ينجيه الله مما هو فيه وأنه سوف يخفي أمره على بقية الرجال القادمين وراءه للبحث عنه. فدعا له رسول الله فعادت فرسه كما كانت، ثم رحل. ولم يسلم سراقة إلا بعد مضي 8 سنين من تلك الحادثة. ثم تابع رسول الله وصاحبه طريقهما إلى المدينة.

سمع المسلمون الذين هم في المدينة بخروج رسول الله محمد إليهم من مكة، فكانوا يخرجون في كل يوم ينتظرونه. وفي يوم الاثنين من شهر ربيع الأول وصل النبي عليه الصلاة والسلام، وخرج المسلمون من بيوتهم لاستقباله وعلت أناشيد الابتهاج.

وقد آخى رسول الله صلى الله عليه وسلم بين الذين هاجروا إلى المدينة المنورة وبين الأنصار وهم من أهل المدينة، فأصبحوا بنعمة الله إخوانا. وقد لاقى رسول الله من أهل المدينة المحبة والنصرة العظيمة.

أعزائنا المستمعين، نرجو أن يكون لقاؤنا لهذا اليوم قد أزهر في بيوتكم خيرا وترك في نفوسكم أثرا طيبا. سعدنا برفقتكم، وها قد حان وقت الفراق، لكنه لن يطول وسنعود للاجتماع غدا بإذن الله. حتى ذلك الوقت نتمنى لكم أطيب الأوقات، وإلى اللقاء.

مستمعين الكرام، نبقى الآن مع تلاوة عطيرة من القرآن المجود من الآية 47 إلى الآية 96 من سورة الأعراف بصوت المقرئ الشيخ محمد صديق المنشاوي.

0: كنا مع قراءة طيبة لآيات بينات من كتاب الله الكريم مع المقرئ محمد صديق المنشاوي.
1: الحمد لله ذي الصفات العلية.
2: الله
3: يفتح عليك.
2: الله
3: الله
2: الله يزيدك.
1: مستدعى

المولود الذي في بطنك. قالت: وكنت أسمع تسبيح الملائكة حولي، وسمعت قائلا يقول: هذا نور السيد الرسول.

وفي تلك الساعة رأيت الشهب تتطاير يمينا وشمالا، ورأيت المنزل قد اعتكر علي بأصوات مشتبهات ولغات مختلفات. فأوحى الله تعالى إلى رضوان: يا رضوان زين الجنان وصف على غرفها الحور والبلدان.

0: عافح المسك الذكية، وعطر الكون بالروائح الطيبة الزكية، وافرج سجادة القرب والوصال للمصطفى المصلي في محراب الكمال.
1: وقيل يا مالك أغلق أبواب النيران وصفد الشياطين لهبوط الملائكة المقربين، ونودي في أقطار السماوات فهبط الأمين إلى الأرض بالملائكة المقربين، وقد حجبتهم سحابة من الكافور الأبيض فرجعت برياح الرحمة تربض، ورفرفت الأطيار، وكل ذلك بأمر الملك الجبار.

0: مستمعين الكرام، دقائق من الخيرات مع فضيلة الشيخ أحمد عجور ضمن برنامج طريق الهداية.
1: الحمد لله رب العالمين، له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن، أما بعد، فإن الله تبارك وتعالى قال في محكم كتابه العزيز: وتزودوا فإن خير الزاد التقوى. أفضل ما يتزود به الإنسان في هذه الحياة الفانية هو الإيمان بالله ورسوله وطاعتهما، وخير العلوم علم الدين، لأن علم الدين سبيل للوصول للسعادة الأبدية، فمن ناله واتبعه كان من ملوك الآخرة، ومن خسره فقد خسر خسرانا كبيرا. علم الدين هو الذي يبين للإنسان ما يقرب العبد من الله تعالى وما يبعده، فمن تعلمه فالتزم ما يقربه من الله وتجنب ما يبعده من الله فهو السعيد، لأنه قدم لنفسه لما بعد الموت ما ينجو به من المهالك والعذاب، عذاب القبر وما بعده. ومن أهمل هذا التعلم فقد أهلك نفسه، لأنه لا يدري ماذا يفعل وماذا يترك، ومن دراه فلم يتبعه كان من الخاسرين أيضا. فالسعيد كل السعيد هو الذي تعلم من علم الدين ما هو ضروري لا يستغنى عنه لتصحيح معرفة الله ورسوله وتصحيح الأعمال والنيات، ثم عمل بذلك، هذا هو السعيد كل السعيد، لأنه يكتسب بهذا السلامة والنجاة لما بعد الموت، يكون بالنسبة له خروجه من الدنيا كأنه خروج من السجن والمجاعة إلى الانطلاق والرخاء، وذلك لأنه لا يلقى في هذا القبر الذي تخاف منه النفوس وتكرهه ما يؤذيه، لا يلقى أذى من هوام الأرض بعد أن يعود الروح إلى الجسد، وذلك بعد مدة يسيرة، فمتى ما تم الدفن رجع الروح إلى الجسد فيعود إليه الإحساس والعقل. فإن كان محسنا أي مؤمنا يؤدي فرائض الله ويجتنب محارم الله يلقى الهناء العظيم، يوسع له قبره 70 ذراعا في 70 ذراع، أي الطول والعرض 70 ذراعا، وهذا شيء حقيقي وإن كان محجوبا عن أبصار الناس، إلا من شاء الله لهم، فإن الله يطلعهم على هذه السعة وينور له كنور القمر ليلة البدر، فيأتيه عمله الصالح بصورة إنسان جميل الشكل طيب الرائحة حسن الثياب، فيبشره فلا يجد في البرزخ أي في مدة القبر شيئا يسوءه. وإن كان أغلب المؤمنين الصالحين يسلط عليهم البلا على أجسادهم كما يسلط البلا على غيرهم، لكن الروح مع أخذ الجسم في البلا الروح مرتاحة، لا يصيبها شيء من الأذى والألم من هامة من هوام الأرض ولا غير ذلك، بل يكون له نعيم آخر، وهو سروره برؤية مقعده في الجنة، يعرض عليه مقعده في الجنة، أي تعرض ملائكة الرحمة مقعده في الجنة فيقولون له: هذا مقعدك حتى تبعث إليه يوم القيامة. المعنى أنه يتمتع بالنظر إلى مقعده في الجنة كل يوم مرتين، أول النهار مرة وآخر النهار مرة. هذا شأن الذي تعلم أمور الدين وعمل بما تعلم، أما من أهمل ذلك فإنه تحت خطر المسيئة، أي إن شاء الله تبارك وتعالى سلمه من آفات القبر، وإن شاء أذاقه عذاب القبر. إلا أن هناك أناسا يحصل لهم النجاة من غير أن يكونوا في الدنيا على هذه الحالة، وهي حالة معرفة الواجبات والمحرمات وأداء الواجبات واجتناب المحرمات. من غير أن يكونوا على هذه الحالة الله تعالى ينجيهم من عذاب القبر وضيقه وشدته ووحشته لأسباب أخرى، منها أن يموت أحدهم، أحد المؤمنين الذين كانوا مسرفين على أنفسهم، مات بمرض البطن كالإسهال أو احتباس الخروج أو غير ذلك من الأمراض التي هي تعد من أمراض البطن، أو يموت بالغرق أو الحرق، أو تموت المرأة بألم الولادة، أو يموت الشخص المسلم بالهدم أو التردي من ذروة الجبل إلى أسفل، أو من ذروة بناء إلى أسفل. هؤلاء إن ماتوا وهم يتجنبون الكفريات القولية والفعلية والاعتقادية، مع كونهم مسرفين على أنفسهم كانوا يضيعون بعض الفرائض أو يرتكبون بعض الذنوب الكبيرة، مع ذلك الله يحفظهم في قبورهم بأحد هذه الأسباب ويقال لها شهادة، هي غير شهادة التي هي القتل في سبيل الله، تلك أعظم، تلك الشهادة أي القتل في سبيل الله أعظم من هذه الشهادات، الموت بالغرق أو الحرق أو بالهدم أو التردي من ساهق جبل أو نحو ذلك. فإن كثيرا من المسلمين من أهل الكبائر، من أهل الذنوب الكبيرة الذين ماتوا قبل أن يتوبوا، يجعل الله لهم سببا لنجاتهم وسلامتهم في القبر من المؤذيات والنكد والضيق بهذه الأشياء وما أشبهها، هي عدة أسباب. حتى الموت في الغربة شهادة، المسلم إذا مات غريبا ليس معه أهله، ليس بين أهله، تكون هذه شهادة ما عليه عذاب في القبر ولا في الآخرة، لأن الذي يدركه الموت وهو غريب يحس بحسرة شديدة عندما يكون في حالة النزاع، أي حال سكرات الموت، يتألم من غربته، فالله تعالى يعوضه السلامة في قبره وفي آخرته من المخوف، يسلم من المخوف. وكذلك جميع أنواع القتل ظلما فإنها شهادة. إذا إنسان مسلم هجم عليه ليؤخذ ماله فدافع عن ماله حتى قتل، فهذا أيضا من هؤلاء، حاله في القبر وفي الآخرة أنه من الناجين. كذلك الذي قتل دون دينه، أي مدافعا عن دينه، مثلا قال له شخص لا تصلي، قال أصلي، كيف لا أصلي، فقاتله ذلك الإنسان فقتله، فهذا الذي قاتل لأجل دينه يكون شهيدا عند الله. كذلك المرأة إذا طلب شخص منها وأجبرها، أجبرها على فعل الفاحشة فدافعت عن نفسها فقتلت، فقتلها ذلك المعتدي، فهذه شهيدة، ليس عليها في القبر ولا في الآخرة شيء يسوءها، لا تلقى شيئا يسوءها، الله تعالى يقي هؤلاء كلهم ظلمة القبر، ينور الله تبارك وتعالى لهم ويقيهم من وحشة القبر، نفوسهم لا تستوحش بل نفوسهم مرتاحة مبسوطة، وكذلك في الآخرة لا يؤاخذون بشيء من ذنوبهم حتى لو كان فيهم من يضيع الفرائض الكبيرة، لكنهم يحفظون نفوسهم من الكفريات. أعظم الأمور عند الله تعالى هو الثبات على الإيمان، الثبات على الإسلام، بحفظ اللسان والجوارح من الكفر، وبحفظ القلب من الكفر، لأن تغيير الاعتقاد يخرج من الإسلام. ومن كان يعتقد اعتقادا صحيحا ثم اختلط بصاحب زنديق ملحد فاعتقد ما يعتقده هذا الملحد الذي خالطه، ولو لم يتكلم بشيء صار عند الله من الكافرين. لا ينفعه أي عمل عمله، مثلا ملحد من الملحدين طعن في سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، أو طعن في صحة الإسلام، فصدقه هذا الذي كان مسلما، صدقه أو دخل فيه شك، هل صحيح ما يقوله هذا الإنسان أم لا؟ صار مرتدا، خرج من الجزم، كان قبل جازما بأن ما جاء به الإسلام كله حق. هذا بسبب ما يسمعه من هذا الملحد، بسبب وسوسة هذا الملحد خرج من الجزم وصار في مرتبة الشك، هل صحيح هذا أم لا؟ خرج من الإسلام، لأن الإسلام هو الاعتقاد الجازم بأن ما جاء به محمد رسول الله حق وصدق، هذا الإسلام، هذا الإيمان. كذلك إذا إنسان طعن في نبي من الأنبياء، طعن في عيسى أو في موسى أو في آدم أو في أي نبي من الأنبياء، فصدقه هذا الذي كان مسلما، صدق هذا الطاعن في نبي من أنبياء الله وصار مترددا، خرج عن الجزم، هذا أيضا خرج من الإسلام، صار كافرا من الكافرين عند الله. لو لم يتحدث بذلك للناس، بمجرد الاعتقاد خرج من الإسلام. وعلى كل حال، فرأس مال المسلم هو إسلامه وإيمانه، فمن بقي على الإيمان والإسلام مهما أصابه من النقصان فإنه لم يفقد رأس ماله الأصلي. وسبحان الله والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: سعد إن جئت ثنيات اللوي، حي عني الحي من آل لؤي حبيبي.
3: صلوا على المصطفى.
2: سعد
3: يا عيني. نعم
2: سعد.
3: نعم يا حبيبي. الله
2: إن جئت ثنيات اللوي، حي عني الحي من آل لؤي، واجري ذكري فإذا أصغوا كلهم ما قد جرى من مقلتين.
3: يا حبيب نعم يفتح عليك.
2: سعد إن جئت ثنيات اللويحين، إن جئت ثنيات اللوي، حي عني الحي من آل لؤي، واجري ذكري فإذا أصلوا يعيني، قل لهم ما قد جرى من مقلتين. آل وادي المنحنى، آل وادي المنحنى، يا عيني يا عيني يا عيني. ألا وادي المنحنى طال المدى، ليتنا لا غيبتم عنا

0: بيزيدك
1: طال المدى.

ويدا من حسين يا عيني عرب.

0: شيء أخذوا عقلي وصبري نغبوا واستباحوا سلب كوني من يدي.
1: عاش النبي صلى الله عليه.

0: الله من حر الجوار. يا خليلي ياه من حر الجوار قد توالت نفي فحن علي.
1: الله الله
0: كان بدي بهوى.

0: وعلى تفنن واصفيه بحسنه يفنى الزمان وفيه ما لم يوصف فيه.
1: يا حبيبي يا حبيبي.
0: وعلى تفنن واصفيه بحسنه وعلى تفنن واصفيه وعلى تفنن واصفيه بحسنه يفنى الزمان وفيه وفيه وفيه.

بلغ العلا بكماله كشف الدجى بجماله حسنت جميع خصاله صلوا عليه.

0: أعزائنا المستمعين، دقائق من الخيرات مع فضيلة الشيخ وليد السمامعة ضمن برنامج طريق الهداية.
1: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وخاتم النبيين سيدنا محمد الأمين، وعلى آله وصحبه والتابعين الطيبين الطاهرين. وبعد، فقد حث الله سبحانه على شفقة المسلمين بعضهم بعضا ورحمتهم بضعفائهم. وفي الصحيحين عن النعمان بن بشير رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. وفي رواية لمسلم: المؤمنون كرجل واحد، إن اشتكى رأسه تداعى له سائر الجسد بالحمى والسهر. وفي رواية له: المسلمون كرجل واحد، إن اشتكى عينه اشتكى كله، وإن اشتكى رأسه اشتكى كله. وخرج أبو داود من حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: المؤمن مرآة المؤمن، المؤمن أخو المؤمن، يكف عنه ضيعته ويحوطه من ورائه. وخرجه الترمذي ولفظه: إن أحدكم مرآة أخيه، فمن رأى به أذى فليمطه عنه. وبالعودة إلى شرح الحديث الأول: مثل المؤمنين في توادهم، يقول العلماء: أي أن صفة المؤمنين الكاملي الإيمان في توادهم، والمودة هي تقرب شخص من آخر بما يحب، وتراحمهم وتعاطفهم. قال الحافظ ابن حجر: قال ابن أبي جمرة: الذي يظهر أن التراحم والتوادد والتعاطف وإن كانت متقاربة في المعنى، لكن بينهما فرق لطيف، كمثل الجسد الواحد، أي بالنسبة إلى جميع أعضائه. وجه الشبه فيه التوافق في التعب والراحة، كما بينه صلى الله عليه وسلم بقوله: إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد، أي دعا باقيه إلى بعض للمشاركة في الألم. يقال: تداعت الحيطان، أي تساقطت أو كادت. قوله: بالسهر والحمى، وتداعيه بالسهر لأن الألم يمنع النوم، وأما الحمى فلأن فقد النوم يثيرها. والحمى كما عرفها حذاق الأطباء بأنها حرارة غريبة تشتعل في القلب، فتنبث منه في جميع البدن، فيشتعل اشتعالا يضر بالأفعال الطبيعية. قال الحافظ ابن حجر: قال ابن أبي جمرة: شبه النبي صلى الله عليه وسلم الإيمان بالجسد وأهله بالأعضاء، لأن الإيمان أصل وفروعه التكاليف، فإذا أخل المرء بشيء من التكاليف شان ذلك الإخلال الأصل. وكذلك الجسد أصل وأعضاؤه كالأغصان، فإذا اشتكى عضو من الأعضاء اشتكت الأعضاء كلها، كالشجرة إذا ضرب غصن من أغصانها اهتزت كلها بالتحرك والاضطراب. قال القاضي عياض: وفي الحديث تعظيم حقوق المسلمين والحض على تعاونهم وملاطفة بعضهم بعضا.